هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية.

0: أكاديا تفتح الذاكرة من جديد. كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي الأفاضل في كل مكان، وسلام الله عليكم، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نبثها عبر الأثير بمناسبة عيد مولد سيد ولد آدم، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي المجتبى المصطفى المختار الذي كان مولده وبعثته رحمة للعالمين ونورا يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام صلى الله عليه وآله وسلم، ما أعقب الليل النهار وما دامت السماوات والأراضين. وهذا اليوم الذي هو يوم عيد مولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون فيه متم عام كامل على 15 قرنا من مولده صلى الله عليه وآله وسلم، مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء، فهنيئا لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء. من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل. مريم العذراء شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء، رافعا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء، رامقا طرفه السماء ومرمى عين من شأنه العلو العلاء. وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بضوئها الأرجاء، وتراءت قصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء. أمزية الإمام شرف الدين مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه.

تعالى إلى أن يوم المولد النبوي الشريف أفضل من يوم البعثة، لأنه مما من الله تعالى به وفيه على العالمين، إذ بوجوده صلى الله عليه وآله وسلم ترتبت بعثته، فالوجود أصل والبعثة طارئة عليه. هذا إذا ولد نهاراً صلى الله عليه وآله وسلم، فيوم المولد مقدم على كل يوم. أما إذا ولد ليلاً، وهو ما ذكرنا فيه أمس قول ابن مرزوق رحمه الله تعالى، أما إذا ولد ليلاً فقد قال الإمام القسطلاني في المواهب: إذا قلنا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد ليلاً، فأيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة مولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؟ قال: أجيب بأن ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من ليلة القدر بوجوه ثلاثة. أحدها أن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم، وليلة القدر معطاة له، فكانت ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. الثاني أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها، وليلة المولد شرفت بظهوره صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وما شرفت به ليلة المولد أفضل مما شرفت به ليلة القدر على الأصح المرتضى. الثالث ليلة القدر وقع التفضل بها على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليلة المولد الشريف وقع التفضل بها على سائر الموجودات، فهو الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فعمت به النعمة جميع الخلائق، فكانت ليلة المولد أعم نفعا، وكانت أفضل من ليلة القدر بهذا الاعتبار.

عمل المولد النبوي الشريف والاحتفال به يستفاد منه فعل الشكر على ما من الله تعالى به في يوم معين، وأي نعمة أعظم من بروزنا

أبي الرحمة، والشكر يحصل بأنواع العبادات من سجود وصيام وصلاة وتلاوة. ففعل الخير وإظهار الفرح والسرور بمولده عليه الصلاة والسلام من المحبة له، وإنشاد المدائح والأشعار المتعلقة به مما يحرك القلوب نحوه، وهي أقوى الأسباب الباعثة على حبه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأولادنا، إذ المرء مع من أحب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا كبيرا إلى يوم الدين.

رحم الله امرئا تخذ ليالي شهري مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبارك أعيادا، فإنه إذا لم يكن من ذلك فائدة إلا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم لكفى، وفضلها لا يخفى. وقد ألف في الباب إمام مغربي كبير وحجة محدث شهير، وهو الإمام أبو العباس مولانا أحمد العزفي السبتي رضي الله عنه، ألف كتابا في القرن السادس الهجري سماه الدر المنظم في مولد النبي المعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتمه إذ وافته المنية قبل ذلك، فأتمه ابنه الحافظ الشهير مولانا محمد بن أحمد العزفي السبتي رضي الله عنهما. جناب رسول الله ساد أولاد آدم وقرب في السبع الطباق بمعرج، جمال أنار الأرض شرقا ومغربا فكل سنا من نوره المتبلج، جلاء صدى المرتاب من سبح الحصى، لديه بنطق ليس بالمتلجلج، جعلت امتداحي والصلاة عليه لي وسائل تحظيني بما أنا مرتجي. الشيخ أبو الحسن علي بن الجياب الأندلسي رضي الله عنه. عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا بالخير والبركات والصحة والعافية والأرزاق والتيسير. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الأربعاء نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا شوية ديال الغيام مرة في السواحل ما بين العريش وآسفي، في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في شمال المنطقة الشرقية. الريح غادي صوت غربي في غالب المناطق، ما عدا فواد الذهب وبعض المحلات في درعا تافيلات والمنطقة الشرقية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل شوية في السواحل الغربية، ما بين 26 و 32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 30 درجة في اللوكوس وناحية الدكالة، ما بين 27 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 37 درجة في ناحية السوس، ما بين 27 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 28 و 33 درجة في ناحية الحوز، ما بين 29 و 33 درجة في المنطقة الشرقية، 30 درجة في ناحية سايس، 30 و 31 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و 36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 32 و 37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 39 و 44 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 40 و 43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس لإخوان اللي عندهم شي زراعة ديال البحيرة مازوزية بحال البطيخ والدلاح والقرعة ولا الخيار مثلا، خاصهم يبقاو رادين البال مع مرض الشهيبة اللي يمكن يتكاثر عندهم، لأن هذا الطقس موالمو بالخصوص في السواحل الغربية. ويلا بداو يشوفوا شي طرقات صفر في الورق وتحتهم صوف بيضة يداويو ضدو بكل الوسائل الخاصة والمرخصة ضدو، لكن يبداو بعدا بالسقا المنظم باش الغرس ما يعطش، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث ناقش وزير خارجية إيران وعمان أمس اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر هرمز ومشروع لإزالة الألغام في المضيق الحيوي التي تطل عليه الدولتان. وجاء في بيان مشترك نشرته الخارجية العمانية أن المفاوضات الفنية ستتواصل بين الطرفين بهدف التوصل اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق. إلى تداعيات العقوبة الأمريكية على إيران، حيث توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، وعبرت عن ثقتها في أن شركائها التجاريين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. في غضون ذلك ساد القلق بين الإيرانيين إزاء تداعيات العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن في ظل تزايد ملحوظ لطوابير السيارات أمام محطات الوقود في إيران. وفي سياق الردود الدولية، حذرت الصين بصفتها شريكا استراتيجيا لإيران من أنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع بحزم عن مصالح عقب الإعلان الأمريكي الذي تضمن تهديدات للدول التي تواصل دعم طهران. بدأت الشرطة الإسرائيلية أمس إخلاء مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس الشرقية المحتلة في أحدث خطوة ضد هذه المنظمة. غير بعيد عن المنطقة، في سوريا أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد السابق مظلوم عبدي من قصر الرئاسة في دمشق عن حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهامها في خطوة تطوي صفحة

0: بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. في السياق، اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والذي يشغل أيضا منصب سفير لدى تركيا توم باراك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية بالتاريخي. في إسبانيا، أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة. وجاء هذا الإعلان أمس عقب عقد مجلس الأمن القومي الإسباني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، أتبعه انعقاد المجلس الوزاري في أول اجتماع له بعد العطلة الصيفية لمواجهة التطورات المتصاعدة لأزمة الهجرة غير النظامية. أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية مضادة على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 27 مليار و600 مليون دولار كندي، ردا على رسوم جديدة بنسبة 50% فرضتها الولايات المتحدة على بعض الواردات الكندية. إلى الولايات المتحدة، تعتزم الإدارة الأمريكية إلغاء 200,000 تأشيرة من فئة الأعمال والسياحة لعدد كبير من الأجانب الذين تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل رقما قياسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بزعم أنهم زوار لفترة قصيرة. فريادة على نادي سبورتينغ لشبونة تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر المغربي منصف زكريا البالغ من العمر 17 سنة بعقد يمتد حتى 2029 مع تحديد شرط جزائي بقيمة 80 مليون أورو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. نواصل مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان، ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
0: مستمعين الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة. مع تجدد الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في محيط الجولان المحتل، تعود إلى الواجهة قصة العقيد المغربي عبد القادر العلام، أحد الضباط الذين شاركوا في معارك خارج حدود الوطن من فيتنام إلى الجولان السوري. قائد اختار أن يكون في الصفوف الأمامية وخاض معركة الجولان عام 1973 قبل أن يقتل في المعركة، تاركا وراءه سيرة ارتبطت بالشجاعة والتضحية. قصة العقيد عبد القادر العلام يرويها الزميل أيمن الأحمد.
3: تأخذنا قصة العقيد عبد القادر العلام إلى ما هو أبعد من مجرد سجلات عسكرية. إنها قصة تلاحم إنساني وعسكري فريد، جسد فيها الضابط المغربي مفهوم القائد القدوة الذي لا يهاب الموت ما دام واجبه يناديه. ولد عبد القادر العلام في مدينة سيدي قاسم، ونشأ في بيئة مغربية أصيلة صقلت شخصيته القيادية. انخرط في السلك العسكري وتلقى تكوينا رفيع المستوى، حيث تخرج من المدرسة العسكرية الملكية بمكناس. لم يصل عبد القادر العلام إلى رتبة عقيد من وراء المكاتب، بل صقلته المعارك الحقيقية في الهند الصينية وأدغال فيتنام، حيث تعلم فنون القتال في أقصى الظروف العالمية. سجله العسكري الحافل جعله يقود لواء الفرسان المدرع ضمن التجريدة المغربية التي بعث بها الملك الراحل الحسن الثاني إلى سوريا شهوراً قبل الحرب. في مطلع أكتوبر 73 900 ألف، كانت هضبة الجولان على موعد مع واحدة من أشرس معارك الدبابات في العصر الحديث. وهنا وجد العقيد العلام نفسه في مواجهة جغرافية قاسية وعدو يمتلك تفوقا جويا كبيرا. لم يكن العلام يقود لواء عاديا، بل كانت مهمته هي الحفاظ على الشرف العسكري المغربي ودك أي محاولة للنفاذ إلى العاصمة السورية دمشق. كانت القوات المغربية تتمركز في القطاع الشمالي للجولان، أو ما يعرف بقطاع القنيطرة سعسع، وفي ظل اشتداد القصف الإسرائيلي لمحاولة اختراق الدفاعات السورية والوصول إلى دمشق، كان العلام ينتقل بين المواقع تحت حمم القذائف. يروي رفاقه أنه كان يرفض البقاء في الملاجئ الحصينة، مفضلاً مراقبة تحركات العدو بمنظاره من نقاط مكشوفة لضمان دقة التوجيه، إلى أن وصلت لحظة الحسم. في 13 من أكتوبر اشتد وطيس المعركة، وكان العقيد العلام يشرف على إعادة تنظيم الصفوف بعد موجة قصف عنيفة. وفي لحظة تتداخل فيها أصوات الانفجارات، تعرض موقعه المتقدم لقصف جوي مباشر وشظايا مدفعية غادرة. سقط العقيد على الأرض وجسده مثخن بالجراح والشظايا التي نفذت إليه عميقا. هرع إليه أحد الجنود المغاربة والدموع في عينيه، محاولا حمله بعيدا عن منطقة القصف لتقديم الإسعافات الأولية له. كانت إصابات العلام بليغة جدا، حيث كانت الشظايا قد تغلغلت في جسده لدرجة أن أي حركة كانت تعني ألما لا يطاق. في تلك اللحظة وبصوت هادئ رغم شدة الوجع، قال العلام جملته الشهيرة التي خلدتها الذاكرة العسكرية: أولدي لا تلمسني، كل شيء يؤلمني. استشهد العقيد عبد القادر العلام ودفن في مقبرة الشهداء في نجهة في ضواحي العاصمة دمشق، بجانب رفاقه من الجنود المغاربة والسوريين والعرب، مخلدا مدرسة في القيادة بالقدوة، ومثبتا أن القائد الحقيقي هو من يسقي بدمه تراب المعركة قبل جنوده.
0: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا، ووجهتنا الآن باريس مع ميديا روبورتاج. فرنسا تطوي صيفا استثنائيا، حيث شهدت موجات حر غير مسبوقة تاركة آثارا مقلقة على القطاع الفلاحي. فلاحون يحذرون من خسائر تمتد تداعياتها إلى الربيع المقبل وتطال محاصيل الصيف والشتاء، منتقدين غياب إجراءات تضامن بحجم الأزمة. وفي مواجهة مناخ يتغير بوتيرة حادة، يفرض سؤال التأقلم نفسه بإلحاح، فيما تتقاطع أصوات الفاعلين في القطاع حول حقيقة واحدة: ما كان استثناء بالأمس بات واقعا يتعين الاستعداد له. التفاصيل ضمن فقرة ميديا روبورتاج من باريس مع مراسلتنا إكرام بن شريف.
4: بعد الحرائق التاريخية، بعد موجات الحرارة التي لا تنتهي، يأتي زمن الحصيلة. الفلاحون الفرنسيون في أزمة، ومحاصيلهم لم تنجو من وقع التغير المناخي. توما جيبير عن الكونفدرالية الفلاحية:
5: الوضعية كارثية، نحن أمام جفاف غير مسبوق وارتفاع حاد في درجات الحرارة، ما تسبب في تجفيف المحاصيل التي لم تنضج بعد، ثم إضعاف إنتاج الفواكه والخضر. إلى جانب ذلك تفاقم شح المياه، ما أجبرنا على الاختيار بين ما يمكن إنقاذه وما يجب التخلي عنه. إنها كارثة حقيقية. هناك عبء عمل كبير على عاتق الفلاحين الذين يبذلون جهودا كبيرة في السقي في وقت تنهار فيه محاصيلهم. هذا التراجع لاحظناه في محاصيل الصيف وسنلمس آثاره لاحقا، لأننا الآن نزرع مختلف أنواع خضر الشتاء، وسنستمر في رصد آثار هذه الكارثة حتى الربيع المقبل. نحن بحاجة إلى دعم طارئ.
4: الأرقام الأولية تظهر هول الأثر ليس فقط على المزارعين، وإنما أيضا على مربي المواشي Alexis Descon.
6: Normalement l'été on a de l'herbe pâturée encore pour les vaches laitières pour.
7: في الصيف توفر الطبيعة للمواشي وخاصة الأبقار غذاء آمنا، أما الآن فنحن مضطرون إلى استهلاك مخزونات الشتاء منذ شهر يوليوز، واعتبارا من أكتوبر سنستنزف كامل المخزونات التي نخصصها عادة لشهر دجنبر، وسأكون مضطرا إلى اتخاذ قرارات صعبة، أي التخلي عن بعض الأبقار.
4: أمام الأزمة الفلاحون منقسمون، الصغار فيهم يشيرون بأصبع الاتهام للحكومة وينتقدون مسؤولية لا تستوي مع كبار الفلاحين، توماس غيبير.
8: Aujourd'hui c'est difficile de le savoir. En tout cas ce que l'on sait c'est que
5: لا توجد لدينا أي ضمان.

0: ضمانة أو وسائل حماية في مواجهة التغيرات المناخية، وللحكومة مسؤولية كبرى لأنها جعلت نظام الحماية نظاما خاصا وبالتالي نظاما غير فعال. اليوم لا تستفيد من الحماية الخاصة سوى 18% من الفلاحين، ما يعني أن الأغلبية تركت دون حماية، ونحن نندد بهذه الوضعية منذ سنوات. لا يمكن الاستمرار على هذا الحال، يجب على جميع الأطراف المشاركة في هذا الجهد التضامني، لأن الفلاحين وحدهم يتحملون اليوم كلفة مواجهة التغير المناخي، وعلى كبار الفلاحين وشبكات التوزيع الكبرى أن يساهموا أيضا في هذا الصندوق، لأنهم المستفيدون الوحيدون من الأزمة، وهذا أمر غير مقبول.
1: وتدابير الحكومة تزيد من هول الأزمة في وجهة نظر المعارضة. النائبة ماتيلديغي:
2: Chez nous, 4 hectares de pommes de terre n'iront pas dans les 300 paniers de notre groupement de producteurs.
3: في دائرتي ضاعت 4 هكتارات من البطاطس. هناك فلاحون فقدوا كل محصولهم وآخرون نفقت ماشيتهم. هذه الأزمة تقتل أولئك الذين تركوا من دون إمكانيات، سواء في البادية أو في المدينة. الأرقام مخيفة، ففي منطقة بغوتانيا نفق أكثر من 5000 حيوان. الحيوانات تموت أمام أعين مربيها.
1: وزيرة الفلاحة تصر: لا بد من تضحيات حول تدابير مدافعة عن البيئة،
4: سواء كانت الحيوانات في مزرعة كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت في الخارج أو في الداخل، فهذا لا يغير شيئاً. السياسة لا تستطيع فعل شيء، والديماغوجية أيضاً لا تستطيع تغيير الواقع.
1: المجتمع المدني ومعه أسماء من العلوم تحذر من سياسة تدير ظهرها لتغير مناخي لن يتوقف. باريس، إكرام بن شريف، ميديان.
5: Vous évoquez la loi d'urgence, Madame la députée. La loi d'urgence est une des réponses, est une des réponses à la situation que nous vivons.
6: ميديان، صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
7: الخامسة والرابعة من ميديا، إليكم أهم الأنباء. وزير خارجية إيران وسلطنة عمان يناقشان اتفاق إطاري لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لإزالة الألغام. إيران تتعهد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، والقلق يسود الداخل الإيراني في ظل أزمة الوقود. من قصر الرئاسة بدمشق، قائد قوات سوريا الديمقراطية السابق مظلوم عبدي يعلن رسميا حل قوات قصد بعد انتهاء مهامها العسكرية. كندا تفرض رسوما جمركية مضادة بقيمة 27 مليار دولار كندي تستهدف أكثر من 700 منتج أمريكي، ردا على قرار واشنطن فرض رسوم بنسبة 50% على وارداتها. نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي يعلن رسميا تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي الواعد منصف زكري بعقد يمتد حتى عام 2029. مستمعينا، صباح الأخبار على ميديا متواصل، واللحظة ما فقرت نقاش الحصادة. في نقاش حصاد هذا اليوم نفتح ملف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على ضوء مذكرة اليقظة التي أصدرتها مؤسسة وسيط المملكة، والتي دعت إلى فتح حوار عمومي واسع حول مستقبل إصلاح الإدارة، مع تأكيد على ضرورة وجود قيادة حكومية واضحة لهذا الورش تضمن وحدة الرؤية واتقاءية التدخلات واستمرارية البرامج وتحد المسؤولية عن النتائج. وتأتي هذه المذكرة في سياق نقاش متجدد حول أداء الإدارة ومدى تأثير طريقة تنظيمها وتدبيرها على تدريبها التدبير على حقوق المواطنين وأيضا المرتفقين. نقاش الحصاد هذا اليوم في صباح الأخبار.
8: وللنقاش نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من الرباط السيد حسن طارق وسيط المملكة. أستاذ حسن، مرحبا بك في نقاش الحصاد عبر ميديا.
9: مرحبا سيد طاهري ومساء النور.
8: مرحبا بك سيد حسن. في البداية، كيف يمكنك التعليق على هذه المذكرة الصادرة عن مؤسسة الوسيط بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح؟
9: شكرا جزيلا على هذا السؤال. سؤال البداية الذي من شأنه أن يوضح سياق

0: هذا الورش بما يكفي من وضوح الرؤية ومن التقائية المبادرات وأفقية السياسات المتعلقة بالمرافق العمومية. هذه النقطتين أساسيتين ومحوريتين تطرحهما المؤسسة، لأنه مؤسسة الوسيط هي كذلك هيئة حكامة، وبالتالي فهي منشغلة بقضايا الحكامة المرفقية والحكامة الإدارية.
1: نعم.
0: ولأنها هيئة حكامة فهي لا تكتفي فقط بالعمل اليومي لتدبير القضايا ولتدبير الشكايات والتظلمات، هذا عمل أساسي مهم، لكن فائدته لا تتجلى فقط في حل إشكاليات فردية، ولكن أهميته هي أنه يعطينا صورة على الاختلالات الكبرى التي تعرفها الإدارة، وبالتالي يمنحنا نوعا من الوضع الذي يكاد يجعل مؤسسة الوسيط مؤسسة مرجعية في مجال الإصلاحات الإدارية والحكامة المرفقية.
1: نعم.
0: بقي أن نتساءل سيد طاهر على التوقيت.
1: نعم.
0: كثيرون من الزملاء ومن الأصدقاء يعتبرون بأنه فترة الاستحقاقات الانتخابية يجب أن تكون فترة صمت انتخابي لهيئات الحكامة. لا أنتمي إلى هذه المدرسة. بالنسبة إلي هناك إمكانية لتدبير نوع من الالتقائية ما بين زمن هيئات الحكامة كزمن للتفكير الاستراتيجي في منظومة الحكامة العمومية بكل إشكالياتها وقضاياها داخل المغرب، وما بين الزمن الانتخابي. بالنسبة إلي المسألة بسيطة، اللحظة الانتخابية هي لحظة للتفكير في الفعل العمومي.
1: أكيد أكيد.
0: ولاجتراح المشاريع والأفكار والمبادرات والاقتراحات.
1: نعم.
0: كمؤسسة للحكامة وكمؤسسة تعنى بالحكامة الإدارية نريد نقول بأن المتدخلين في هذا الورش في هذه اللحظة السياسية المهمة من ناحية الديمقراطية نأمل أن يضعوا صلبة أو نصبة عيونهم قضية الإصلاح الإداري.
1: نعم.
0: ونتمنى أن تكون هذه القضية جزءا من أولوياتهم انطلاقا من مشترك. هذا المشترك فيه رؤية ملكية واضحة، عنوانها دائما هو المفهوم الجديد للسلطة، هو الإدارة المواطنة، هو المرفق العمومي، ثقافة المرفق العمومي. ثم هناك مشترك آخر هو المشترك الدستوري عندما يتحدث عن الحكامة الإدارية، عن مبادئها، عن فلسفتها، عن الإنصاف الترابي، عن المساواة في الولوج، عن احترام القانون، عن التواصل. كل هذا المشترك.
1: نعم. وهنا سؤالي أستاذ.
0: لا يظل مجرد مشترك معياري، وأن
1: أكيد
0: يصبح سياسات عمومية واقعية يشعر بها المواطن.
1: نعم. وهنا سؤالي أستاذ حسن.
0: نعم.
1: لماذا أصبح الإصلاح ضرورة ملحة حينما نتحدث عن إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؟
0: إصلاح اليوم ضروري لأننا عندما نقارن وضع الإدارة فنحن نقارنه بصورة وبتمثل معياري متقدم. من الناحية المعيارية لدينا تقدم كبير جدا عندما نطلع على الدستور، عندما نطلع على الإدارة كما تصورها واضع الدستور المغربي، عندما نبحث في نطاق المرافق العمومية ونستحضر أمام عيوننا المبادئ العشر لسير ونجاعة وفعالية وتواصل وشفافية وتخليق وقانونية المرافق العمومية، سنشعر بأن هناك حاجة إلى الملائمة، إلى التجويد، إلى المواكبة. إذن أعتقد بأنه سياسات الإصلاح في هذا المجال هي يجب أن تكون حاضرة. نطرح في المذكرة آليات هذه السياسة. هذه السياسة لا تحتاج فقط إلى إرادة حسنة، لا تحتاج فقط إلى أن نتفق على المعايير الكبرى، لا تحتاج فقط إلى أن نستند إلى الدستور، لكن لا تحتاج إلى بنية حاملة لهذا المشروع.
1: نعم.
0: وتحتاج إلى أن تكون هذه البنية لها نوع من من من من من المشروعية، ولها نوع من القدرة على تدبير هذا

0: إصلاح دون تدخل للصلاحيات بنوع من الالتقائية في الفعل العمومي. لذلك ما نأمله هو أن الفاعلين ينتبهون إلى أنه إصلاح الإدارة وليس شيئا.
1: خصوصا أستاذ حسن واسمح لي المقاطعة، خصوصا أننا نتحدث حينما نتحدث عن الإدارة فهي واجهة الدول.
0: تماما تماما، وهذه القضية أساسية. سيد طاهر، نلتقي يوميا الإدارة المقاطعة إلى المستشفى إلى المدرسة، هناك لقاء يومي. هذا اللقاء اليومي هو قد يكون في يومياتنا كمواطنين عاديا، قد يكون سريعا، قد يكون بدون أثر، قد نتصور بأنه بدون أثر، لكنه في الواقع نحن أمام لحظة تشكل أبعد من مجرد هنيها في يوميات المغربي.
1: صحيح.
0: هذا اللقاء في النهاية هو اختبار مهم للثقة، هو اختبار للحقوق، للمواطنة، للعدالة. عندما نذهب إلى الإدارة فنحن نضع الدولة في اختبار يومي لمساطرها، لأجالاتها، لمسؤوليتها. لذلك هذا اللقاء سريع والعابر يشكل جزءا من تمثلات المواطنين للدولة والخدمة العمومية. عندما نبحث حول الانشغالات التي تهم المغاربة مثلا في البارومتر العربي قبل سنتين، من الانشغالات الكبرى المغاربة نجد الخدمة العمومية. إذن هذا انشغال أصيل يجب أن نستحضره، على الفاعلين أن يستحضرونه عندما يذهب المواطن إلى الإدارة
1: بشكل يومي.
0: بشكل يومي فهو يذهب محملا بانتظارات، ويحتاج إلى إدارة تنصت، إلى إدارة تقبيل، إلى إدارة عادلة، إلى إدارة منصفة، إلى إدارة ترعى حقوق المرتفق وحقوق المواطن وتطبيق القانون. نحن أمام أعتقد علاقة استراتيجية.
1: أكيد. هنا أستاذ حسن، كي نذهب بناء على أهداف مذكرة الوسيط المملكة، المسؤولية الإدارية اليوم، من يتحمل مسؤولية التأخر أو سوء التدبير عندما نتحدث عن تعطل مصالح المواطنين، بناء على ربما دراسات قمتم بها أو يعني وقفكم على كل التفاصيل؟
0: المسؤولية الإدارية هي جوهر القانون الإداري، وظهر القانون الإداري وظهر القضاء الإداري عندما اخترع العقل القانوني الغربي فكرة المسؤولية. لذلك فالدولة تتحمل مسؤولية تدبيرها ونشاطاتها، الإدارة مسؤولة عن تصرفاتها، القانون الإداري ينهض على فكرة المسؤولية. هذه المسؤولية قد تطار أمام السلطة التراتبية، قد تطار أمام القاضي الإداري، قد تطار أمام مؤسسات الوساطة، ولكن في النهاية الموظف يشعر دائما بأنه مساءل. الدولة والإدارة تخضع لفكرة المشروعية ولفكرة القانون. لذلك فجزء من هذا المشروعية وجزء من احترام القانون ينبني على فكرة المساءلة وعلى فكرة المسؤولية. وأعتقد بأن هذه المسألة هي مسألة جوهرية وتحفظ الإدارة من العبث. يعني كل حال إنه كل إجراء، كل قرار، كل مبادرة إدارية فيها قدر من المسؤولية، وهي تنتج مسؤولية لأنها تنتج أثارا لدى المرتفق ولدى المواطن. وبالتالي فالإدارة في النهاية هي من يتحمل مسؤوليات. طبعا في التفاصيل هناك تفريعات مسؤوليه الاداره، مسؤوليه المرفقيه، مسؤوليه الموظف عن الخطا المرفقي، ولكن عموما فكره المسؤوليه هي فكره مركزيه واساسيه.
1: نعم، اعتذر منك سيدي حسن طارق وسيط المملكه على ضيق الوقت، شكرا جزيلا لك لانك كنت معنا عبر الهاتف من الرباط.
0: شكرا، وشكرا جزيلا للميديا على تتبعها وعلى مواكبتها ومرافقتها.
1: شكرا
0: لكل فعاليات هيئه الحكامه والمؤسسات الدستوريه. شكرا لكم جزيلا.
1: شكرا جزيلا سيد حسن طارق وسيط المملكه.
2: ميديا تشكركم على وفائكم.
3: شكرا.
2: قريبا حكايات تبدا من جديد، اخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
5: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الناطور تنغير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالصويرة، 27 درجة بالرباط وطنجة والدار البيضاء، 29 درجة بأكادير، 31 درجة بفاس ووجدة، 33 درجة بالعيون، و 35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا غرب خط بجايات ميمونة وفي الوسط الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بوهران، 31 درجة بالعاصمة، 36 درجة بتمنراط، 40 درجة ببجاية، و 45 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كافة أرجاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بصفاقس وقابس، 43 درجة بالمنستير وجربة، 45 درجة بالعاصمة وقفصة، و 48 درجة بتوزر. الخامسة والنصف صباحا بميليان، موعد الموجز الإخباري مع ميلاني بينتو.
6: Bonjour à toutes et à tous. À la une en Espagne hier, Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, réunit un conseil de sécurité juste avant le premier conseil des ministres et après la crise migratoire de l'enclave occupée Ceuta ainsi que la pause estivale. Suite à ces réunions, le gouvernement madrilène a approuvé un avant-projet pour réformer les lois sur les étrangers et l'asile, un alignement de Madrid sur la politique migratoire de Bruxelles. Il a également été décidé hier la création d'un commandement unique pour gérer la crise qui traverse la ville occupée de Ceuta depuis l'entrée massive de migrants fin juillet. Plus de détails dans nos prochaines éditions. En Zambie, le président Hakainde Hichilema va prêter serment pour un second mandat mardi prochain, 1er septembre. Une annonce hier du gouvernement, malgré l'incertitude quant à la validité du dépôt d'un recours contre sa victoire électorale. Le président Hichilema a été réélu avec environ 60% des suffrages, mais le chef de l'opposition dénonce des fraudes. Le pays a fermé ses tribunaux lundi pour des raisons sécuritaires, alors qu'il s'agissait aussi du dernier jour du délai imparti pour déposer un recours contre les résultats de l'élection présidentielle. C'est une annonce historique au Proche-Orient, selon les termes de l'envoyé spécial américain en Syrie et également ambassadeur en Turquie, Tom Barak. Le chef kurde syrien a annoncé hier la dissolution de ses puissantes forces en application d'un accord avec le président Ahmed el-Shara. La fin des FDS donc est affirmée par Mazloum Abdi dans un discours en arabe et en kurde. Une étape clé dans l'accord conclu avec l'exécutif syrien qui prévoit l'intégration complète des institutions kurdes dans l'appareil de l'État. On reste dans la région avec cette menace du Conseil de paix au Hamas. L'institution créée de toutes pièces par Donald Trump en janvier en vue d'instaurer une paix dans la bande de Gaza a prévenu le mouvement palestinien contre l'utilisation de cerfs-volants. Une déclaration d'un responsable après qu'Israël a menacé de nouvelles frappes en représailles. Pour rappel, samedi dernier, 4 cerfs-volants ont été retrouvés dans des localités proches de la frontière. Si ces jouets ne transportaient pas d'explosifs, cela ravive toutefois le souvenir de vagues d'engins volants incendiaires lancés depuis le territoire palestinien exsangue, où l'armée israélienne continue de violer le cessez-le-feu quotidiennement. El Niño fait déjà des ravages et inquiète. Le Salvador a déclaré ce matin l'alerte maximum pour une sécheresse associée au phénomène naturel qui a provoqué la perte de culture. C'est ce

0: بادئة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. أوديسا مدينة أوكرانية تطل على البحر الأسود، وهي أيضا عنوان واحدة من أعظم الملاحم في الأدب الإنساني. الأوديسا ملحمة نظمها الشاعر اليوناني هوميروس في نحو 12 ألف بيت، وتروي رحلة عودة البطل أوديسيوس ملك جزيرة إيثاكا بعد انتهاء حرب تروادة التي كانت موضوع الملحمة الأولى الإلياذة. رحلة طويلة تختبر فيها الأساطير الإنسان، وتصطدم فيها المغامرة بالمجهول قبل أن يصل البطل إلى وطنه. الأوديسا كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: انتهت حرب طروادة بخدعة الحصان الخشبي، حصان طروادة، وينظم هوميروس ملحمته الثانية المؤسسة للشعر الملحمي ليحكي عودة البطل أوديسيوس صاحب الخدعة إلى وطنه. إنها الأوديسا، ثاني أكبر الملاحم الشعرية التي نظمها الشاعر اليوناني الأعمى هوميروس الذي عاش في القرن التاسع قبل الميلاد، لكن الأرجح أنه مجرد أسطورة مثل أساطير ملحمتيه الإلياذة والأوديسا. الأوديسا التي تقع في نحو 12 ألف بيت سداسي التفاعل. وإذا كانت الإلياذة ملحمة الحب والكره والفناء والخلود والخمول والمجد والكرامة والغضب، فإن الأوديسا ملحمة الذكاء والاستبار والبحث عن الذات. وإذا كان بطل الإلياذة هو أشيل الباحث عن الخلود والقتال في حصار طروادة، فإن بطل الأوديسا هو أوديسيوس العائد إلى وطنه إيثاكا منهكا بعد 10 سنوات من انتهاء تلك الحرب. ومثلها مثل الإلياذة، تتألف الأوديسا من 24 نشيدا لتصبح الأوديسا تعبيرا مجازيا إنسانيا يتحدى التاريخ والأسطورة. إنها رحلة البطل اليوناني أوديسيوس المضنية للعودة إلى وطنه بعد 10 سنوات من نهاية حرب طروادة، فيما تصمد زوجته بينيلوبي أمام إغراءات الخاطبين ودها والراغبين في عرش إيثاكا. وتنتهي الملحمة باستعادة أوديسيوس لعرشه وتأديب الخاطبين الطامعين والواشين الدساسين. ومن ملحمة هوميروس انتقل لفظ الأوديسا إلى جميع اللغات للتعبير عن العمل الملحمي والمغامرة الكبيرة والإنجاز الرفيع. وأوديسيوس بطل الأوديسا هو صاحب فكرة الخدعة الكبرى، حصان طروادة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: دي آن صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلا ربع. هذا تذكير بأهم الأنباء. وزير خارجية إيران وسلطنة عمان يناقشان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لإزالة الألغام. إيران تتعهد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، والقلق يسود الداخل الإيراني في ظل أزمة الوقود. من قصر الرئاسة بدمشق، قائد قوات سوريا الديمقراطية السابق مظلوم عبدي يعلن رسميا حل قوات قصد بعد انتهاء مهامها العسكرية. نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي يعلن رسميا تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي الواعد منصف زكري بعقد يمتد حتى عام 2029.

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميني مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تتجه أنظار عشاق الفلك والظواهر الطبيعية في المغرب فجر الجمعة القادم 28 من غشت الجاري نحو السماء لمتابعة خسوف جزئي عميق للقمر في حادثة فلكية بارزة حظيت باهتمام وتفاعل واسعين على منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدمو المنصات الرقمية ما كشفت عنه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وتوضيحات الخبراء الفلكيين، حيث يتوقع أن يدخل قرص القمر في جوف ظل الأرض بنسبة تصل إلى نحو 93%، ما يمنح الجزء المظلم لونا نحاسيا أو أحمر داكنا يعرف شعبيا بالقمر الدموي. مستخدمو المنصات الرقمية تداولوا التفاصيل العلمية المؤكدة على أمان مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة بدءا من الساعة 3:37 صباحا وحتى ذروتها في حدود 5:12 فجرا، مع الإشارة إلى أن المغرب الذي لم يشهد ظاهرة مماثلة مجددا قبل عام 2028. مستخدم المنصات الرقمية تداول تباين الأراء بين مشيد بالدقة الفلكية وقدرة العلم الحديث على التنبؤ بمواعيد الخسوف الدقيقة، وبينما اعتبر الظاهرة فرصة للتأمل والاعتبار ورصد جماليات الكون والتذكير من القيم الروحية والإيمانية. ومن بين التعليقات نقرأ في ترند، حيث كتب أحد المستخدمين قائلا: الخسوف والكسوف من آيات الله الباهرة في الكون، فرصة تذكرنا بعظمة الخالق ودقة النظام الفلكي الذي يسير هذا العالم. وعلق آخر قائلا: ظاهرة القمر الدموي فرصة رائعة لعشاق التصوير والفلك للرصد بالعين المجردة وتوثيق مشاهد نادرة لن تتكرر في سماء المغرب حتى عام 2028. وفي تعليق يقول صاحبه وبحسب تعبيره: شكل الأرض الدائري على قرص القمر أثناء الخسوف يعتبر من أبسط الأدلة العلمية البصرية التي ترد على مشككي كروية الأرض والعالم عموما. وعلق مستخدم رابع: من الجميل متابعة هذه الظواهر الطبيعية وتفسيرها العلمي الجذاب، وكيف يعمل الغلاف الجوي للأرض كمرشح ممرر للضوء الأحمر، وكيف أنه ينعكس على سطح القمر.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديان.

0: راديو 1 صباح الأخبار. عبد العالي زهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصع على مرئة. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الناظور تنغير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالصويرة، 27 درجة بالرباط وطنجة والدار البيضاء، 29 درجة بأكادير، 31 درجة بفاس ووجدة، 33 درجة بالعيون و 35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا غرب خط بجايات ميمونة وفي الوسط الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بوهران، 31 درجة بالعاصمة، 36 درجة بتمنراط، 40 درجة ببجاية و 45 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كافة أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بصفاقس وقابس، 43 درجة بالمنستير وجربة، 45 درجة بالعاصمة وقفصة، و 48 درجة بتوزر. السادسة صباحا بمديا، لحظة تحقق بنا رضا كريفي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير رضا.
2: صباح النور عبد العالي، صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في السادسة. هذه أبرز عناوينها: تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إيران وسلطنة عمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك عبر مضيق هرمز، وستة أشهر من الإغلاق تتسبب في تراجع التجارة البحرية بأكثر من 80%. إسرائيل تتخذ من الطائرة الورقية التي تخترق مجالها الجوي انطلاقا من غزة ذريعة لتشديد حصارها وتكرار عدوانها، ورئيس أركان الجيش إيال زمير يتعهد بمواصلة نزع السلاح من القطاع. وفي رياضة السادسة كرة القدم، المنتخب المغربي للسيدات يتعرف في 11 من دجنبر المقبل على منافس

0: نفسه في المونديال. نسأل السادسة بشؤون الشرق الأوسط ومصير مضيق هرمز. أمس بحثت كل من سلطنة عمان وإيران إنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك عبر المضيق في إطار ترتيبات مرحلية تروم استئناف حركة الملاحة الآمنة في هذا الممر الحيوي لتجارة الطاقة العالمية. في انتظار ذلك وبعد 6 أشهر على بدء الحرب في الشرق الأوسط، لا يزال المضيق الاستراتيجي مشلول إلى حد كبير، مع بقاء آلاف البحارة عالقين في الخليج وتراجع حركة ناقلات السلع الأساسية إلى أقل بالكثير من مستوياتها الاعتيادية، وسط تقديرات تفيد بتراجع الملاحة التجارية بنسبة 85%. تراجع الملاحة التجارية بسبب إغلاق مضيق هرمز يوضحه بالأرقام الخبير الاقتصادي أنور القاسم، تحدث من لندن ليوسف النعماني.
1: العالم يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز وأيضا الأسمدة العابرة لمضيق هرمز. إغلاق المضيق حرم حتى الآن دول العالم من عبور 14 مليون برميل نفط يوميا. أيضا كلف الاقتصاد العالمي حوالي 1 مليار برميل نفط حتى الآن، طبعا إضافة إلى أنه أعاق وصول الغاز إلى دول العالم وخاصة آسيا وأوروبا، وهذا أحدث أزمة كبيرة. إغلاق المضيق الآن يعني حرمان العالم من هذا الشريان الحيوي، وأيضا قد يرقى إلى مستوى حرب تضر كل الدول الإقليمية. المشكلة ليس فقط في إغلاق هرمز، المشكلة أن كل الدول الإقليمية ستتضرر، دول الخليج ستتضرر بشكل كبير. طبعا كل ذلك يعتمد على مدى الإغلاق.
0: في سوريا، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد السابق مظلوم عبدي أمس عن حل قواته واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وخلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، أكد عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، مضيفا أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية، وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم. نغير الوجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعهد أمس بمواصلة العمل على نزع السلاح من غزة وتجريد حركة حماس من أسلحتها. جاءت تصريحات زمير خلال زيارة إلى القطاع في أعقاب ضربات إسرائيلية متقطعة على غزة في الأيام الأخيرة. في سياق متصل، قررت إسرائيل نشر منظومات مضادة للمسيرات على حدود غزة ردا على إطلاق طائرات الورقية التي يصنعها غالبا أطفال القطاع للترفيه، في ذريعة لتبرير مواصلة القصف والعدوان والحصار. التفاصيل مع مراسلنا في غزة سيف السويطي.
2: سلسلة من الغارات الجوية أتت على 7 أحياء سكنية ومصلى ومحطة لتحلية المياه. قصف إسرائيلي أفقد أبو يوسف منزله في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
3: الناس تحكي إن أخلوا من المكان، إيش فيه أخلوا من المكان؟ أخلينا من المكان، سبنا البيت، شردنا إحنا والمرأة والأولاد وكلنا سبنا البيت. رجعنا لقينا البيت زي ما أنت شايف كله مكسر، عفشي كله تكسر، المكان دمار.
2: التصعيد العسكري والعودة لسياسة الإنذار والإخلاء جاء بعد التهديد والوعيد الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي معلنا سياسة الصفر تسامح، وأن الطائرات الورقية ستعامل مثل الطائرات المسيرة، أمر اعتبره السياسي ثابت لامور أن إسرائيل لم تجد ذريعة لتصعيد هجماتها اتجاه غزة سوى ألعاب الأطفال.
4: بالمعنى العسكري هذه طائرات لا تشكل أي تهديد، وهي طائرات يقوم بإطلاقها أطفال قطاع غزة، ولكن توحش القوة في المفهوم وفي العرف الإسرائيلي هو الذي أفضى برئيس وزراء الاحتلال إلى استدعاء وزير الحرب من أجل الرد على أطلاق الطائرات الورقية.
2: التهديد الإسرائيلي بقتل وملاحقة كل من يطلق طائرة ورقية في سماء غزة أثار مخاوف الغزيين والأطفال، خاصة كونهم يجدون في الطائرات الورقية والبالونات سبيلا للترفيه عن أنفسهم، إلا أن إسرائيل وضعتها في دائرة الاشتباه الأمني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: ملف الهجرة بحوضية المتوسط في جديده، إجراءات إسبانية لتسريع إعادة من تبقى من

0: المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة وسط توترات داخلية في إسبانيا حول تدبير هذا الملف. مجلس الأمن القومي الإسباني عقد البارحة اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، عقبه اجتماع للمجلس الوزاري والأول منذ العطلة الصيفية، وذلك في ظل أزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة. تدبير هذه الأزمة كشف عن تناقضاتها في تصريحات ومعطيات صادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي، لا سيما بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية. بهذه المناسبة أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات قالت إنها تروم تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين ممن لا زالوا عالقين في مدينة سبتة المحتلة. إلى موريتانيا، بها تخلد ذكرى المولد النبوي الشريف أو تتخذ طابعا خاصا يمزج بين البعد الديني والعادات الاجتماعية المتوارثة. وفي مختلف المدن والقرى يحرص الموريتانيون على إحياء المناسبة بالمذابح النبوية وتلاوة يسيرة في أجواء تجمع أفراد الأسرة والمجتمعات المحلية. المزيد من التفاصيل ضمن روبورتاج مراسلنا في نواكشوط الشيخان والسيدي.
1: يا مصطفى من قبل شتي آدم.
2: بهذه المدائح يستقبل الموريتانيون عيد المولد النبوي الشريف وسط طقوس خاصة تبدأ مع بداية شهر المولد بمجالس لحكاية أشعار في المديح تعدد بعضا من خصال ومعجزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الشاعر خالد عبد الودود:
3: هذا الاحتفال يثير وأثار قرائح الشعراء الموريتانيين خلال كل القرون الماضية، ولا يزال ديوان الشعر الموريتاني يشكل المديح النبوي جزءا كبيرا منه.
2: في يوم المولد النبوي الشريف ينظم الموريتانيون جلسات للمدح التقليدي، وفي هذه الجلسات يتبارى المداحة بسرد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتصدح حناجر المداحة بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. حسام خلف، عضو مركز ترانيم للفنون الشعبية:
4: ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الهامة لدى الموريتانيين التي يتم تخليدها بمدايح نبوية بذكر شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه وإحياء سنته وبأقواله وأفعاله وصفاته.
2: في موريتانيا لا يتوقف الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف عند ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل يحتفل الموريتانيون طيلة شهر المولد ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتتواصل الاحتفالات طيلة الشهر الكريم. الشيخان سيدي، مديا، نواكشوط.
0: في صفحة رياضة كرة القدم، فاز المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة على نظيره الكوسوفي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس بمدينة برينديسي الإيطالية لحساب الجولة الثالثة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن النسخة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. وارتباطا بأخبار كرة القدم النسائية، أعلن الاتحاد الدولي للعبة الفيفا أن القرعة النهائية كأس العالم للسيدات المقبلة ستنظم في 11 من شهر دجنبر المقبل بمتحف الفن الحديث في ريو دي جانيرو البرازيلية، وستجمع البطولة التي تقام للمرة الأولى في أمريكا الجنوبية 32 منتخبا لخوض 64 مباراة موزعة على 8 مدن مستضيفة. المنتخب المغربي للسيدات صاحب المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا الأخيرة سيتعرف إذن في شهر دجنبر المقبل على منافسي في المونديال. والتفاصيل معك فؤاد الحناوي.
5: الفيفا وفي بلاغ الله حدد يوم الجمعة 11 من دجنبر القادم كموعد لإجراء القرعة، وذلك بمتحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو في محطة بارزة ضمن الاستعدادات للنسخة القادمة. وستحدد هذه القرعة تركيبة المجموعات ومسارها في الدور الأول، حيث ستتعرف العناصر المغربية عن هوية المنتخبات المنافسة والوجهات التي ستسافر إليها خلال هذه البطولة. ويترقب المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية موعد هذه القرعة للتعرف على منافسيه في هذا العرس الكروي والذي تحضره سيدات المغرب للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما سجلت حضورا متميزا وتاريخيا في نسخة

0: الماضية التي كانت قد أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، وحينها كان المنتخب المغربي قد بلغ الدور الثمن النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية، وذلك في أول ظهور له ضمن صفوة المنتخبات العالمية لكرة القدم النسوية.
1: شكرا فؤاد. بهذا إذا ننهي مواد نشرة السادسة. شكرا لكل من تابعنا. عودة إليك عبد العالي.
2: شكرا لك رضا، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زندين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، نبدأ الجولة من المنطقة المغاربية.
3: أحداث سبتة تدفع الحكومة الإسبانية إلى تعديل قوانين الهجرة واللجوء تعنون هسبريس. الحكومة في مدريد صادقت على مشاريع قوانين لإصلاح قانوني الهجرة واللجوء وملائمتهما مع اللوائح الأوروبية ذات الصلة. تنقل هسبريس عن وزير الداخلية في حكومة سانشيز إشادته بالمستوى العالي من التعاون والشراكة المستمرة مع المملكة المغربية، لافتا إلى أن السلطات المغربية أحبطت واعترضت عددا كبيرا من المهاجرين والقاصرين الذين حاولوا الدخول سباحة، مردفا أن انتقال من معدل 1000 محاولة دخول أسبوعيا إلى أكثر من 70,000 خلال 24 ساعة يعد أمرا استثنائيا وغير عادي وخارجا عن أي توقعات منطقية. في المغرب، إضراب للمحامين استمر لأكثر من 100 يوم يشل عمل القضاء، تكتب لوموند. تحتج رابطة نقابات المحامين المغربية منذ بداية العام على قانون جديد ينظم ممارسة مهنة المحاماة، وترى الرابطة في هذا القانون انتهاكا لاستقلاليتها. اليوم في تونس، انقطاعات للكهرباء واضطرابات بسبب موجة الحر، العنوان في الشروق التونسية. وإلى ليبيا، في أول رد من حكومة الوحدة على إعدامات الشرق، إدانات رسمية وتحذيرات من تسييس العدالة، تكتب القدس العربي. تنفيذ أحكام الإعدام استنادا إلى قضاء عسكري ومن خلال مؤسسات تعمل في ظل الانقسام القائم يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة. عبد العالي،
2: ماذا عن منطقة الشرق الأوسط خلدون؟
3: شراكة تتجاوز النفط باريس تعمق استثماراتها في المشاريع السعودية الكبرى، ومتخصصون يقولون لصحيفة الشرق الأوسط الاتفاقيات الجديدة تدخل الشركات الفرنسية إلى عمق سلاسل القيمة بالمملكة. إعلان حل قسد وعبد مرشح لتولي الملف الكردي في الرئاسة، العنوان في جريدة المدن الإلكترونية. عبد أوضح أنه بعد الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع واستكمال دمج قواته ضمن ألوية الجيش السوري، انتهت مهمة قوات سوريا الديمقراطية بصفتها قوة عسكرية مستقلة، معربا عن أمله فأن يشكل الإعلان بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام. الجولة الثانية لافتراس سوريا كيف لها أن تفلت من المزاد الإقليمي تسأل النهار اللبنانية. كاتب المقال يقول عبد العالي إنه بالكاد تخلصت سوريا من افتراس عائلة الأسد حتى دخلت حلبة المفترسين الجدد. جوهر الخطر اليوم ليس في فاعل بعينه، بل في مستوى عدم اليقين الذي يلف وضعها بأكمله. هي الجولة الأحدث في مبارزة لم يعلن أحد بدأها ولا يملك أحد سلطة على نهايتها. فخمس عواصم تتنافس على دمشق بحدوء الحساب الدبلوماسي، لاعبان وحدهما يتبادلان ضربات حقيقية. أنقرة وتل أبيب فوق أرض لا تسيطر فيها الدولة على سمائها ولا تملك نفوذا يكبح أيا من ضيفيها الثقلين، وفق ما تقول صحيفة النهار عبد العالي.
2: خلدون، ما دلالات اختيار بينهام العاصمة الأوكرانية كيف محطة أولى لزيارته الخارجية؟
3: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرهمان اختار كييف لتكون أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه. الزيارة لم تقتصر رسائلها على تأكيد استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا، بل اقترنت بخطوات جديدة توسع التعاون العسكري والتكنولوجي بين البلدين. إندبندنت ترى عبد العالي أن اختيار بيرهمان أوكرانيا لرحلته الخارجية الأولى يحمل دلالة تتجاوز الجانب الرمزي، في حين ترصد صحيفة آي بيبر انتقال لندن إلى المستوى الأكثر تقدما في دعم كييف وسط تحذيرات روسية من أن خطواتها ستكون لها عواقب. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح عبد العالي.
2: شكرا لك خلدون زينتين. والآن مستمعنا الكرام نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
4: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
5: موضوع الأسبوع.
6: دائما في كلامنا على موضوع هذا الاسبوع في هذا النص الاول من ميتنا واللي هو مشكل التيله في شجر الحواميد. نشوفوا اليوم اول صنف ديال التيله اللي يمكن له يدير اضرار كبيره بالحواميد ديالنا. هذا الصنف هو ديال التيله ديال البرجون اسيريا شيلدوني، وهذا التيله مختصه تقريبا غير في الشجر ديال الحامض اي سيترون، وتيضرب بالخصوص البرجونات الصغار والنواره والغله الصغيره من اللي الله تتبدا تعقد، وهكذا تيبداو يخرجوا الحامضات معوجين ومشوهين في الفورما ديالهم، والكثير من الغله تطيح قبل ما توجد ولا تبدا تثمر. والمحاربه ضد هذا التيله ديال البرجون صعيبه شويه لانها تتكون مخبعه تحت من البرجون والداخل ديال النواره، لهذا المحاربه ضدها خاصة تكون بدوا كثير ومجهد وفوق النواره اي شهر 3 ولا شهر 4. أما تاني نوع من التيلة اللي تيهمنا اليوم هو التيلة النشاجة تتخانيكوس سينابارينيوس، وتتسمى نشاجة لأنها تتنشج بزاف ديال الخيوط من موراها ولونها الحمر يمكن له يعطيها كذلك السمية ديال التيلة الحمراء، وتتبدا الهجومات ديالها بكري في الشجر من اللي الله تيبدا يقرب يخرج فصل الشتاء. أما إلا دخل الربيع تتكاثر الخسائر ديالها وتولي صعيبة بالخصوص في الصيف. أما شكل هاد الخسائر والأهمية ديالها نشوفوها غدا بحول الله بحال هاد.
5: ملاحظة اليوم
6: أخي الفلاح منتج الحواميد، كاينه واحد الفكرة عند بعض الناس فيما يخص المحاربة ضد التيلة، تيقولوا هاد الناس أن التيلة إلا طاحت عليها الشتاء بحال في الشرع ده مثلا

0: فالبوجونات والورق والغلة الصغيرة. إذن من بعد الرعدة ما تغلطوش فيها إلا ما بقاتش تتبان لكم مدة واحد النهار ولا يومين، بل بالعكس خاصكم تستعدوا لها مزيان. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: مستمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصلة على ميديا وآخر فقراته توقيع. توقيع اليوم مع المؤشر: يسجل المغرب معدلات بطالة مرتفعة بينما تشتكي قطاعات حيوية من نقص حاد في اليد العاملة، إلى درجة أن بعض المقاولات أصبحت تؤخر مشاريعها أو ترفع أجورها لاستقطاب الكفاءات. مفارقة عصية على الفهم تكشف عن اختلالات عميقة في سوق الشغل، كما سنتابع في ركن المؤشر لهذا الأسبوع مع الزميل زهير التومي.
2: من تناقضات سوق الشغل في المغرب استمرار تسجيل بطالة مرتفعة خاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات، مقابل نداءات استغاثة يطلقها أرباب المقاولات في قطاعات حيوية كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة والنسيج وصناعة السيارات، يشكون فيها من ندرة مزمنة في اليد العاملة سواء المؤهلة أو غير المؤهلة، لدرجة الاستعانة في بعض الأوراش والمهن بالعمالة القادمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في محاولة لسد الخصص. من مظاهر هذه المفارقة في بلد يضم زهاء 1.25 مليون عاطل أن يترك محصول الزيتون بعد سنوات عجاف من الجفاف يتعفن في أشجاره في بعض المناطق الفلاحية لعدم وجود من يجنيه، مشهد بدأ يتشكل أيضا في موسم حصاد الحبوب. أضيف إلى ذلك مشاريع البنية التحتية والهندسة المدنية الكبرى المهددة بالتباطؤ في عز طفرة القطاع، فقط لأن المقاولات لا تجد المعلم أو التقني المؤهل والمهندس المختص. نفس الخصاص طال جزءا مهما من صناعة السيارات، حيث باتت مصانع الكابلاج في طنجة والقنيطرة تفتقر بشكل كبير لليد العاملة. هذه المفارقة ليست مجرد سوء تفاهم بين العرض والطلب في سوق الشغل، بل تؤشر إلى أزمة بنيوية في هذه السوق. بعض الأوساط المهنية تشير إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية لوحده يعاني من خصاص يقدر بما بين 150,000 و200,000 عامل مؤهل، والمشكلة هنا ليست في الشهادات بل في المهارات والكفاءات، فمن بين 1,300,000 مشتغل في هذا القطاع نجد أقل من النصف يمتلكون تأهيلا كافيا، علما أن الأجور في هذا المجال تضاعفت بأكثر من 50% في غضون بضع سنوات. فأين يكمن الخلل في تفسير عزوف الشباب عن بعض المهن؟ سؤال إجابته جاهزة تكمن في القطيعة بين مراكز التكوين وسوق الشغل، وإن كانت هناك عوامل أخرى مساهمة من بينها أن الشباب باتوا ينفرون من مهن يعتبرونها غير جذابة أو شاقة كالفلاحة والنسيج وصناعة السيارات، بينما تفضل الكفاءات التقنية ذات التكوين العالي الهجرة نحو أوروبا أو الخليج، مما يحرم الاقتصاد المغربي من موارده البشرية. وحتى أولئك المستعدون للعمل بالحد الأدنى للأجر الذي يظل هزيلا رغم رفعه تباعا في هذه الولاية الحكومية، تصدمهم تكاليف التنقل وغلاء كلفة المعيشة والسكن في المدن الكبرى حيث تتركز معظم الأنشطة الصناعية والخدماتية. البطالة اليوم في المغرب لم تعد مسألة قلة فرص بقدر ما هي قضية تيه كفاءات، فنحن ندشن الأوراش ونستقطب الاستثمارات ونملك العاطلين، لكننا نفشل في الربط بين هذه المكونات بخيط التكوين الجيد والحد الأدنى من الكرامة المهنية. باختصار، إذا لم تتحرك عجلة التدبير الحكومي لردم هذه الفجوة عبر منظومة تعليمية وتكوينية فعالة وإعادة الاعتبار للمهن اليدوية، فستظل الرافعات متوقفة فوق الأوراش، وستظل أرقام البطالة في منحها التصاعدي رغم محاولات الالتفاف المفاهيمي على مؤشراتها وطرق احتسابها، ورغم اجترار استراتيجيات التشغيل الورقية مع مقدم كل حكومة.
3: ميديا صباح الأخبار، عبدالعالي
1: زهر. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية هشام الجيلي في الإخراج. لحظة تتقون مع ميلاني بينتو في برنامج متى أفو. بقيت أوقات طيبة على ميديا وإلى اللقاء.

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Merci d'avoir choisi Média pour vous réveiller. Tout de suite, c'est la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Mouleya Chamalaoui.
2: يوميات الفلاح. البارح تكلمنا في موضوعنا هذه السيمانه في هذا النص الثاني من ميتنا واللي هو على وسائل تحسين الانتاج ديال الكسيبه ديالنا، ودوينا على الاختيار لهاد الخروفات ولا ديال الفحوله باش نضربوهم. واذا كانوا الكسابات تقريبا دائما تياخذوا ويختاروا النعاج ما بين الخروفات اللي عندهم في القطيعه ديالهم، فالفحوله يمكن لهم يتختاروا من نفس القطيعه ونفس الصنف، كما غالبا تيتختاروا من صنف اخر ومن العينه الممتازه، وهكذا تيتوصل الكساب يربح الميزات المزيانين اللي في الصنف اللي عنده بعدا، وتيستافد كذلك من الميزات المزيانين اللي تيجيبهم الفحل معاه من الصنف الممتاز ديالو. لكن يا ترى شحال يمكننا نديرو من خروفة مع كل فحل باش لا هو يتغلب ولا تضيع القوة ديالو والجهد ديالو في نعاج قلال عليه؟ الجواب تيختلف حسب الكسيبة اللي عندنا والطريقة باش مسيرينها. إلا كانت الشي موجود والكسيبة ما مخصوصة من والو، يمكننا نطلقوا مع كل فحل ما بين 35 حتى 40 خروفة. وإلا كانت الوسائل ما متوفراش بزاف، ما خاصناش نتعدو 20-25 خروفة لكل فحل.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه، يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو زوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحة اليوم:
2: ملي تيدخل الحال وتطلع الحرارة بزاف بحال في هاد الأيام كلها اللي عشناها وهاد الأيام اللي مازال علينا، بالخصوص في النواحي اللي مديورين فيهم الزراعات ديال الخضرة ولا ديال الماطيشة ولا غيرهم، تيبدا يبان بزاف مرض الشيبة ولا بوبيات كما تيسميوه.

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Dans une poignée de minutes, ça sera le retour de l'actualité où nous serons à Madrid qui tente de s'organiser afin d'apporter une réponse humanitaire à la crise migratoire qui a secoué la ville occupée de Ceuta il y a bientôt un mois. Mais avant cela, on fait un point sur la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في عامه النواحي في الاحذيه ديالنا ما عدا شويه ديال الغيام مره في السواحل ما بين العرايش واسفي في الاطلس المتوسط والاطلس الكبير وكذلك في شمال المنطقه الشرقيه الريح غادي صوت غربي في غالب المناطق ما عدا فواد الذهب وبعض المحلات في درعات فيلات والمنطقه الشرقيه فاش غادي صوت شرقي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في عامه المناطق ما عدا في بعض السواحل القليله فاش غادي تتعدى شويه 50% الحراره وسط النهار غادي تعتدل شويه في السواحل الغربيه ما بين 26 و 32 درجه في ناحيه عبده ما بين 27 و 29 درجه في الريف ما بين 27 و 30 درجه في اللوكوس وناحيه الدكالة ما بين 27 و 35 درجه في الاطلس المتوسط ما بين 27 و 37 درجه في ناحيه السوس ما بين 27 و 42 درجه في واد الذهب ما بين 28 و 31 درجه في الشاويه ما بين 28 و 33 درجه في ناحيه الحوز ما بين 29 و 33 درجه في المنطقه الشرقيه 30 درجه في ناحيه سايس 30 و 31 درجه في ناحيه الغرب ما بين 32 و 36 درجه في ناحيه تادله ما بين 32 و 37 درجه في الساقيه الحمراء ما بين 39 و 44 درجه في ناحيه التفيلات وما بين 40 و 43 درجه ناحيه الضرعة وفي هذا الطقس الاخوان اللي عندهم شي زراعه ديال البحيره مازوزيه بحال البطيخ والدلاح والقرعه ولا الخيار مثلا خاصهم يبقاو رادين البال مع مرض الشهيبه اللي يمكن يتكاثر عندهم لان هذا الطقس موالمو بالخصوص في السواحل الغربيه ويلا بداو يشوفوا شي طرقات صفر في الورق وتحتهم صوف بيضاء يداويو ضده بكل الوسائل الخاصه والمرخصه ضده لكن يبداو بعدا بالسقال من الدم باش الغرس ما يعطش وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Reda Krifi nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sbalkhair Reda.
3: Sabah al-Nour, Milani. Sabah al-Khair, Moussami'in al-Kiram. Wa ahlan bikum fi s-sabi'a. Hadhihi abrazu anawiniha. الحكومة الإسبانية تكشف عن إجراءات لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير

0: النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخل الجهاز التنفيذي الإسباني حول تدبير الملف. التفاصيل في هذه النشرة مع مراسلنا في مدريد محمد المدن. العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران تشعل مواجهة جديدة. الصين تحذر الولايات المتحدة من التصعيد قبل شهر واحد فقط من القمة المرتقبة في واشنطن بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ. وفي كندا الحكومة تصعد حربها التجارية مع الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية مضادة وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على الاقتصاد والتضخم والقدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين. البداية بملف الهجرة في المتوسط. إجراءات إسبانية لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخلية إسبانية حول تدبير هذا الملف. مجلس الأمن القومي الإسباني عقد البارحة اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. أعقبه اجتماع لمجلس الوزراء هو الأول منذ العطلة الصيفية، وذلك في ظل أزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها سبتة المحتلة. تدبير هذه الأزمة كشف عن تناقضاتها في تصريحات ومعطيات صادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي الإسباني، لا سيما بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية. في هذا الخضم أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات قالت إنها تروم تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا عالقين في سبتة المحتلة. التفاصيل مع مراسلنا في مدريد محمد المدن.
1: قررت الحكومة الإسبانية الثلاثاء المرسوم الملكي الذي يعلن سبتة حالة ذات أهمية للأمن القومي ويسري حتى 31 من دجنبر مع إمكانية التمديد، وهي أول مرة يطبق فيها الفصل 23 من قانون الأمن القومي، إذ يفعل قيادة موحدة يتولاها وزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، وتضم رئيس المدينة خوان خيسوس بيباس ومندوبية الحكومة والمركز الوطني استخبارات وأحدى عشر وزارة وإدارة الأمن القومي. وانتقل توريس إلى سبتة معلنا أن الأولوية هي إعادة وترحيل المهاجرين مع تحويل 25 مليون يورو لرعاية الأطفال للمهاجرين. ويأتي القرار بعد نحو شهر من الدخول الجماعي لعشرات الآلاف إلى المدينة الصليبة، وتأخر انتقدته المعارضة اليمينية بشدة. وفي الأثناء يتواصل الخلاف داخل الحكومة حول التحذيرات السابقة للأزمة. وزيرة الدفاع مارغريتا روبرتس تؤكد أن المركز الوطني استخبارات تقاسم معلوماته مع قوات الأمن ومندوبية الحكومة في سبتة، وأنه أدى المهمة المطلوبة منه، في حين ينفي وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وجود أي تقرير ينبئ بما حدث.
2: لم تشر أي استخبارات لدول صديقة ولا أي جهات بحث أو معلومات أخرى إلى شيء مماثل لما جرى، ولذلك أنا على يقين بأن الجميع أدى عمله بشكل سليم وبالمهنية اللازمة.
1: وفي المجلس الوزاري ذاته أقر في قراءة أولى مشروعا قانونين يشددان منظومة الأجانب واللجوء تماشيا مع الميثاق الأوروبي للهجرة. من مدريد محمد المدن ميديا.
0: نواصل مع ملفات الهجرة في جنوب تونس هذه المرة، حيث استقبل مستشفى مدينة بنقردان استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين غير نظاميين انتشلت من البحر خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار البحث عن مفقودين إثر غرق قارب نهاية الأسبوع المنصرم بعرض ساحل جرجيس جنوب شرقي البلاد. كان يقل عددا من أبناء المدينة أثناء محاولتهم بلوغ الضفة الأوروبية. وأثار الحادث المأساوي حالة من الحزن في بنقردان قبل أن يتحول إلى احتجاجات ليلية طالب خلالها الأهالي بتحسين ظروف المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية، معتبرين أن التهميش وغياب فرص العمل يدفعان الشباب إلى الهجرة غير النظامية. تفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي في بنقردان على خلفية هذه المأساة ينذر وفق العديد من المراقبين بإشعال شرارة المظاهرات المناوئة لسياسات الرئيس قيس سعيد. عن هذا الجانب يتحدث عماد سلطاني رئيس جمعية الأرض للجميع من تونس العاصمة، حاوره الزميل يوسف النعماني.
3: هذه الفاجعة هز كل أركان تونس، ولكن من لم يسمع هذا ومن لم يتفاعل مع هذا إلا السلطة قيس سعيد، وكأنه غير موجود. إلى هذه الساعة واللحظة لم نستمع له ولا كلمة إلى عائلات ضحايا. ولهذا مع نقص في الماء ونقص في الضوء وعديد ظروف اجتماعية صعبة،

0: ستكون مرحلة صعبة وصعبة وصعبة جدا لسلطة قيس سعيد.
1: إلى شؤون منطقة الشرق الأوسط، والبداية من سوريا. بها أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد السابق مظلوم عبدي، أعلن أمسي عن حل قواته واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، أكد عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وأعلن عن حلها كقوة عسكرية مستقلة، مضيفا أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية، وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم. لن نعود بالتفصيل إلى هذا الموضوع في نشرة الثامنة. مضيق هرمز أي جديد؟ أمسي بحثت كل من سلطنة عمان وإيران إنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك عبر المضيق في إطار ترتيبات مرحلية تروم استئناف حركة الملاحة الآمنة في هذا الممر الحيوي لتجارة الطاقة العالمية. جاءت هذه المباحثات بحسب وكالة الأنباء العمانية خلال زيارة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البسعيد إلى طهران ولقائه بنظيره الإيراني عباس عرقجي. ووفق بيان مشترك، اتفق الجانبان على بحث إطار عملي وقابل للتنفيذ يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت إلى جانب تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. من جانب آخر، أكدت الصين أمس أنها ستدافع بحزم عن مصالحها غدا إعلان الإدارة الأمريكية عن تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وتهديد الدول التي تواصل دعم طهران اقتصاديا. الصين حذرت الولايات المتحدة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا شملت أي توسعات كبيرة في العقوبة الثانوية الجديدة التي تفرضها الإدارة الأمريكية. وجاء التحذير بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكية أمس عن حزمة عقوبات استهدفت شركات مقرها في هونغ كونغ والصين، لكنها لم تصل إلى حد إدراج المؤسسات المالية الصينية الكبرى على قوائم العقوبات. لتسليط الضوء أكثر على الموقف الصيني من التهديدات الأمريكية، نتابع توضيحات إلهام لي الكاتب الصحفي وخبير الشؤون الأسيوية والخليجية من دبي.
2: الولايات المتحدة في الحقيقة لا تستهدف إيران وحدها، بل تهدد أيضا الشركات والمؤسسات المالية والأطراف الأجنبية التي تستمر في التعامل مع إيران. وهنا تتحول القضية من وجه النظر الصينية من الخلافات الأمريكية الإيرانية إلى مسألة تمس لحقوق المصالح الاقتصادية لدول ثالثة بما فيها الصين وأيضا دول الجوار في منطقة الشرق الأوسط. لذلك الصين لا تقول بأنها تعارض معالجة الخلافات مع إيران، ولا تقول بأنها تؤيد جميع السياسات الإيرانية، لكن الصين تقول بأن الطريق إلى حل يجب أن يمر عبر دبلوماسية وتفاوض.
1: وارتباطا بالحروب التجارية، أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية مضادة على واردات أمريكية بنسب تتراوح ما بين 15 و50%، ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة في تصعيد إضافي للحرب التجارية بين البلدين الجارين. التفاصيل مع مراسلنا في تورونتو محمد لشهب.
3: في خطوة تعكس شراسة الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا، انتقلت الحكومة الكندية من مرحلة التلويح إلى التنفيذ على لسان وزير ماليتها فرانسوا فيليب شامبين.
4: اعتبارا من 8 شتنبر تفريض كندا رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 15 و25 و50% على واردات بقيمة 27 مليار و600 مليون دولار من الولايات المتحدة.
3: رغم قوة الرد الكندي، أقر رئيس الوزراء مارك كارني بأن هذه الرسوم فرضت باضطرار وتردد.
5: نتخذ هذه الخطوة مضطرين، لأن بعض هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل الخيارات أمام الكنديين. ننفذها مضطرين لأننا ندرك أن بعض الشركات والولايات الأمريكية هي أطراف بريئة في نزاع لم تكن تريدها.
3: تعقيبا على ذلك، أبدى رئيس حكومة أونتاريو دوك فورد دعمه الصريح للإجراءات الكندية الجديدة.
6: أنا سعيد لأن كارني لم يوقع ذلك الاتفاق، كان اتفاقا سيئا للغاية لأونتاريو ولقطاع السيارات والصلب والتصنيع. لسنا من بدأ هذه المعركة، لكنني أؤكد لكم

0: أننا سننتصر فيها.
1: في المقابل طالب زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت باستراتيجية انتقائية تجنبا لموجة تضخم جديدة. من تورونتو، محمد لشهب، لميديا.
2: بهذا إذن ننهي مواد نشرة السابعة. شكرا لكل من تابعنا. عودة إليك ميلاني.
3: Merci beaucoup Reda Krifi pour ce journal et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Il est 7h11 sur Médien et le soleil se lève et avec nous en studio un autre soleil, c'est Fouad El Hanaoui pour Sport Matin. Et bonjour Fouad.
4: Bonjour Mélanie.
3: Avec plaisir de vous avoir ce matin avec Merci. Nous. On va parler, je crois, de futsal. L'équipe nationale a remporté son match contre l'Arabie Saoudite.
4: Pas si soleil que ça. Hein. Mais bon, c'est le retour, Mélanie. Merci beaucoup pour cette présentation. المنتخب المغربي ميلاني للمنتخب المغربي داخل القاعة جدد فوزه على نظيره السعودي في إطار الوديات التي يجريهما وذلك بالقاعة المغطاة الانبعاث من مدينة أكادير. الفوز كان هذه المرة حصد 6-3 وكان المنتخب المغربي قد حقق فوزه الأول في المباراة التي جمعت المنتخبين الأحد الماضي بنتيجة 3-1. عن الطريقة التي نهجها الناخب المغربي هشام دقيق نستمع إلى المعني بالأمر.
5: اليوم حنا اختارينا هذا النوع ديال المدرسه لانهم الفرق الاسيويه دائما ما كتلعب بهذا الشكل هذا باللاعب الخامس. للاسف هما تيلعبوا باللاعب غير من اجل امتلاك الكره، ما كيحاولوش يديروا الخطوره. وصدقني انا اللي كنطلب من اللاعبين يمشيو حتى لعندهم حتى الناس في الملعب، يعني تنخلي واحد المشكل في الدفاع، يعني كنخليه يعني اكسبري لانني انا تنفكر ربما تكون شي فريق فايز علينا ويدير لنا الباور باش نمتلك الكره، خصنا نعرفوا كيفاش نمشيو.
4: بالنسبة للمنتخب المغربي إذن وهو حامل لقب كأس إفريقيا الأمم يواصل إذن الاستعدادات للاحتضان نهائيات كأس إفريقيا والتي ستقام في المغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر القادم. مع باقي المنتخبات المغربية، المنتخب المغربي للسيدات سيتعرف في 11 من نوفمبر القادم عن المنتخبات التي يواجهها في نهائيات كأس العالم في البرازيل للعام 2027. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كشف بالأمس إذن عن موعد ومكان إجراء هذه القرعة لكأس العالم للسيدات والتي ستجرى إذن في 11 من دجنبر القادم بمتحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وستحدد بالتالي القرعة تركيبة المجموعات ومسار المنتخبات في الدور الأول. وكان المنتخب المغربي التذكير قد شارك في النسخة الماضية من كأس العالم التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، وخلالها المنتخب المغربي الذي شارك لأول مرة في كأس العالم تمكن من التأهل إلى الدور الثلث عشر النهائي في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم المغربية والعربية. مع أن باقي المنتخبات النسوية، دائما المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة حقق أمس فوزا بأربعة أهداف دون رد على حساب نظيره من الكوسوفو وذلك خلال منافسات المجموعة الأولى ضمن الدورة العشرين للعبي البحر الأبيض المتوسط، وتمكن بالتالي المنتخب المغربي من تحقيق هذا الفوز بمدينة برينديزي الإيطالية. المنتخب المغربي الذي يمثل كرة القدم المغربية في هذه المنافسة المتوسطية. أما بالنسبة للمنتخب المغربي لأقل من 23 عاما فمن المرتقب أن يواجه الفائز من مباراة أثيوبيا وأوغندا في الدور التمهيدي الثاني لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي ستقام في مصر العام القادم. وستقام التصفيات على شكل 3 أدوار، حيث يبدأ المنتخب المغربي مشواره منذ الدور الثاني، وفي حين تأهله لنهايات فسينافس إلى جانب 7 منتخبات أخرى على اللقب القاري ومقعد 2 مؤهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في لوس أنجلوس الأمريكية في العام 2028. إفريقيا، دائما إثيوبيا قدمت رسميا ترشيحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا للعام 2028 وذلك في خطوة قد تمنح وشرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وأوضحت الجامعة الإثيوبية لكرة القدم بأنها تقدمت رسميا

لتنظيم الكان، وذلك بعدما حظيت بدعم من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. في ملف انتقالات اللاعبين، نادي آسي ميلانو يواصل اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي نصير المزراوي مدافع مانشستر يونايتد خلال الأيام الأخيرة المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل رغبة الفريق الإيطالي في تعزيز خياراته الدفاعية. وأوضحت مصادر صحفية إيطالية بأن نادي آسي ميلانو يرغب في تعزيز صفوفه بالدولي المغربي البالغ من العمر 28 عاما. وأوردت المنصة بأن البرتغالي روبن أموريم مدرب نادي ميلان الحالي وهو مدرب سابق لفريق مانشستر يونايتد قد يساهم في تسجيل الصفقة بحكم معرفته الجيدة بمؤهلات المزراوي، خصوصا وأنه سبق له وإن اعتمد عليه لما كان مدربا لفريق مانشستر يونايتد. في كرة القدم المغربية، نادي نهضة بركان أعلن أمس تعاقده رسميا مع اللاعب محمد أمين الساهل قادما إليه من صفوف اتحاد تورقة على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار موسم ثاني يفعل تلقائيا مع بداية الموسم القادم. وقد شمل الاتفاق المبرم بين الطرفين استفادة الفريق البرتقالي من نسبة مئوية مهمة في حال انتقال اللاعب مستقبلا نحو وجهة جديدة. دوليا، منافسات البطولة الإسبانية توصلت بأمس بإجراء لقاءات الدورة الأولى، وخلالها نادي بيتيس إشبيلية عاد بالفوز على حساب فالنسيا بهدف لسفرة. من جهته نهار اليوم فريق ريال مدريد يعود إلى مضمار المنافسة ويستقبل في لقاء تقليدي نادي ريال سوسيداد. وكان الفريق الملكي الذي عارف ثورة كبيرة على مستوى دكة الاحتياط بعودة جوزي مورينيو وأيضا خلال التعاقدات الكثيرة، كان قد فاز في اللقاء الأول وبصعوبة على إسبانيول برشلونة بهدفين لواحد. وفي كرة القدم الأوروبية دائما، منافسات الدورة التمهيدي المؤدي لدور المجموعة الواحدة لدوري الأبطال، أمس لقاء مثير ومثير جدا، خلاله نادي لينز من النمسا تمكن من قلب الطاولة على فريق سيلتيك غلاسكو الأسكتلندي وحقق ريمونتادا مدوية. الفريق النمساوي

0: في الوقت القانوني في الوقت الإضافي، وبالتالي الفريق النمساوي سيشارك لأول مرة في منافسات دوري الأبطال. نهار اليوم تواصلوا المنافسات بأربع لقاءات لا تقل أهمية وجديرة بالاهتمام، في مقدمتها نادي أيك أتينا اليوناني الذي يستضيف ليفسكي صوفيا البلغاري، ذهبا الفريقان تعادلا بصفر لمثله، ثم نادي ليون يستضيف فينرباتشي التركي والفريقان تعادلا أيضا ذهبا بهدف لمثله، لقاء قوي أيضا بين نادي فيكينغ النرويجي ودينامو زاغريب الكرواتي، وفي الذهاب تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما، ثم نادي سيل الروماني يستضيف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وأيضا نتيجة لقاء الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل هدف لمثله، تعادل إذن في اللقاءات الأربع، مما يجعل من مواجهاته اليوم لقاءات مفتوحة على كل الاحتمالات. أخيرا في الأرجنتين قضية وفاة مارادونا، شركة رعاية صحية تقر بحدوث خلط في الفحوص خلال المحاكمة، وقررت شركة هذه الشركة الصحية بأن الفحوص الطبية التي قدمت في محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية تعود إلى والده الذي يحمل الاسم نفسه. التفاصيل في تقرير للزميل سفيان أم الحود.
1: خطأ في فحوص طبية يربك محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، بعدما تبين أن نتائج قدمت إلى اللجنة الطبية لا تعود إلى اللاعب بل إلى والده الراحل. شركة سويس ميديكال أقرت بأن الفحوص تظلت مسجلة عن طريق الخطأ باسم دييغو أرماندو مارادونا، بينما تعود في الحقيقة إلى والده الذي توفي عام 2015. اكتشاف الخطأ جاء على يد محامي أحد العاملين السبعة في القطاع الصحي الذين يحاكمون في قضية وفاة مارادونا، قبل أن يتضح أن طبيب أمراض الكلى استند إلى هذه النتائج في تقييم الحالة الصحية للاعب. مارادونا المتوج بلقب كأس العالم عام 1986 توفي في نوفمبر عام 2020 عن عمر يناهز 60 عاما إثر قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية في الدماغ. فريقه الطبي يواجه اتهامات بتقديم رعاية غير كافية، واكتشاف الفحوص الخاطئة أدى إلى تعليق جلسات المحاكمة لمدة أسبوع في قضية يتوقع أن تستمر حتى شتنبر المقبل، ما يزيد من تعقيد محاكمة سبق وأن واجهت أزمة بعد انهيار محاكمة أولى في العام الماضي.
0: وبتقرير زميل سفيان نأتي لآخر ملف هذه الحصة الصباحية الرياضية. الموعد القادم سيأتيكم مستمعينا الكرام بعد حوالي نصف ساعة من الآن رفقة الزميل محمد عميمية، لكم الحين أنتم رفقة ميلاني بينتو، لكن بعد الفاصل.
2: Concerne le sport, c'est sur Média.
3: Un talent qui pourrait.
4: C'était en Ligue des Champions.
2: Analyse, interview et direct.
5: Club en France et à l'international.
6: Lorsqu'un joueur entre dans ce tour.
7: C'est final.
2: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média. Matin Info. Mélanie Pinto.
8: Merci de votre fidélité à Midi, surtout pour vous réveiller. Ce matin, on va parler de l'intelligence artificielle qui est rattrapée par un coup invisible, l'eau. Dans une étude publiée début juin par l'Université des Nations Unies, les chercheurs alertent sur l'empreinte environnementale croissante des centres de données, indissociable du fonctionnement des modèles d'IA. Le rapport souligne notamment que l'impact ne se limite pas à l'électricité ou aux émissions de carbone, mais concerne aussi les volumes d'eau utilisés pour refroidir les serveurs et produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Pierre Boussel fait le point dans ce magazine de l'intelligence artificielle.
9: Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. On va en parler avec notre consultant Damien Bancal. L'intelligence artificielle aujourd'hui pose un véritable problème environnement, il y a toujours des rapports qui sont publiés, les derniers datent de l'Université des Nations Unies, qui met en garde contre l'empreinte croissante des systèmes d'IA, notamment lorsqu'ils sont déployés à grande échelle. Cela consomme beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau, de l'eau qui est utilisée

0: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائماً جزئياً إلى مشمس غالباً شرق خط الناطور تنغير، بينما يكون الجو صافياً في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالصويرة، 27 درجة بالرباط وطنجة والدار البيضاء، 29 درجة بأكادير، 31 درجة بفاس ووجدة، 33 درجة بالعيون و 35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا غرب خط بجايات ميمونة وفي الوسط الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بوهران، 31 درجة بالعاصمة، 36 درجة بتمن الراس، 40 درجة ببجاية و 45 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على كافة أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بصفاقس وقابس، 43 درجة بالمنستير وجربة، 45 درجة بالعاصمة وقفصة، و 48 درجة بتوزر.
1: Il est 8h, c'est l'heure de votre journal présenté par Reda Krifis. Balkhair Reda.
2: Sabah al-Nour Milani, sabah al-Khair, Moussamein al-Kiram. Ahlan bikom fi thamina, hadhi alawinuha. تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إيران وسلطنة عمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك عبر مضيق هرمز، وستة أشهر من الإغلاق تتسبب في تراجع التجارة البحرية بأكثر من 80%. من قصر الشعب في دمشق، قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبدي يعلن عن حل قوته واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. التفاصيل في هذه النشرة من العاصمة السورية. الحكومة الإسبانية تكشف عن إجراءات لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة، وسط توترات داخل الجهاز التنفيذي الإسباني حول تدبير هذا الملف. عن 80 عاماً رحيل أسطورة موسيقى الكونتري الأمريكية دولي بارتون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر بتنكيس الأعلام في أرحاء البلاد لمدة أسبوع حداداً عليها. وفي الرياضة الثامنة، المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق فوزاً جديداً على نظيره السعودي في مواجهة ودية بأكادير ضمن استعداداته لكأس إفريقيا للأمم التي سيحتضنها المغرب شهر أكتوبر المقبل. البداية بشؤون الشرق الأوسط ومصير مضيق هرمز. أمس بحثت كل من سلطنة عمان وإيران إنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك عبر المضيق ضمن ترتيبات مرحلية تروم استئناف حركة الملاحة الآمنة في هذا الممر الحيوي لتجارة الطاقة العالمية. جاءت هذه المباحثات بحسب وكالة الأنباء العمانية خلال زيارة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البسعيدي إلى طهران ولقائه بنظيره الإيراني عباس عرقجي. ووفق بيان مشترك، اتفق الجانبان على بحث إطار عملي وقابل للتنفيذ يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت إلى جانب تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. في انتظار ذلك وبعد ستة أشهر على بدء الحرب في الشرق الأوسط، لا يزال مضيق هرمز الاستراتيجي مشلولا إلى حد كبير، مع بقاء آلاف البحارة عالقين في منطقة الخليج وتراجع حركة ناقلات السلع الأساسية إلى أقل بكثير من مستوياتها الاعتيادية، وسط تقديرات تفيد بتراجع الملاحة التجارية بنسبة 85%. تراجع الملاحة التجارية بسبب إغلاق مضيق هرمز يوضحه بالأرقام الخبير الاقتصادي أنور القاسم، تحدث من لندن ليوسف النعماني.
3: العالم يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز وأيضا الأسمدة العابرة لمضيق هرمز. إغلاق المضيق حرم حتى الآن دول العالم من عبور 14 مليون برميل نفط يوميا. أيضا كلف الاقتصاد العالمي حوالي مليار برميل نفط حتى الآن، طبعا إضافة إلى أنه أعاق وصول الغاز إلى دول العالم وخاصة آسيا وأوروبا، وهذا أحدث أزمة كبيرة. إغلاق المضيق الآن يعني حرمان العالم من هذا الشريان الحيوي، وأيضا قد يرقى إلى مستوى حرب تضر كل الدول الإقليمية. المشكلة ليس فقط في إغلاق هرمز، المشكلة أن كل الدول الإقليمية ستتضرر، دول الخليج ستتضرر بشكل كبير. طبعا كل ذلك يعتمد على مدى الإغلاق.
2: إلى سوريا بها، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي أمس عن حل قواته واندماجها الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. وفي مؤتمر صحفي عقده بقصر الشعب بالعاصمة دمشق، أكد عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة. وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشارع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية، وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في دمشق يامن ديب.
4: عقب لقاء جمعه بالرئيس أحمد الشارع، أعلن قائد قسد مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة، إلى جانب حل الإدارة الذاتية والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
5: نقف اليوم أمامكم في لحظة تاريخية، ونبدأ بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار. الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي.
4: وتشمل عملية الدمج قوات الأمن الداخلي الأسايش وموظفي قطاعات التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها، بالإضافة لتكليف شخصيات كردية بمناصب في مفاصل الدولة، خطوة وصفها المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك بالتطور التاريخي، مؤكدا أن ملامح سوريا موحدة بدأت تتبلور. وهذا ما علق عليه المحلل السياسي سامر الأحمد.
6: نحن أمام اختبار حقيقي لإعلان النوايا. نظرياً تم الإعلان عن حل قسد، وهو تطبيق حرفي للمادة التاسعة من الإعلان الدستوري التي تتحدث أن الجيش السوري هو المظلة المسلحة الوحيدة التي تحمي شرعية الدولة.
4: ويمثل حل قسد كقوة مستقلة تحولا كبيرا في وضع الإدارة والقوات الكردية في شمال شرق سوريا بعد سنوات من إدارة المنطقة بصورة شبه مستقلة، بينما تنتقل مؤسساتها وقواتها إلى هيكل الدولة السورية بموجب هذا الاتفاق. ميديان يامن ديب، دمشق.
2: ملف الهجرة في المتوسط في جديده إجراءات إسبانية لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة، وسط توترات داخلية إسبانية حول تدبير هذا الملف. مجلس الأمن القومي الإسباني عقد البارحة اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، عقبه اجتماع لمجلس الوزراء هو الأول منذ العطلة الصيفية، وذلك في ظل أزمة الهجرة غير النظامية. تدبير هذه الأزمة كشف عن تناقضاتها في تصريحات ومعطيات صادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي، لاسيما بين وزيرة الدفاع الإسبانية ووزير الداخلية الإسباني. في هذا الخضم أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات قالت إنها تروم تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا عالقين في سبتة المحتلة. التفاصيل مع مراسلنا في مدريد محمد المدن.
7: قررت الحكومة الإسبانية الثلاثاء المرسوم الملكي الذي يعلن سبتة حالة ذات أهمية للأمن القومي، ويسري حتى 31 من دجنبر مع إمكانية التمديد، وهي أول مرة يطبق فيها الفصل 23 من قانون الأمن القومي، إذ يفعل قيادة موحدة يتولاها وزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، وتضم رئيس المدينة خوان خيسوس بيباس ومندوبية الحكومة والمركز الوطني استخبارات وأحدى عشر وزارة وإدارة الأمن القومي. وانتقل توريس إلى سبتة معلنا أن الأولوية هي إعادة وترحيل المهاجرين مع تحويل 25 مليون يورو لرعاية الأطفال للمهاجرين. ويأتي القرار بعد نحو شهر من الدخول الجماعي لعشرات الآلاف إلى المدينة الصليبة، وتأخر انتقدته المعارضة اليمينية بشدة. وفي الأثناء يتواصل الخلاف داخل الحكومة حول التحذيرات السابقة للأزمة. وزيرة الدفاع مارغريتا روبرتس تؤكد أن المركز الوطني استخبارات تقاسم معلوماته مع قوات الأمن ومندوبية الحكومة في سبتة، وأنه أدى المهمة المطلوبة منه، في حين ينفي وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وجود أي تقرير ينبئ بما حدث.
8: لم تشر أي استخبارات لدولنا الصديقة ولا أي جهات بحث أو معلومات أخرى إلى شيء مماثل لما جرى، ولذلك أنا على يقين بأن الجميع

0: أدى عمله بشكل سليم وبالمهنية اللازمة.
1: وفي المجلس الوزاري ذاته أقر في قراءة أولى مشروعا قانونين يشددان منظومة الأجانب واللجوء تماشيا مع الميثاق الأوروبي للهجرة. من مدريد محمد المدن، ميديا.
2: ومن مدريد إلى الرباط، بها انطلقت أمس بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن فعالية المؤتمر الدولي 18 للتطورات في تحليل وتنقيب الشبكات الاجتماعية بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم. يستعرض هذا الحدث العلمي الذي يختتم يوم غد، يستعرض أحدث المستجدات والابتكارات العلمية والتكنولوجية في مجالات تحليل الشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية الحديثة. مغربيا أيضا، وقعت موريتانيا وألمانيا بنواكشوط اتفاقية تعاون بقيمة 35 مليون يورو تروم تعزيز التكوين المهني وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد الأزرق. الاتفاقية تتضمن وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية ثلاثة تمويلات، يخصص تمويلان منها بقيمة 20 مليون يورو لتعزيز التكوين الفني والمهني. عن 80 عاما رحيل أسطورة موسيقى الكانتري الأمريكية دولي بارتون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بهذه المناسبة بتنكيس الأعلام في أنحاء البلاد لمدة أسبوع حدادا عليها. بارتون عرفت بغزارة إنتاجها خلال مسيرة مهنية استمرت 6 عقود، كتبت خلالها حوالي 3000 أغنية. بورتري دولي بارتون معك عبد العلي الزهر.
3: بصوت يتوصل تارة ويتحدى تارة أخرى، تمكنت فتاة أمريكية من جبال تينيسي أن تحول طفولتها الصعبة إلى مجد طويل في واحدة من أعظم حكايات الصعود في تاريخ الموسيقى الأمريكية. ولدت دولي بارتون عام 1946 في كوخ صغير قرب نهر ليتل بيجن في جبال تينيسي. هي الرابعة بين 12 طفلا لأسرة ريفية أمريكية فقيرة. كان والدها مزارع تبخ ووالدتها تغني الأغاني الشعبية داخل المنزل. بدأت الغناء في الكنيسة منذ سن 6 ووجهت موسيقيا برعاية أقاربها حتى وصلت في سن 13 إلى مسرح جراند أولي أوبري في ناشفيل. انطلقت نجوميتها بعد انضمامها لبرنامج مغني الكانتري ومقدم البرامج بورتر واغنر، وقدمت عند مغادرتها للبرنامج عام 1974 أغنيتها الشهيرة سأظل أحبك دائما I will always love you، والتي غنتها وقتها تعبيرا عن مشاعر المغادرة. رفعت بارتون رصيدها بأغنيات خالدة مثل جولين، ووسعت حضورها إلى هوليوود عبر فيلم 9 to 5. كما أثبتت حسن استثماريا بارزا بتأسيس شركة تسجيل وافتتاح منتزه دوليوود في جبال سموكي ودخول قائمة فوربس لأغنى النساء اللواتي صنعن ثروتهن بأنفسهن عام 2022. خلف بريقها ظل زواجها من كارل دين سرها الأعمق، التقته في عمر 18 وتزوجا، وحين رحل عام 2025 ودعته بكلمات قالت فيها إن قصص الحب العظيمة لا تنتهي. وبعد عام ونصف فقط رحلت هي أيضا، تماما كما تنبأ عنوان أشهر أغانيها سأظل أحبك دائما.
2: وختام الثامنة بالصفحة الرياضية، المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة حقق أمس فوزا جديدا على نظيره السعودي في مواجهة ودية بمدينة أكادير ضمن استعداداته لكأس إفريقيا للأمم التي يحتضنها المغرب شهر أكتوبر المقبل. التفاصيل معك فؤاد الحناوي.
4: هي الرتوشات الأخيرة، اللمسات الأخيرة قبل خوض غمار منافسات الكأس القارية القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي داخل القاعة، الذي تمكن من تحقيق فوز جديد على حساب نظيره السعودي بنتيجة 6-3، وذلك في المواجهة الودية الثانية التي جمعتهما نهار أمس بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وقد تمكن أسود الأطلس من زيارة شباك المنتخب السعودي في 6 مناسبات، وكان المنتخب المغربي قد حقق فوزا في المباراة الودية الأولى وذلك بنتيجة 3-1. وبخصوص الخطة التي نهجها في هذه المواجهة الودية الثانية، يقول الناخب المغربي هشام دقيق:
5: اليوم احنا خسرنا هذا النوع ديال المدرسة، لأنهم الفرق الآسيوية دائما ما كتلعب بهذا الشكل هذا باللاعب الخامس. للأسف هما تيلعبوا باللاعب غير من أجل امتلاك الكرة، ما كيحاولوش يديروا الخطورة. وصدقني أنا اللي كنطلب من اللاعبين يمشيو حتى عندهم حتى الناس في الملعب، يعني تنخلي واحد المشكل في الدفاع، يعني كنخليه يعني اكسبري، لأنني أنا تنفكر ربما تكون شي فريق فايز علينا ويدير لنا الباور باش نمتلك الكرة، خصنا نعرفوا كيفاش نمشيو.
4: يذكر أن المنتخب المغربي يعد العدة للدفاع عن لقبه، وذلك خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها الملاعب المغربية من 12 إلى 21 من شهر أكتوبر القادم، حيث يخوض المنتخب المغربي لقاء الافتتاح أمام نظيره الجزائري في مجموعة تضم أيضا كلا من زامبيا وليبيا.
2: بالتقرير الرياضي اكتملت مواد نشرة الثامنة. شكرا لكل من تابعنا، بعد لحظات تلتقون مجددا بزميلة ميلاني بينتو.
6: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رابا 97.5.
7: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
8: Matin Info, Mélanie Pinto.
9: Ravi d'être avec vous en cette matinale. Nous sommes le mercredi 26 août et la colère gronde de plus en plus en Tunisie. Le pays est émaillé par des manifestations qui se multiplient. Les coupures d'électricité et les pénuries d'eau sont la partie émergée de l'iceberg de ce mécontentement. Les questions migratoires sont aussi au centre des préoccupations. La politique tunisienne en est intimement liée. Lors de la dernière mobilisation en date du 20 août dernier, c'est-à-dire il y a 6 jours, à Tunis, à la capitale, les manifestants ont réclamé également la libération des opposants politiques, avocats et journalistes incarcérés par le gouvernement autoritaire de Kais Saied. Certains réclament même ouvertement la démission du président. On fait le point avec Siem Badi, elle est ancienne ministre tunisienne des Affaires de la Femme et défenseur des droits humains. Bonjour Siem Badi.
10: Bonjour.
9: Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Midi 1.
10: Merci à vous de m'avoir invité.
9: Alors, ce 20 août dernier, donc il y a 6 jours, les manifestants brandissaient des banderoles dénonçant la soif et l'obscurité en lien aux coupures d'électricité et aux pénuries d'eau qui rythment la vie des Tunisiens, surtout en cet été, un été des plus chauds de son histoire, des mois de canicule. Encore aujourd'hui, il va faire jusqu'à 50 degrés dans certaines régions du pays. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer un peu quelles sont les raisons de ces défaillances ?
10: Oui, je pense que là, actuellement, comme vous l'avez bien souligné, la Tunisie, elle traverse une crise qui n'est plus seulement économique ou sociale, elle touche directement maintenant la relation entre le citoyen et l'État. Quand un citoyen n'a pas régulièrement accès à l'eau, quand l'électricité, comme vous l'avez bien dit, est coupée, quand certains médicaments deviennent difficiles à trouver ou deviennent beaucoup plus chers, il ne s'agit plus maintenant des problèmes abstraits, ce sont des problèmes qui touchent directement la vie quotidienne et la dignité des citoyens. Parce que l'eau et l'électricité, ce n'est pas des privilèges, ce sont des services publics essentiels. Mmh. Les coupures récentes que vous avez soulignées ont été particulièrement difficiles dans un contexte de très forte chaleur, comme partout dans plusieurs régions dans le monde actuellement, mais elles ont également eu des conséquences économiques. Elles perturbent les commerces, l'agriculture, l'industrie, les pharmacies, les hôpitaux, la vie quotidienne des familles. Donc, on peut expliquer une partie de ces difficultés par la canicule, la pression sur les infrastructures ou des problèmes techniques. Mm-hmm. Mais cela ne doit pas devenir une excuse permanente. responsabilité d'un État est précisément d'anticiper

0: réveil en rythme ce matin sur Medien, Maroon 5, Heroine. Et comme tous les jours, eh bien Matin Info termine en culture. Focus ce matin sur un court métrage qui a cartonné ces derniers mois dans les festivals. Someday, a Child de la Libanaise Marie-Rose Osta qui a récolté l'Ours d'or du meilleur court métrage à Berlin ainsi que d'autres consécrations à Leiden Shorts ou au Transylvania Film Festival. L'histoire suit un garçon doté de pouvoirs extraordinaires qui vit avec son oncle dans un village libanais où le bruit des avions israéliens de guerre fait partie du quotidien. Bilal Mardmid nous en parle tout de suite, c'est sa chronique.
1: أهلاً بكم. Someday a Child ليب ماري روز أوستا. كاميرا تصور عموداً إسمنتياً في بيت غير مكتمل. الكاميرا تتحرك ببطء وبشكل أفقي لترصد ملامح رجل متقدم في السن بملامح باردة وبخصلة شعر يغلب عليها الشيب ويحركها الريح. هو الخال في الفيلم والدور يلعبه أنطوان الظاهر، وأنطوان الظاهر هو طبيب وناشط بيئي وهو صاحب كتاب ريح الشمال. هنا ينزع كل عباءاته السابقة ويصير ممثلا تكاد تجزم كمشاهد عارف بأنه مشخص محترف من زمان، ينهض ويحتفظ بذات الملامح الباردة ويترك العمود الإسمنتي في البيت الحجري الذي لم يكتمل يتحرك. حين تحرك انطلق شريط يوما ما ولد Someday a Child، وهو الفيلم الذي قدمته كاتبته ومخرجته وراعية إنتاجه ماري روز أوستا في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين العالمي. تعرفت فعلا على مخرجة تدافع عن الصبي في شريطها ومن خلاله عن طفولتها وعبورها من بيت جديها لأمها بالقبيات في منطقة عكار شمال لبنان. أصوات الطائرات الحربية تتآلف معها كمشاهد تماما مثلما تآلف معها الصبي، وهو الدور الذي لعبه خالد حسن والخال، تماما مثلما تآلفت معها المخرجة في فترة ما حين كانت شابة وانطلقت الشرارة الأولى للهجوم على لبنان في صيف العام 2006. في الفيلم الذي يمتد على مساحة زمنية تقارب 27 دقيقة كل تفصيل له أهميته. هو درج يعبر منه الطفل ويعبر منه الخال، لكنه لا يؤدي إلى مكان مكتمل البناء في جميع الأحوال. نوافذ تعبر منها الريح وتعبر منها نظرات المشاهد نحو نباتات في الخارج، هي حالة التيه وهي حالة الاستقرار، وهي خصوص محاولة فاشلة للتآلف مع الاستقرار الذي يذكرك به ذلك الصوت، صوت الطائرة الحربية. في شريط لا شيء يتكرر إلا الجدران الإسمنتية وصوت الطائرات، وخال يحاول أن يحيط بابن أخته ليمنعه من استخدام قواه الخارقة. هو طبعا مزج مقصود من المخرجة اللبنانية للواقع بالخيال، حاولت وتوفقت في أن تجعل المشاهد يرى طفلاً قوياً وليس بالضرورة ذلك الكائن الضعيف الذي يرعبه صوت القنابل التي تطلقها الطائرات الحربية. يوماً ما Someday a Child فكرة لبنت كبرت وصار اسمها ماري روز أوستا، أصبحت مخرجة سينمائية وتعرفت عليها شخصيا من خلال شريطها القصير السابق. ثم يأتي الظلام الذي نال ما ناله من جوائز. منذ ذلك الحين كنت على يقين بأن شريط المقبل لهذه المخرجة سيلاقي نجاحا أكبر، لم يخب ظني. وشريطها يوما ما ولد منحت أيها السادة الدب الذهبي لأفضل شريط قصير في البرلينالي. طيب

0: عن شريطها المقبل بدون ارتياب، ستعبر نحو الفيلم الطويل، وسيهم تلك العلاقة التي ربطت وتربط لبنان بسوريا. قبل ذلك منحت لأطفال بلدها من المستضعفين صوتا في برلين، حولت وهنهم وضعفهم لقوة. ماري غوزاستا أخرجت شريطا كانت فيه واضحة في مواقفها، ولم تلجأ لطرق ملتوية لتفضي بما يخالج أحاسيسها. في أول وآخر المطاف السينمائي الحق هو الذي لا يعيش بمعزل عن جماعته، يشقى لشقائها ويسعد لسعادتها، ويعبر في كلتا الحالتين عما يساوره من شعور. بماذا علي أن أختم؟ هنيئا لمن سيشاهد شريطها مستقبلا، كثيرون سيفعلون ذلك وسيتذكرون هذا الركن. والسلام إلى الملتقى.
1: Merci d'être avec nous sur Médien. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Malheureusement, Matinfo, c'est terminé. Merci à Abdelhaïm et Hicham à la réalisation. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité, ça continue tout de suite. La synthèse présentée ce matin par Abdelali Ezzar. Sbah al-khair, Abdelali.
2: Sbah al-nour, Mélanie. نستهل الموجز من إسبانيا، حيث أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة. وجاء هذا الإعلان أمس عقب عقد مجلس الأمن القومي الإسباني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، أتبعه انعقاد المجلس الوزاري في أول اجتماع له بعد العطلة الصيفية لمواجهة التطورات المتصاعدة لأزمة الهجرة. وكشف تدبير هذه الأزمة عن تناقضات في التصريحات والمعطيات الصادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي الإسباني، لا سيما بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية. إلى الشرق الأوسط وتطورات مضيق هرمز، حيث حذرت إيران اليوم من أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه أمام الحركة الملاحية ما لم تنتهي الولايات المتحدة من الحرب، مؤكدة استمرار القيود على الممر المائي الحيوي. وتأتي هذه التحذيرات بتزامن مع مناقشة وزيري خارجية إيران وعمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشروع لإزالة الألغام من المضيق. إلى تداعيات العقوبة الأمريكية على إيران، حيث توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عز اقتصادها، وعبرت عن ثقتها في أن شركائها التجاريين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. في غضون ذلك سد القلق بين الإيرانيين إذا تداعيات العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، متعهدة بخنق البلاد اقتصاديا في ظل تزايد ملحوظ طوابير السيارات أمام محطات الوقود في إيران. وفي سياق ردود الفعل الدولي، حذرت الصين بصفتها شريكا استراتيجيا لإيران من أنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع بحزم عن مصالحها عقب الإعلان الأمريكي الذي تضمن تهديدات للدول التي تواصل دعم طهران. غير بعيد عن المنطقة، في سوريا أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية السابق مظلوم عبدي من قصر الرئاسة في دمشق عن حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهامها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد. في السياق، اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والذي يشغل أيضا منصب سفير لدى تركيا توم باراك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية بالتاريخية. في باكستان، لقي 14 رضيعا حتفهم في حريق اندلع صباح اليوم في جناح الولاية بأحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق ما أفادت السلطات المحلية التي فادت بأن اشتعال سبب في مقتل على أقل 14 من الأطفال جميعهم من الرضع. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخصان بسقوط طائرة مسيرة على أحد المنازل في جنوب غرب روسيا، بينما تسببت ضربات بمسيرات أوكرانية على مستودع تابع لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيريز في اندلاع حريق، وفق ما أعلنت السلطات الروسية هذا اليوم. توفيت أسطورة موسيقى الكانتري الأمريكية دولي بارتون، التي نشأت فقيرة في ولاية تينيسي وأصبحت اسما معروفا من خلال أغاني مثل جولين وكوت أوف ماني كولرز عن عمر ناهز 80 عاما. فالرياضة، على نادي سبورتنج لشبونة تعاقدها رسميا مع الظهير الأيسر المغربي منصف زكري البالغ من العمر 17 سنة بعقد يمتد حتى 2029. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
3: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
4: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان انتخبوا

0: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: تخفيضات إيكيا حتى 70% راها بدات من 17 الغشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة. استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع إيكيا بويما.
4: إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.
5: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
6: موجز العاشرة، معكم عبد العالي صهر. نسهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط، حيث حضرت إيران

0: اليوم أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه أمام الحركة الملاحية ما لم تنتهي الولايات المتحدة من الحرب، مؤكدة استمرار القيود على الممر المائي الحيوي. وتأتي هذه التحذيرات بتزامن مع مناقشة وزيري خارجية إيران وعمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشروع لإزالة الألغام من المضيق الخاضع لإشراف البلدين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إنه لا يمكن التوصل لاتفاق دبلوماسي مع من وصفهم بالمتوحشين الذين يحكمون إيران، وذلك في معرض إشادته بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي السياق توعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، وعبرت عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكي. في غضون ذلك سدى القلق بين الإيرانيين إزاء تداعيات العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، متعهدة بخنق البلاد اقتصاديا في ظل تزايد ملحوظ لطوابير السيارات أمام محطات الوقود في إيران. غير بعيد عن المنطقة، في سوريا أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد السابق مظلوم عبدي من قصر الرئاسة في دمشق عن حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهامها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخصان بسقوط طائرة مسيرة على أحد المنازل في جنوب غرب روسيا، بينما تسببت ضربات بمسيرات أوكرانية على مستودع تابع لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة والبريز في اندلاع حريق وفق ما أعلنت السلطات الروسية اليوم. يدلي الأيسلنديون بأصواتهم السبت المقبل بشأن استئناف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يطلب من الأيسلنديين في هذه المرحلة أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، بل إذا ما كانوا يريدون أن تتفاوض حكومتهم على شروط محتملة للانضمام بما في ذلك قضية الصيد البحري البالغة الحساسية. أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية مضادة على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 27 مليار و600 مليون دولار كندي، ردا على رسوم جديدة بنسبة 50% فرضتها الولايات المتحدة على بعض الواردات الكندية. وستدخل التدابير الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 شتنبر المقبل. تعتزم الإدارة الأمريكية إلغاء 200 ألف تأشيرة من فئة الأعمال والسياحة لعدد كبير من الأجانب الذين تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل رقما قياسيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بزعم أنهم زوار لفترة قصيرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تلتقون مع برنامج صباحيات صيفية مع سعيد عيادي، في أمان الله.
1: We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
2: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Brian Adams.
4: Mr. Brian!
2: Exclusively on Medi One in Morocco.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi One.
6: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
7: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
8: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
9: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
8: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
9: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
8: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
9: Appelle le 06 67 65 28 63.
8: 06 67 65 28 63.
9: LISA.
8: L'excellence d'un parcours.
9: L'assurance d'un avenir.

0: موعد جديد من صباحية صيفية، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وأن تقدموا معنا أوقات ممتعة تجمع بين الاستفادة والترفيه من خلال ما نقدمه لكم من مختارات غنائية، معلومات، نصائح ورسائل صيفية تهم الصحة والحياة اليومية. أهلا بالجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: إذن كالعادة لحظات قليلة ونتوقف معكم في فقرتنا، فقرة المعلومات والنصائح والرسائل الصيفية التي تهم الصحة والحياة اليومية، طبعا إلى جانب مختارات الغنائية التي ترافقكم وتضفي على صباحكم أجواء من البهجة. موضوع حوارنا اليوم يهم كثير من الناس في فصل الصيف، الزكام في فصل الصيف، نعم لماذا يحدث وما هي أسبابه وكيف يمكن الوقاية منه والتعامل معه؟ للحديث عن هذا الموضوع نستضيف اليوم معنا البروفيسور عيشان عبد العزيز، اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الحساسية والربو، والذي سيكون معنا وسيلتحق بنا من مدينة الدار البيضاء مباشرة بعد موجز 10:30. فنتمنى إذن بأن تكونوا معنا في الاستماع، على أمل بأن تكونوا دائما في الموعد على ميديا. أول اختيار غنائي في هذا اللقاء بصوت الفنان كاظم الصاهر، الحب.

ارحب دائما بكل من التحق بنا انتم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صباحيات صيفيه اكيد على ميديا، ونبدا معكم بهذه الفقره المخصصه للمعلومات والرسائل الصيفيه، ونبدا برساله للاباء والامهات عن كيف نعلم ابنائنا استعمال الهاتف في الاماكن العامه. فاكيد في فصل الصيف تكثر الخرجات الى الشواطئ والحدائق والمقاهي والمطاعم والأماكن السياحية. هنا من المهم أن نعلم أبناءنا أن استعمال الهاتف في الأماكن العامة له آداب واحترام للآخرين. أولا، وهذا من الأمور المهمة جدا، فخفضوا صوت الهاتف وتجنبوا تشغيل الفيديوهات أو الموسيقى بصوت مرتفع، فهذا الأمر مزعج جدا للآخرين. كذلك لا تتحدثوا بصوت عالي في الهاتف خصوصا في الأماكن الهادئة، ولا تصوروا الأشخاص في الأماكن العامة دون إذن منهم، ولا تنشروا صورهم على مواقع التواصل دون موافقتهم. علموا الأبناء كذلك احترام خصوصية الآخرين وعدم تصوير المواقف المحرجة أو نشرها للسخرية. كذلك لا تجعلوا الهاتف سبباً لإهمال من يجلس معكم. الحديث المباشر يحتاج إلى الحضور والانتباه. أثناء الانتظار تجنبوا استخدام الهاتف بطريقة تعيق المرور أو تشغل المقاعد والممرات. في المطاعم والمقاهي لا تجعلوا الهاتف يمنعكم من التواصل مع أفراد الأسرة أو يزعج الجالسين من حولكم. في الأماكن السياحية لا تنشغلوا بتصوير إلى درجة نسيان المكان أو تعرض أنفسكم أو الآخرين كذلك للخطر. علموا الأطفال أن الهاتف لا يبرر الصراخ أو إزعاج الآخرين للحصول على لعبة أو فيديو. رسالتنا اليوم للأمهات والأباء: أدب استعمال الهاتف جزء من التربية على احترام الآخرين، وعندما يلتزم الأب والأم بهذه القواعد في الأماكن العامة سيتعلم الأبناء تلقائيا أن حريتنا في استعمال الهاتف تنتهي عندما تبدأ راحة وخصوصية الآخرين. ارجع للشوق، أغنية لإليسا خوري.

أجمل تحية دائما لكم مستمعينا أينما كنتم، وأذكركم ضيفنا اليوم في صباحية صيفية البروفيسور هشام عبد العزيز، اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي. موضوع حوارنا حول الزكام في فصل الصيف وطرق الوقاية والتعامل معه. تابعونا إذن مباشرة بعد موجز 10:30. أما لحظة فنتابع معكم وفقرتنا

ملك للجميع واحترامه مسؤولية مشتركة. إذن علموا أبنائكم ألا يرموا الأزبال في الشارع أو الشاطئ أو الحديقة، وأن يبحثوا عن المكان المخصص لها ويحتفظوا بها إلى حين العثور عليها. علموهم أيضا ألا يكتبوا على الجدران ولا يتلفوا المقاعد أو الألعاب أو تجهيزات الحدائق، وألا يزعجوا الآخرين بالصراخ أو السلوك المزعج. والأهم من ذلك، كونوا قدوة لهم. لا يمكن أن نطلب من الطفل المحافظة على النظافة بينما يرمي أحد الوالدين ورقة أو قارورة في مكان عمومي. رسالتنا إذن، نظافة الأماكن العمومية تبدأ مستمعينا من البيت، وتربية الطفل على احترام الفضاء المشترك هي تربية على المسؤولية والاحترام والوعي. فاتركوا المكان كما تحبون أن تجدوه، بل أفضل مما وجدتموه. ومعنا الآن والد الشامي في أغنية أنسب وقت.

نحن دائما معا في صباحية صيفية لتذكير فقط مستمعينا موضوعنا اليوم في هذا اللقاء عن الزكام في فصل الصيف، وأكيد سيكون معنا حول هذا الموضوع للإجابة عن هذه الأسئلة وكثير من الأسئلة أكيد حول الموضوع اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي بروفيسور عيشان عبد العزيز. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع مباشرة بعد موجز 10:30 دقيقة دائما على ميديان في صباحية صيفية.

0: ونتوقف اللحظة في هذا الجزء الثاني من صباحيات الصيفية، وموضوعنا عن السكان في فصل الصيف. أكيد أرحب أولا بالبروفيسور هشام عبد العزيز الذي هو معنا عبر الهاتف. يا صباح الخير بروفيسور، أهلا وسهلا بك وشكرا على وجودك معنا في صباحيات صيفية. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير الأستاذة سعيدة، صباح الخير مستمعات ومستمعي الكرام على أمواج ميديا، ورحنا دائما نراها بالإشارة ديال المستمعي الكرام.
0: ألف ألف شكر بروفيسور. فأولا عندما نتحدث عن الزكام فكيتبادر إلى الدين ديالنا مباشرة بروفيسور هو فصل الشتاء، لكن أنا كنسمعوا كثير عن الأشخاص اللي كيتصابوا بالزكام في عز الصيف، فهل فعلا هناك ما يسمى بالزكام الصيفي؟
1: طبيعة الحال هناك زكام صيفي، زكام حاد، زكام شديد، وفي بعض الحالات يتطلب العلاج في أقرب وقت ممكن، لأنه بطبيعة الحال تعرفوا جميعا بأن الزكام أو الأنفلونزا بصفة عامة تؤدي واحد النوع ديال الزكام، وهذا الزكام غالبا تكون السبب ديالو الرئيسي هما هاد الفيروسات اللي تيكونوا في فصل الصيف، لأنه الناس دائما تعتادوا بأن الفيروسات مثلا فيروس الأنفلونزا تيكون بطبيعة الحال في فصل الخريف أو فصل الشتاء، لكن مجموعة من الدراسات العلمية بينت بأن هناك أيضا فيروسات معينة أخرى يعني تكون في فصل الصيف ويشتد ضراوتها، يعني تكون صعيبة بزاف لأنه تكون الزكام يعني شديد وتكون بالأخص في فصل الصيف، وهذا لاحظناه حاليا في فصل شهر غشت، يعني بزاف ديال الناس صابوا بواحد الزكام حاد مع ارتفاع ديال درجة ديال الحرارة مع بعد التقيؤ وبعد الإسهال، يعني الزكام ديال الحرارة موجود وكاين خصنا نعالجوه.
0: نعم، وأكيد إحنا تنعتقدوا بأن الفيروسات

0: التنفسية ربما كتموت مع ارتفاع في درجة الحرارة، فهذا غير صحيح أكيد ياك.
1: بطبيعة الحال، لأن هناك فيروسات اللي الحرارة ما تتأثرش عليهم وتيديروا واحد النوع ديال الزكام حاد، يعني في فصل الصيف. لأنه حاليا العالم، يعني الأوبئة اللي كاينة حاليا في المستقبل على الصعيد العالمي هي أوبئة فيروسية. مثلا إذا خدينا مثلا في الكونغو، هناك فيروس إيبولا، على الرغم من ارتفاع الحرارة والرطوبة الحادة، يعني كيتفشي الفيروس. يعني الفيروسات، وما تنساش واحد القضية مهمة أستاذة سعيدة، هو أن الفيروس يتحول، ويعني يتحول من فيروس إلى فيروس آخر، يعني من نوع آخر، نوع آخر.
0: آخر.
1: يعني هذا النوع اللي يكون تيبان ويكون عنده مثلا واحد النوع من الحرارة ما تتأثرش عليه، واخا يكون هناك ارتفاع ديال درجة ديال الحرارة مثلا توصل 39 40 أو 42، ولكن هذه الفيروسات تنتشر بالأخص في الأماكن اللي تكون فيها الرطوبة. يعني واخا كاين هناك ارتفاع ديال الحرارة، مثلا اذا كانت الرطوبه مرتفعه مثلا في مدينه الدار البيضاء ولا في طنجه ولا في الرباط، اذا كانت هناك رطوبه يعني وصلت 41% وبعض الحين توصل 60%، بطبيعه الحال الفيروسات تتطور وتزيد بواحد الشكل كبير وتتادي لزكام حاد. ولكن ما ننساش بان الزكام يعني عنده علاقه بالفيروسات، ولكن عنده علاقه ايضا في بعض الاحيان اذا ما كان هناك ارتفاع ديال درجه ديال الحراره وما كانش هناك الام وتصدع وصداع في المفاصل، الزكام ايضا عنده علاقه بالحساسيه ديال الانف. نتفهموا ان الزكام عنده بزاف ديال الاسباب. السبب الرئيسي اللي كاين حاليا هما الفيروسات اللي كاينين، ولكن ما نساوش بانه بعض الاحيان كاين هناك طفيليات ومواد ديال الحساسيه والناس تيجيهم الزكام.
0: طيب الان ملي تنقولوا الصيف تنقولوا المكيف، فدائما تنقولوا بان المكيف كيقدر يسبب الزكام، فهل فعلا المكيف يسبب الزكام ام ان هذه مجرد فكره شائعه بويسه؟
1: ابدا، هذه فكره هائله وفكره متميزه بان المكيفات الهوائيه تلعب دور كبير في انتشار امراض الفيروسيه وامراض البكتيريه وامراض ايضا الحساسيه. لانه المكيفات الهوائيه غالبا الناس ما تيستعملوهاش في فصل الشتاء او في فصل الربيع، وغالبا ما الناس ما تيقوموش بديك العمليه ديال التنظيف هذه المكيفات الهوائية، لأنه لا بد يعني تقريبا بعد 6 شهور ولا 7 شهور المكيف ما خدمش، لا بد قبل ما نشعلوه قبل ما يخدم خصنا ننظفوه، نشوفوا التقني الخاص بالمكيفات الهوائية باش يزول هذيك الأوساخ اللي تتراكم مدة شهور وشهور في المكيفات الهوائية. طبيعة الحال هناك فيروسات، طبيعة الحال هناك بكتيريات، وهناك أيضا مواد ديال الحساسية، وهناك طفيليات، وطبيعة الحال ملي تنشعلوا نخدموا هذاك المكيف، يعني بواحد المكيف ديال الهواء، يعني كيخرج واحد الهواء بواحد درجه معينه بواحد الصوره كبيره، وطبيعه الحال جميع هذيك الاوساخ اللي تكون باقا تراكمات مده شهور تخرج مباشره، وغالبا هذا تؤدي الى سعال ولكن ايضا الى زكام حاد. يعني لانه الناس تستنشقوا بعض الهواء يمني متسخ في فيروسات، في بكتيريات، في مواد ديال الحساسيه. لهذا النصيحة اللي نعطي يعني مباشرة للمستمعين الكرام، وأنه قبل ما نشعلوا المكيف لا بد من تنظيف ديالو على أقل خطرات في العام كل 6 شهور باش يبقى دائما يعني نقي ما فيه ديك التراكمات الوسخة اللي تتأثر على الصحة ديال الإنسان.
0: ونواصل دائما مع الاعتقادات بأسباب وعوامل الزكام في فصل الصيف، خصوصا دائما ما كنعتقدوا بأن المشروبات الباردة والمثلجات كتسبب حتى هي الزكام، فهل هذا صحيح ولا لا بروفيسور؟
1: في بعض الأحيان يعني هذا ليس صحيح، كما تكلمنا على الفيروسات وتكلمنا على المكيفات، ولكن فيما يخص المشروبات تتكون باردة هذا مسألة مهمة. خصنا نعرفوا بأن من عندنا في الجسم ديالنا واحد المكيف طبيعي اللي هو الانف، لانه ما ننساش بان الدور الاساسي ديال الانف ماشي فقط باش ندخلوا الاكسجين ونخرجوا ثاني اكسيد الكربون، انما خصنا نعرفوا بان الانف تعمل كمكيف طبيعي في الجسم ديال الانسان. اي حاجه مثلا خديناها ولا مثلا الا شمينا واحد النوع ديال الهواء تيكون مثلا برد، فباش يدخل للقصبات الهوائيه خص يكون فيه 37، يعني واخا شميتي هواء مثلا فيه 10 دوغري ما تدخل الجسم ديال الانسان، الرئه تدخل ب 37، يعني الانف تلعب دور كبير. فيما يخص الانسان الى شرب مواد بارده واش هادشي يدير الحيل زكام، في بعض الاحيان طبيعه الحال. بعض الاحيان الناس اللي يشربوا شي حاجه بارده طبيعه الحال هذا تخلق واحد النوع من الاضطرابات التهابيه حاده تكون في القصبات الهوائيه العليا وتتنتشر الانف، وتكون هناك ايضا

0: واحد النوع من الزكام، إنما بدرجة أقل من المكيفات الهوائية وبدرجة أقل من يعني الفيروسات اللي كاينه حاليا. ولكن هذه الفيروسات اللي كاينه حاليا راه ماشي كثيره بزاف، يعني الزكام ديال الصيف الى قارناه بالزكام مثلا ديال الخريف ولا ديال الشتاء هو الزكام يعني قليل، ولكن زكام يعني عنده حده، يعني من جهه خص لابد من العلاج ديالو، لابد من التشخيص ديالو المبكر باش ما يكونش هناك مضاعفات، باش هذا الزكام ما يبقاش منتشرش والفيروسات ما يهبطوش للقصبات الهوائيه.
1: نعم. طيب دائما هدفنا هو أننا ننصح بعض الأفكار والمغلوطة عن الزكام في فصل الصيف، خصوصا أننا تسمعوا بأن السباحة والبحر كذلك لهما علاقة بالزكام، فكنعرفوا بأنك في الصيف كيكتر الذهاب للمسابيح والبحر وكنخرجوا من الماء وكنكونوا جالسين بالملابس مبللة، فهل هذا يمكن أن يسبب زكام كذلك بروفيسور ولا لا؟
0: أيضا أيضا طبيعة الحال، لأنه تغيير مفاجئ ديال درجات ديال الحراره ديال الجسم ومع يعني الماء، سواء كان ماء ديال المسبح او ماء البحر، لانه يعني ماء البحر ولا ماء المسبح تيكون مثلا واحد الدرجه ديال يعني 2 3 4 دوغري، والانسان يعني هذيك المفارقات يعني المفاجئه ديال درجه الحراره ما بين 37 ل 2 ولا 3 ولا 4 تخلق واحد النوع من الاضطراب، التهاب مفاجئ للجسم ديال الانسان، والالتهاب العضو الاول تيتصاب بهذا الالتهاب هو الانف بطبيعه الحال، لانه صحه الخطر مثلا تيخرج الانسان من المسبح ولا من البحر وتيحس بواحد النوع ديال البرد وتيبدا تيعطس المناخ ديالو تيبدا تيسيل، هذا هو الالتهاب المفاجئ اللي تيخلق لنا التغيرات المفاجئه ديال درجه الحراره، يعني من 37 الى مثلا 2 او 3 او 4 دوغري. يعني الناس خصهم يعرفوا بانه ومحتاطوا بالأخص الناس المسنين، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الناس اللي عندهم السكري، الناس اللي عندهم الدقة، خصو مثلا اللي يبغي يخرج مثلا من المسبح أو من البحر خصو لابد ياخد احتياطات ديالو، يبس المسائل ديالو، يعني بواحد باش ما يكونش هناك تغيير مفاجئ ديال الحرارة. المسألة كاينة ويجب الاحتياط منها.
1: نعم. إذن الآن بروفيسور كيف يجب التعامل مع الزكام في فصل الصيف؟ يعني متى يجب أن نقلق؟ متى لا يجب أو نكتفي فقط بالعلاجات المنزلية؟ ومتى ينبغي استشارة الطبيب؟
0: هذا هو السؤال المهم بطبيعة الحال، وماذا علينا استشارة الطبيب وما هي الاحتياطات؟ أولا الاحتياطات أن نتجه بالأخص واحد في أمن الناس اللي عندهم مناعة قليلة على صعيد الجهاز التنفسي وعلى صعيد الأنف، الناس اللي المسنين، الناس اللي عندهم أمراض الحساسية بطبيعة الحال، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، هادو كلهم عندهم واحد النوع ديال المناعة تكون قليلة وتكونوا عرضة للالتهاب حاد في الجيوب الأنفية وفي الأنف، تكون عرضة لهذا الزكام. يعني الاحتياطات المهمة أولا إلى جينا المكيفات الهوائية، خص المكيف يكون نظيف جدا، والإنسان إذا استعمله ما يستعملوش بواحد الصورة كبيرة ولا كثيرة، يعني لا استعمل لمدة واحد نص ساعة ساعة حتى برد مثلا الغرفة بردات ما بقاش سخونة ولا السيارة بردات ما بقاش سخونة، يمكن يعني نطفيه ما كداش نخليه بزاف، لأنه إذا تعرضنا بزاف لهذه الحرارة تكون يعني قليلة 17 16 ولا 18 هذا تيخلق لنا زكام. يعني هذا فيما يخص المكيفات. ثانيا خاص مثلا الناس اللي عندهم يحس براسو بأن عنده ارتفاع بسيط ديال الحرارة وعنده مثلا واحد النوع ديال الالم وفي المفاصل ديالو وبدا تيعطس، يعرف بانه هناك واحد النوع ديال الفيروس اللي تيكون في الانف ديالو، ماشي دائما فيروس الانفلونزا، يقدر يكون فيروس رئوي، يقدر يكون فيروس خاص بالانف، فلا بد من الاحتياط اللي كنا تنديرو يعني كالاحتياط ديال كوفيد. يعني الناس خصهم دابا يعطسوا وقت ما يديروا مثلا يديهم في الانف ديالهم، لكن الانف ديالهم كيسيل خاصو يمسحو يديهم، خاصو يكون عندهم واحد المنديل يعني خاص بهم، خاصو يتجنبوا المصافحه بزاف مع الاقارب ديالهم. يعني مجموعه مسائل اللي سهله بسيطه ولكن تعطي نتائج ايجابيه. ثالثا فيما يخص العلاج، يعني العلاج البسيط جدا، وانا الانسان اللي كان عنده زكام مثلا وعنده ارتفاع بسيط ديال درجه ديال الحراره خاصو ياخذ ماده الباراسيتامول، يعني ماده متواجدة يأخذ لمدة تقريبا صباحا ومساء لمدة 3 أيام، يعني غالبا الأمور يعني ترجع إلى نصابها. أما إذا كان مثلا هناك زكام يعني قليل وما كانش هناك ارتفاع ديال درجة ديال الحرارة، هناك مثلا حكة في الأنف الإنسان تحك النيف ديالو أو عينيه، يعرف بأن الزكام السبب الرئيسي ديالو هو الحساسية. في هذه الحالة إذا كان الطفل تعطيه واحد

0: عربي يعني مثل الجروب قصدك
1: سيرو.
0: عربي يعني سيرو
1: نعم
0: يعني ياخذ معلقه صغيره كرينه في الليل، ولكن الانسان كبر اكثر من 12 عام تنعطيه اقراص ضد ماده الاستامين، يعني تاخذ حبه في الليل لمده تقريبا اسبوع او اسبوعين. هذه في المساله تكون يعني ليست هناك مضاعفات، اما اذا كانت هناك مضاعفات وهذه مساله مهمه جدا، لانه هذا الزكام الفيروس بالاخص الزكام الفيروسي يقدر ينتشر للجهاز التنفسي، يقدر يهبط القصبات الهوائية، يقدر يعطينا تعفنات القصبات الهوائية، يقدر يعطينا ديبلوموني، هذا هو المشكل الصعيب، يقدر يعطينا ديبلوموني، يقدر يعطينا التهاب في السحايا اللي ميننجيت عند لي زونفو عند الأطفال. فبالطبيعة الحال الناس اللي عندهم بناء قليلة أو سوء تغذية أو أمراض مزمنة وعندهم واحد الزكام اللي ما مشاش يعني بتاتا باقي الانسان يعني عنده دوك ممشي لابد خصو يستشر الطبيب. هنا بطبيعه الحال عنده مجموعه من المسائل مجموعه من الادويه اللي ممكن يعطيها على حسب الحاله يشخص بدقه. نقدر نوصل لماده الكورتيزون لمده 3 ايام 4 ايام، نقدر نوصل لمضاد حيوي لانه الفيروسات بعد خطة تنتشر من بعد مناتج البكتيريات مضاد حيوي لمده 7 ايام. يعني مجموعه من الاحترازات يقوم بها الطبيب باش نقضيو على هذا المشكل ديال الزكام الصيفي. لهذا النصيحة اللي نعطي للناس ككل هو أنهم تكون هذاك الزكام كيفوت واحد مدة ديال يومين ولا ثلاث أيام وما مشاش وباقي الزكام، خاصنا نخافوا ليكون هذا الزكام فيروسي وينتصر من الجهاز التنفسي ولا ينتصر أعضاء أخرى من جسم ديال الإنسان. هنا خصنا نمشيو للطبيب بطبيعة الحال باش يشخص بدقة مدى يعني هذا الفيروس هو هذا الزكام باش يعطينا العلاجات المناسبه.
1: ونريد فقط توضيح بالنسبه للسعال اللي كيستمر بعد اختفاء باقي الاعراض ملي يكون الزكام، يعني كيفاش نتصرفوا وهل هذا عادي بان يستمر لفتره السعال بروفيسور؟
0: وبطبيعه الحال السعال ما خصوش يبقى بزاف، ما تسميه باللغه الفرنسيه لاتو ريزيديوال، يعني تبقى بالأخص بعد الالتهابات الفيروسية اللي تتصاب الأنف أو الجيوب الأنفية. هذه الالتهابات يعني تنزل القصبات الهوائية العليا ومن بعد تنزل القصبات الهوائية السفلى، وتكون هناك واحد السعال جاف، واحد الكحة ناشفة يعني ما فيهاش إفرازات بزاف. وبعض الأحيان هذه الكحة تتخلق لنا مشكل عويص، لأن هذه الكحة بعد النبات ما تتمشيش المضادات الحيوية، ما تتمشيش مادة الكورتيزون، ما تدمشيش مجموعة الأدوية، وربما هاد الكحة من بعد يعني تقدر تولي دقة ربو، لأنه ما ننساوش بأنه من بين الأسباب ديال الربو الكبيرة الأساسية ماشي غير الحساسية إنما أيضا الأمراض الفيروسية ما فيها الزكام الصيفي. يعني هاد الأمراض الفيروسية يعني بالأخص هاد السعال إلا بقى نخافو يولي يعني دقة أو ربو، لأنه لهذا يجب التشخيص بدقة، يعني تقوموا بفحص بالأشعة باش نشوفوا ما يكون هناك يعني تعفن بكتيري على صعيد أو فيروسي على صعيد الرئتين. بعض الأحيان تنشوفوا التنفس ديال الإنسان كي داير تنعمروه عليه باش نشوفوا واش نقص ولا عادي ولا نقص بزاف، وهنا تنعطيو الأدوية المباشرة. أدوية بعض الأحيان إذا كانت السعالة ما مشاش تنعطيو أيضا بعد بخاخ أو رشاش اللي يستعمل الإنسان لمدة تقريبا أسبوع أو أسبوعين باش هاد السعالة ما تبقاش، لأنه هو المشكل ديال السعالة هو أنه ما خصهاش تبقى، ماشي مسألة طبيعية. السعالة ما خصهاش تفوت يومين ثلاث أيام، إلا فات يومين أو ثلاث أيام فلا بد من التشخيص ديالها منين جات وعلاش، ونعرفوا بأنه كاين هناك مضاعفات ديال الكحة باش نعالجوها في أقرب وقت ممكن.
1: نعم، فقط أخيرا بغي غير معلومة بالنسبة للناس اللي تتأخذ الأدوية بدون استشارة الطبيب، والأغلبية كتأخذ مضادات الحيوية لعلاج الزكام. ككلمة أخيرة وفي ختام هذا اللقاء بروفيسور عيشان.
0: شكرا على هذا السؤال الأستاذة سعيدة، لأنه مهم ولاحظت شخصيا بأنه الناس يمشي مباشرة للصيدليات يقولوا فيها الزكام وتأخذوا بزاف ديال العلاجات، يعني تأخذوا مادة باراسيتامول مضادة الحيوية الكورتيزون، يعني تأخذوا خليط من الأدوية. هذا مسألة يعني غير مرغوب فيها بتاتا، لأنه قد نخلقوا مشاكل في المستقبل لهذا السيد هذا اللي خذ هذه الأدوية. لهذا أي إنسان يعني كان عنده يعني واحد الزكام يعني من قبل نقوله بأنه سهل ما عندهش مضاعفات، فكما اشرت إليه قدروا نأخذ فقط مادة الباراسيتامول. أما إذا كان هناك زكام مصحوب بهذا الكحة، مصحوب بالآلام، مصحوب يعني واحد النوع

0: العيادة خلاو قدام استشارة الطبيب وأخذ وصفة الطبيب.
1: نعم.
0: ما خصناش يعني دائما نديروا هذيك لوتوميديكاسيون، يعني ديك نمشيو مباشرة للصيدلية وناخذوا العلاج، لأنها مسألة غير صحية وغير عقلية وغير علمية بتاتا. يجب استشارة الطبيب والوقاية بطبيعة الحال أحسن من العلاج.
1: أكيد. فشكرا لوجودكم معنا.
0: شكراً.
1: دائما بروفيسور عيشان، فكنتمنى لك الصحة والسلامة إلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف شكر. ألف شكر. إذا مستمعينا لا تهملوا الأعراض غير المعتادة، ولا تتناولوا الأدوية خصوصا المضادات الحيوية من دون استشارة المختص. لكم نتمنى الصحة والسلامة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد ولقاء آخر جديد من صباحية صيفية. إلى اللقاء.

0: الميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5 أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. إسبانيا الحكومة تكشف عن إجراءات لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخل الجهاز التنفيذي حول تدبير هذا

0: الملف. مجلس الأمن القومي عقد أمس اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، والحكومة تقرر إعلان وضعية ذات أهمية للأمن القومي بموجب قانون الأمن القومي التي تسمح بتعزيز تنسيق السلطات عندما تتطلب خطورة الأزمة وحجمها تدخلا مركزيا. حرب إيران. إيران تعلن إبقاء مضيق هرمز مغلقا ما لم تنهي الولايات المتحدة الحرب، رغم محادثاتها مع سلطنة عمان لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في المضيق وإزالة الألغام. وزير خارجية البلدين ناقش في طهران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ يشمل إنشاء الممر الملاحي المؤقت المشترك والاتفاق على مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. سوريا، مظلوم عبدي يعلن من القصر الرئاسي في دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم داعش بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. الإعلان يشمل كذلك حل الإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. الحروب التجارية. كندا تعلن فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين الجارين. التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 من الشهر المقبل وتشمل أكثر من 700 فئة من المنتجات الأمريكية. والحكومة الفيدرالية الكندية تعلن عن تخصيص غلاف مالي لمساعدة الشركات المتضررة من النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وفاة أسطورة موسيقى الكونتري الأمريكية دولي بارتون عن 80 عاما. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل بتنكيس العالم لمدة أسبوع حدادا عليها. في الميدان الرياضي، المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق فوزا جديدا على نظيره السعودي في مواجهة مدية في إطار استعداداته لكأس إفريقيا للأمم. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في كل مكان ضمن هذا العدد الجديد من بين الأمس واليوم. زيارات ميدانية لأماكن ولتراث مغربي أصيل عبر كل تراب المملكة لنصل الحاضر بالماضي، فأهلا بالجميع.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: رحلتنا اليوم تأخذنا إلى قصر بالجنوب المغربي، وتحديدا أهله المحليون يسمونه بقصر آسا. واحدته يقدم أو يقدمه الباحثون في التراث اللامادي كأحد أقدم الحصون الصحراوية. يحتفظ القصر بأسواره الطينية وأبراجه الراسخة وبمسالكه التي ما زالت إلى اليوم تحمل أثر القوافل التي عبرت المكان. وأنت تتجول بين هذه الدروب لهذا القصر وكأن بالجدران الطينية تحدثك قصصا وحكايات، حكايات التجارة، الترحال، الصناعة الإنسانية التي عبرت المنطقة. تمازج

0: أمازيغي حساني شواهده حاضرة إلى اليوم. أحد أبناء المنطقة تخصص في البحث والتنقيب عن هذا التراث الثقافي الأمازيغي الحساني الواحي تحديدا بمنطقة إقليم آس الزاغ. نحن في ضيافة الأستاذ عبد الشكور بريك. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الشكور.
1: أهلا بك أستاذ الفاضلة وأهلا بالمستمعين الكرام، شكرا على الاستضافة.
0: يا أهلا بك. أنا قلت بأنه زيارة ميدانية لأنها ستكون من خلالك، طبعا أنت ابن المنطقة وأنت من أصدرت هذا الكتاب الثمين الذي أدعو السادة المستمعين إلى قراءته، كتاب التراث الثقافي بقصر آسة دراسة وتوثيق. ويقول الخبراء الأكاديميون على ما وجدته من المراجع أنه أهم مراجع مونوغرافيا واحات الجنوب المغربي، فكك فيه البنية العمرانية الاجتماعية والدينية لقصر آسة الأثري. ولأنني وجدت هذه المعلومة ارتأيت أن تكون أنت ضيفي لتفكك لمستمعين هذه البنية العمرانية الاجتماعية والدينية لقصر آسة الأثري. فما الخصوصية التي يتمتع بها هذا القصر؟ وأين يوجد بالنسبة لمستمعينا الذين هم ليسوا من منطقة الجنوب المغربي ولم يزوروها يوما من الأيام، أين يوجد هذا القصر؟
1: شكرا أستاذ الفاضلة. بما يتعلق بقصر آسة أو قصر آسة كما هو متداول في الأبحاث العلمية، يتواجد تحديدا بإقليم آس الزاغ وبحاضرة الإقليم لمدينة آسة وبجهة قلميم ودنون، ويعد من أكبر القصور المنتشرة على واحات درعا السفلى على تخوم الصحراء. هذا القصر تميز كما تشير الأبحاث والدراسات إلى تاريخه العريق وأيضا بتنوعه البشري والثقافي، وتدل على ذلك الكثير من الآثار المادية والشواهد المكتوبة، وتعكسه أيضا كما قلت التقاليد والعادات والأعراف والعمارة، وتختزنه الذاكرة الجماعية المحلية من خلال يعني مرويات ما زالت الأجيال تتوارثها إلى اليوم. لذلك فالكتاب الذي تحدثت عنه الأستاذة الفاضلة هو عبارة عن سفر قد يعني يأخذ القارئ المتلقي بسفر يتجول بين أزقة ودروب هذا القصر، ويكتشف عن قرب كل الخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية وأيضا مختلف العادات والتقاليد والمعارف والمعتقدات التي ميزت قصر آسة قديما.
0: بمعنى أنه من لم يزور وادنون أو لم يعرف منطقة وادنون وقصتها عبر التاريخ سيعرفها من خلال هذا القصر. في محليا أنتم تسموه القصر، أنا تجولت في الحقيقة في بعض منازله للأمانة للسادة المستمعين، وبعض المنازل التي تم ترميمها وحتى جعلت فنادق لاستضافة السياح، خاصة السياح الأوروبيين الراغبين في سكن استثنائي ليس على طريقة السكن فنادق الخمس نجوم، إنما سكن في البيوت الطينية بالأسقف والأعمدة التقليدية جدا كلها بالطين، وعلى طراز أيضا يمزج ما بين الحداثة وما بين الأصالة.
1: صح. بالنسبة لقصر آسة كما قلت فهو يتميز يعني بخصوصيته المعمارية التقليدية البسيطة، يعني حيث أن كل المنازل وأيضا الدروب المثقفة كلها كانت تستعمل فيها أدوات تقليدية محلية لتعطينا نمطا معماريا تقليديا يميز عادة المناطق الواحات. فكما أشرتي فالحمد لله قصر آسة يعني تميز بتواجد مجموعة من دور الضيافة التقليدية التي حاول يعني أصحابها يعني استقبال الضيوف الأجانب أو من مختلف مدن المملكة الشريفة. يعني هذا الاستقبال هو استقبال تقليدي في دور كما قلت بأدوات ووسائل تقليدية تمنح الراحة وتمنح يعني الاطمئنان لكل زوارها. أيضا عندما نتحدث عن مسألة المواد المستعملة في الضيافة من جانب التغذية، من جانب يعني كل شيء فيه بسيط، إلا أن هذه البساطة تحمل دلالات ورموز تميز عادة مناطق الواحات كما أشرت.
0: طيب قصر آسة بالتحديد هو قصة تراثية عميقة فيها ياسر من التنوع الثقافي والتاريخي. تقول الروايات أنه من أقدم المعالم في الجنوب المغربي، تأسس في القرن

0: الثالث عشر، من أسسه؟
1: كما أشرت في مجمع الأبحاث والدراسات التي أجريت تشير إلى أن هذه الإشارة التاريخية لتأسيس قصر أفا، ولكن نحن كباحثين دائما نطمح إلى تعميق البحث، لأن يعني تأسيس قصر أفا يتجاوز هذا التاريخ بالكثير، بحيث مجموعة من الروايات الشفوية تتحدث عن مجموعات بشرية قبل الإسلام قد قطنت هذا القصر وخلفت إرثاً يعني قبل الإسلاميين، تحدث عنه مجموعة من الرموز من خلال تواجد اليهودي وأيضا تواجد ديانات أخرى قبل مجيء الإسلام.
0: الجميل في محادثة الأستاذ الأكاديمي هو أنه يجمع ما بين الأمرين الاثنين، الرواية الشفهية الشعبية لأهل الأقصر والساكنة المحلية، وأيضا البحث الأكاديمي لكتب ويعني مصادر قد تكون أغلبها طبعا غربية، ولكن أنت مزجت ما بين الاثنين. ماذا تقول الرواية الشعبية؟ ماذا يتداول الناس عن تاريخ هذا القصر؟ وماذا تقول أيضا الأبحاث الأكاديمية؟
1: يعني الإشارات التي أشرت إليها هي مهمة، فأمام كما قلت أمام يعني الرحيل المتسارع لمجموعة من الكنوز البشرية التي تدفن معهم مجموعة من الخبرات والتجارب والأفكار والأحداث التي عرفها قصر أفا، فكل هذه الكنوز البشرية تشير إلى قدم هذا القصر. يعني أنا شخصيا يعني جريت مجموعة من المقابلات الشفهية مع مجموعة من الكنوز البشرية على حد تعبير اليونسكو، تحدثوا عن أن قصر آسا بني 7 مرات وخرب، يعني التجمعات البشرية التي قاطنت القصر تجاوزت يعني سبع مرات بني القصر وتعرض للتدمير وإلى الخراب ثم يبنى من جديد إلى غير ذلك. وكل هذه الروايات الشفوية تؤكد على قدم هذا القصر، وأيضا تؤكد على أنه مجموعة من قد قلت مجموعة من الأحداث، مجموعة من الأمور التي دفنت مع هؤلاء الكنوز، وبالتالي فإنه كان من المفروض علينا أن نقوم بتنظيم مجموعة من الروايات الشفوية ومجموعة من اللقاءات من أجل جمع هذه الروايات الشفوية التي تفيد بقدم هذا القصر، وأيضا قدم التعايش به مجموعة من الثقافات والهويات، وآخرها يعني الثقافة الأمازيغية والحسانية التي أعطتنا نموذجا فريدا في التعايش بهذا القصر.
0: مختلف الأسماء، أسماء الأعلام والشخصيات والشخصيات القيادية التي لا زالت إلى اليوم امتداداتها، لأنهم أحفادهم لا زالوا يعيشون اليوم، هناك من غادر القصر وهناك من لا زال يحافظ على هذا الامتداد العائلي في سكنه.
1: صحيح، بالنسبة لمسألة الحفاظ على القصر كما قلت لا زالت الساكنة يعني مهتمة، كما أشرت لك سابقا عندما تحدثت مثلا عن عائلة الحشاش، هذه عائلة كبيرة في القصر لديهم برج ولديهم تجمعات سكنية خاصة بعائلة أهل حشاش. نتحدث أيضا مثل عائلة أهل حيك إيتوحيك، نتحدث عن عائلة إدبزيف، نتحدث عن عائلة إتبحمان، نتحدث عن عائلة إهراسن أهراريش، كلها مكونات لها منازل ولها ارتباط كما قلت وثيق بمنازلها. أيضا هذه العائلات يعني لابد أن أشير إلى أنها تتوفر لديها مجموعة من الوثائق والمخطوطات التي يشير إلى قدم تعاملات البشرية من داخل هذا القصر.
0: عندما تزور هذا القصر تتوه في يعني أنت تتواجد أمام بيوت وكأنها لحقها الدمار بسبب عوامل التعرية وبسبب عوامل المناخ، بعض المنازل تقريبا نصفها مبني ونصف الآخر فقط بقي حطاما، وأنت تتوغل داخل الدروب القصر هناك مازال منازل مرممة وفيها حياة وأصبحت كما قلت لك على شاكلة وحدات فندقية، فما الذي جعل هذه البيوت تبدو يعني مطلة فيها والله فيها عناية والبيوت الأخرى مهجورة تماما يعني طواها النسيان؟
1: صحيح أستاذ، يعني زيارة بسيطة لمختلف الدروب والمنازل بقصر أفا يعني تشير هذه المسألة التي أشرت إليها بالنسبة لأنه مجموعة من العائلات اللي للأسف مع الهجرة مع سميتو يعني سمحت في منازلها، هناك عائلة اللي هاجرت المنطقة بصفة عامة ثم لم يعد لها أي حضور، في مقابل ذلك نجد مجموعة من العائلات التي تشرف يعني بإمكانياتها الذاتية على يعني ترميم المنازل وفق الإمكانيات الذاتية، ولا بد أن أشير إلى أنه في مرحلة سابقة قد رممت مجموعة من المناطق والفضاءات العمومية بقصر آسا، حاولت ما أمكن أن تعيد الحياة إلى هذا القصر من خلال ترميم مجموعة من المساجد، مجموعة من الساحات العمومية وأيضا

0: مجموعة من المتاحف وأيضا دور الضيافة التي أصبحت اليوم هي التي تخلق نوعا من الحيوية من داخل أزقة ودروب القصر.
1: طبعا للقصر دلالة دينية كبيرة في الذاكرة المحلية لأهل الصحراء، فهو حتى أنه قيل لي بأن هناك من يسميه كعبة الصالحين.
0: صحيح أستاذ، يعني الإشارة للمسألة الجانب الديني، فلابد أن نميز بين أمرين، نميز بين الدين الرسمي الذي يتمثل في الدين الإسلامي وفي السنة وفي القرآن، ثم التدين الشعبي. عندما نتحدث عن التدين الشعبي فإنه نجد قد فرض نفسه بشكل كبير على التمثلات الاجتماعية للساكنة، بحيث أن القصر يتوفر في الجانب الديني الرسمي على 4 مساجد، وأيضا الزاوية بعمقها الروحي وأيضا بأدوارها المتعددة، فهي فرضت يعني الاهتمام كبيرا من الجانب الديني، إلى جانب تواجد مجموعة من الكتاتيب القرآنية التي كان يتعلم فيها الأطفال تحفيظ القرآن الكريم. ثم في مقابل ذلك نجد الجانب المتعلق بالتدين الشعبي، بحيث أن الرواية الشفوية تتداول ما معناه أن المنطقة تنتشر بها الزيد من 366 وليا ووليا على امتداد المجال. أيضا نجد هذا الجانب فيما يتعلق في الأسماء التي لقبت بها آثار قديما، قرية الأولياء، قرية الصالحين، أجموع الصالحين، مجموعة من التسميات كانت تتداول وتعطي قيمة يعني تضفي على المنطقة القدسية خاصة، وأيضا الجانب ديني متميز. لا زالت الذاكرة الشعبية المحلية تحتفظ بأسماء الأولياء وأيضا بأسماء المجموعة من التقاليد والعادات التي لها ارتباط وثيق بالتدين الشعبي.
1: الآن بما أنه هذا القصر له هذه القصص في الذاكرة الشعبية المحلية وله أيضا هذه الرمزية الدينية الكبيرة في الذاكرة المحلية، القصر الآن هل هناك يعني في الزمن الراهن والزمن الحالي محاولات لتسجيله مثلا؟ لأننا زرنا الكثير من الأماكن عبر هذا البرنامج ووجدنا أنها حظيت بعناية كبيرة وطنيا وحتى في بمجهودات حثيثة من مسؤولين ومن حماة التراث اللامادي بالمملكة إلى أن تم تسجيلها على قائمة التراث اللامادي في اليونسكو.
0: من جميل هذه اللقاءات أستاذة عياشة أنه تزامن مع يعني مع مسألة مهمة أشرت إليها في مداخلتك هذه، وهو أنه المجلس الإقليمي مشكور بإقليم أصلزاق وأيضا المجلس الجماعي لأسو وقطاع الوصل لقطاع الثقافة، مؤخرا تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون من خلالها يتم يعني ترميم مجموعة من الفضاءات بقصر أسا، فضاءات عمومية إضافة إلى المنازل، وأيضا في حدى دورة المجلس الجماعي لأسا تم التداول بشأن تصنيف قصر أسا كتراث وطني في السجل الوطني. يعني كلها كما قلت محاولات يعني الحمد لله يعني الجهات المختصة يعني تبذل مجهودا كبيرا إلى جانب مجموعة من الشركاء من أجل يعني أولا ترميم مجموعة من معالم قصر أسا، وأيضا مسألة جرب هذا القصر ليكون من التراث الجرب الوطني،
1: لأن هي المسألة يعني مسؤولية مشتركة. عندما نتحدث عن قضايا التراث اللامادي والاحتفاظ به وتثمين الموروث الثقافي اللامادي، الشراكة يجب أن تكون شراكة من طرف الجميع، وفي مقدمتها هذا الباحث الأكاديمي الذي يعرف تاريخ هذا المكان أو هذه الممارسة والسلوك الشعبي ويعرف الدلالة العميقة ويعرف حتى الآن أنه صار في بلدان متقدمة ما يسمى باقتصاد الثقافة، إذا كان من الممكن تسميتها هكذا، على أنها من الممكن أن تكون هذه المزارات عائدات مالية اقتصادية لها انعكاسات سوسيو اقتصادية على المناطق المتحدث عنها. وبنفس على نفس المنوال يجب أن تكون الشراكة أيضا مع الفاعل السياسي المحلي، لأنه قد تكون الأمور هو بعيد عن اختصاصه، فهنا عندما تكون شراكة حقيقية بين الباحث والأكاديمي والمثقف مع مدبري الشأن العام المحلي تتكامل الرؤية فتعطي تنسيقا لجهود تثمر انعكاس اقتصادي على المنطقة.
0: صحيح أستاذ، إلى جانب كل ما قلت فهو في محله، إلى جانب ذلك أيضا المواطن يلعب دورا كبيرا في هذه الشراكة، المواطنين من ملاك المنازل من ملاك الفضاءات إنهم يلعبون دورا كبيرا إلى جانب الأكاديمي وأيضا الفاعل الجمعوي، ثم المنتخب، ثم السلطات، ثم القطاع الوصي يعني القطاع الخاص كل، وأيضا حتى الإعلام يعني مشكورين، فإنه كل هؤلاء الشركاء يلعبون دورا كبيرا.

كبيرة من أجل التنزيل الأمثل لهذا المعطى الجديد كما أشرت إلى الاقتصاد الثقافة أو ثقافة الاقتصاد، فهي تلعب دورا كبيرا في مثل هذه المناطق. إننا نعرف أن مناطق هامشية تتواجد في الهوامش المغربية، وأيضا حتى فرص

0: على اهميه ادخال ولا يعني اشراك او مشاركه الفاعل الاكاديمي وايضا المواطن. انا اؤكد على مساله المواطن، لانه
1: لماذا تؤكد على مساله المواطن؟ وقد يقول لك مواطن فعلا هو يمتلك دار من التراث، كان فيها كاتب او كان جده او هو احد احفاد احد من، انا احيلك على هذا السيناريو المتخيل اللي كاتب من كتابنا الذين له اسم كبير جدا في الكتابة أو القصة أو الأدب أو الرواية، ونار على علم على المستوى العالمي، لكن منزله مثلا لم يتحول إلى أن يكون وجهة سياحية، مثلا على شاكلة منزل مثلا شكسبير، هو في قرية من القرى الإنجليزية، تحولت هذه القرية بفضل منزل شكسبير إلى أن تكون وجهة سياحية بامتياز، يزوره الآلاف إن لم أقل الملايين سنويا. تخيل معي قرية لم تكن معروفة فإذا هي تصير وجهة سياحية، اشتغلت في المنطقة الفنادق، اشتغلت وسائل النقل وغير ذلك. ويقول لك مثلا أنا أملك الدار نعم، ولكن ليست لي الإمكانيات أن أحولها إلى مزار سياحي. أنا أعطيتك مثال مثلا.
0: صحيح أستاذ، خلينا تقريبا نفس المثال يمكن أن نطبقه على قصر آسا وقصر آسا. الأمر يتعلق مسألة مثل هناك من العائلات من تملك منزلا بستة أبواب، تصوري معي منزل لهم ستة مداخل، منزل واحد له ستة مداخل، وأيضا هذه العائلة الحادثة أنا أعرفهم جيدا، يتوفرون على المتحف، على وثائق، على الأدوات التقليدية القديمة، يمكن لهذا المنزل أن يشكل نموذج كما أشرت لتجربة شكسبير. إذن بالتالي فإن المواطن يلعب دورا كبيرا في أي عملية تنموية نريدها لهذا القصر، وأيضا حتى في الجانب الترميم.
1: تماما. إذا مجال هنا يجب توعية هذا المواطن إلى أنه يمتلك كنزا وطنيا هو ملك للجميع.
0: صحيح أستاذ، هذا هو التوجه الذي ينبغي أن نعمل من أجله كباحثين وكمهتمين وكجم مجتمع مدني. يعني مسألة التوعية يلعبها الإعلام والمجتمع المدني، يلعبان دورا كبيرا في هذه المسألة. مجموعة من العائلات الآن بقصر آسا لها وثائق لا زالت تحتفظ بها بالطريقة التقليدية، وهذا يضرها بشكل كبير. أيضا مجموعة من العائلات لها كما قلت متحف للمنتوجات التقليدية، للأدوات التقليدية، للحلي، للذات، مجموعة من الأمور التي يمكن إذا تم توعية الساكنة بأهميتها في خلق وقد نسميه مدخلا تنمويا لهذه المنطقة التي تعرف كما قلت قلة المصادر.
1: وهذه كنوز وطنية في الحقيقة، سواء المخطوطات أو المجوهرات أو الأواني القديمة، هذه كلها نجدها في المتاحف ويجب أن تستثمر في هذه الغاية. اليوم ما رسالتك لمن يهمه الأمر، هل أو حتى سكان القصر أن ينضوا تحت لواء جمعية معينة أم ماذا بالضبط؟
0: ما أريد أولا أن أتكد عليه رسالتي للجهة المسؤولة على تدبير الشأن المحلي، أولا حماية ما تبقى من القصر كخطوة أولى. لا بد أن تكون هناك مجهودات من أجل حماية ما تبقى من المنازل، حماية من التخريب، حماية مجموعة من العوامل التي قد تزيد من محو آثار هذا القصر. ثانيا مسألة التوعية، أنا أؤكد على مسألة التوعية جيدا لأعتبرنا بالمنطقة، ويعني من انطلاقا من الابحاث التي اجريتها مجموعه من العائلات، مساله الوعي لا زالت يعني لدينا ضعيفه، الوعي باهميه هذا القصر. واؤكد على انه لم يعد قصر ساكنه قصر آسا ولا ساكنه اقليم آسا الضاغ او وجهه قلميم ودنون او المغرب، بل هو تراث لا مادي للانسانيه بصفه عامه. هذا التوجه اريد ان اؤكد عليه. اذا مساله اخرى هي اؤكد على مساله الترميم، عمليه الترميم التي سيخضع لها إن شاء الله قصر آسا يجب أن تكون بالمعايير المعتمدة في هذا الجانب وبإشراك كل الفاعلين حتى نكون أمام مقاربة تشاركية بإمكانها أن تساهم فعلا في إعادة الحياة لهذا القصر، وبالتالي خلق مناصب شغل لأبناء المنطقة، هذه المنطقة التي تعاني يعني من مسألة من أزمة البطالة إلى غير ذلك. فهذا هو توجهي وهذا هو نقاش. وأيضا مسألة أساسية وهي مسألة توثيق ما تبقى من ذاكرة هذا القصر، حتى إذا أردنا مثلا أن نقوم بعملية الترميم فأننا نجد على الأقل كتابات تؤكد كيف كانت هذه المناطق، كيف كانت طريقة بناء المنازل، بطريقة بناء الأسقف إلى غير ذلك. إذا مسألة التوثيق يدير لك كما قلت يعني الكنوز.

0: البشرية التي تغادرنا يوما بعد يوم، تذهبنا مع مجموعة من الخبرات، مجموعة من الأمور التي تميز قطر آسا.
1: وعلى حد معلوماتي أنه على سيرة التوثيق، المركز السينمائي المغربي اشتغل على كثير من الأفلام الوثائقية، ولهم الشكر على يعني كل المجهودات. أعتقد أنه خصص فيها جزء من هذه الأفلام للقصر لوحده.
0: صحيح صحيح، أؤكد على مسألة المركز السينمائي المغربي وأيضا القنوات المغربية، لدي أن تي جي، لدي الدوزيم، قناة العيون، القناة الأولى، يعني هذه القنوات المغربية إضافة إلى مجموعة القنوات الأجنبية، يعني قامت بتوثيق مجموعة من البرامج الوثائقية حول قصر آسا، وهذا مهم بالنسبة لنا، لأن كما قلت يجب أن عند عملية الترميم أن تكون خاضعة لمعايير يساهم بشكل كبير في توثيق هذه الذاكرة، وبالتالي الحفاظ عليه كما قلت كتراث لا مادي ومادي لا مادي للإنسانية، بإمكانه أن يفتح أبواب أخرى من أجل يعني المشير مسألة أساسية أنه هناك مجموعة من القصور تنتشر بالمجال أنسى لم يعد لها أثر وجود،
1: انمحت تماما،
0: انمحت
1: للأسف،
0: انمحت عندما جلسنا المجموعة من الشيوخ القصر يتحدث مثلا عن قصر تاج الشاش، قصر أدروم، قصر هذه القصور عندما تذهب إلى هذه المناطق تجدها قد محيت ولم يجد وقع لها أي أثر.
1: شكرا للأستاذ عبد الشكور بريك، الأستاذ المتخصص في التراث الثقافي الأمازيغ الحساني، والوحي ممتن لك.
0: شكرا للأستاذ فرحان عياش، وأكيد مهما تحدثنا، مهما تكلمنا، مهما وثقنا، زيارة ميدانية هي الكافية لأن تأخذك في سفر يعني عجيب إلى هذه المناطق وتكتشف غنى الهوية الثقافية المغربية بروافدها الحسانية والأمازيغية والأندلسية والأفريقية إلى غير ذلك. شكرا لكم أستاذة فاضلة، وشكرا للمستمعين الأفاضل.
1: سادة المستمعين المتابعون في كل مكان، ممتنين من القلب إلى جولة تراثية ثقافية أخرى ووجهة أخرى.

0: العيون 101 الداخلة 96.4.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: يا كان صوتي لا هي يصلح لشي.
1: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس لله يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي اللحق بالمسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج لله يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.

0: غير كيف تاش نضمنوا على الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
1: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
0: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
0: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
0: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
0: LESA.
1: L'excellence d'un parcours.
0: L'assurance d'un avenir.
2: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
3: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
4: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الناطور تنغير، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالصويرة، 27 درجة بالرباط وطنجة والدار البيضاء، 29 درجة بأكادير، 31 درجة بفاس ووجدة، 33 درجة بالعيون و 35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا غرب خط بجاية ميمونة وفي الوسط الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بوهران، 31 درجة بالعاصمة، 36 درجة بتمنراس، 40 درجة ببجاية و 45 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كافة أرجاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 41 درجة بصفاقس وقابس، 43 درجة بالمنستير وجربة، 45 درجة بالعاصمة وقفصة، و 48 درجة بتوزر.
3: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
5: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. إسبانيا: الحكومة تكشف عن إجراءات لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخل الجهاز التنفيذي حول تدبير هذا الملف. مجلس الأمن القومي عقد أمس اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، والحكومة تقرر أن وضعية ذات أهمية للأمن القومي بموجب قانون الأمن القومي التي تسمح بتعزيز

0: تنسيق السلطات عندما تتطلب خطورة الأزمة وحجمها تدخلا مركزيا. حرب إيران. طهران تعلن إبقاء مضيق هرمز مغلقا ما لم تنهي الولايات المتحدة الحرب، رغم محادثاتها مع سلطنة عمان لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في المضيق وإزالة الألغام. وزير خارجية البلدين ناقش في طهران إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ يشمل إنشاء الممر الملاحي المؤقت المشترك والاتفاق على مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. سوريا. مظلوم عبدي يعلن من القصر الرئاسي في دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم داعش بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. الحروب التجارية. كندا تعلن فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين الجارين. التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 من الشهر المقبل وتشمل أكثر من 700 فئة من المنتجات الأمريكية. والحكومة الفيدرالية الكندية تعلن عن تخصيص غلاف مالي لمساعدة الشركات المتضررة من النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وفاة أسطورة موسيقى الكونتري الأمريكية دولي بارتون عن 80 عاما. والرئيس دونالد ترامب يأمر بتنكيس الأعلام لمدة أسبوع حدادا عليها. في الميدان الرياضي، المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق فوزا جديدا على نظيره السعودي في مواجهة ودية في إطار استعداداته لكأس أفريقيا للأمم. عقد مجلس الأمن القومي الإسباني أمس اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لبحث أزمة سبتة المحتلة بعد الدخول الجماعي للمهاجرين. عقبه اجتماع لمجلس الوزراء هو الأول منذ العطلة الصيفية. وشارك في الاجتماع رئيس حكومة سبتة المحتلة خوان خيسوس فيفاس إلى جانب 17 وزيرا. وقررت الحكومة الإسبانية إعلان وضعية ذات أهمية للأمن القومي بموجب قانون الأمن القومي للعام 2015. وتسمح هذه الصيغة بتعزيز تنسيق السلطات عندما تتطلب خطورة الأزمة وحجمها وإلحاحها تدخلا مركزيا. وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية في أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسبانيا وضعية ذات أهمية للأمن القومي، وتقرر كذلك إنشاء قيادة موحدة لتدبير الأزمة. ولا تتيح هذه الصيغة تعليق الحقوق والحريات الأساسية إذ تقوم على استخدام الصلاحيات المتاحة للإدارة. نتابع توضيحات الحبيب صباط المحلل السياسي من أشبيلية، حوره يوسف النعماني.
1: إعلان سبتة في وضعية ذات أهمية بالنسبة للأمن القومي له معنى قانوني محدد، ولا يعني إعلان حالة طوارئ أو استثناء أو ما شابه ذلك. في هذه الحالة فعلت الحكومة الإسبانية لأول مرة هذه الآلية، فهي تعني أن الحكومة الإسبانية تعتبر أن الأزمة تجاوزت مستوى التعامل الإداري العادي وأنها تحتاج إلى تنسيق استثنائي بين مختلف أجهزة الدولة والإدارات تحت قيادة الحكومة المركزية. من بين ما تسمح به هذه الآلية هو توحيد وتنسيق إدارات الأزمة على المستوى الوطني، تعيين سلطة وظيفية لتنسيق مختلف الجهات المعنية، تعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية، كذلك تنسيق عمل الوزارات وقوة الأمن والسلطات المحلية وسائر المؤسسات المعنية، وكذلك تحديد المجال الجغرافي والمدة الزمنية التي تشمله حالة الأمن القومي، وإلزام الإدارات المعنية بتوفير الموارد التي تملكها عندما تكون ضرورية لمواجهة الأزمة. هذه الآلية القانونية موجودة منذ 2015 لكنها لم تفعل من قبل. هناك نقطة مهمة جدا، فهذه الوضعية لا تعني أن سبتة أصبحت تحت نظام استثنائي ولا تعني تعليق الحقوق والحريات الأساسية.
0: على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة من محيط العاصمة الموريتانية نواكشوط لساعات طويلة أثر نشوب حريقين متزامنين في محطتين للكهرباء بكل من ولايتين نواكشوط الشمالية ونواكشوط الغربية، بادر المغرب إلى إرسال فريق متخصص مزودا بمعدات وتجهيزات لدعم السلطات المحلية في جهودها في إعادة التيار الكهربائي للشبكة المتضررة. تناقش إيران وسلطنة عمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز وإزالة الألغام، إلا أن طهران حذرت اليوم من أن هذا الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه ما لم تنهي الولايات المتحدة الحرب. وخلال محادثات جرت في طهران أمس، ناقش وزراء خارجية البلدين إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا قابلا للتنفيذ وفق بيان صادر عنهما، ويشمل الإطار إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وكان يعبر الممر المائي في زمن السلم 5 صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي، إلا أن حركة الملاحة لا تزال مشلولة إلى حد كبير بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، وتراجعت التجارة البحرية بنحو 85%. متابعة تعليق هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني متحدثا من القاهرة ليوسف النعماني.
2: ممكن أن تؤدي المشاورات الإيرانية العمانية حول الممر الملاحي في مضيق هرمز إلى قطع مسار التصعيد العسكري، على اعتبار أن هذه الترتيبات ربما تتضمن إطار مرحلي للتأسيس لحل عملي قابل للتنفيذ من خلال إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأيضا الاتفاق على تنفيذ مشروع وآليات مشتركة لتطهير المضيق من الألغام. ووفقا لهذه المعطيات أعتقد أنها بتشهد نوع من التراجع الإيراني، نوع من التنازلات، ويمكن السبب في ذلك هو استشعار الجانب الإيراني أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تم فرضها من قبل وزير الخزانة الأمريكي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تعقيد المشهد وتأزم الموقف الاقتصادي الداخلي الإيراني، على اعتبار الاقتصاد الإيراني لا يستطيع التعامل مع نتاج الحصار الاقتصادي وتراجع عوائد النفط وأيضا الصادرات النفطية الإيرانية إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي استخدام ورقة مضيق هرمز من قبل إيران يمكن أن تتحول لورقة لديها تكلفة كبيرة أيضا بالنسبة لطهران. هذه التفاهمات قد تؤدي إلى مزيد من التهدئة، ويمكن المسار العماني ليس في محدداته وأهدافه متطابق مع المسار الإيراني، ولكن الجانب العماني والدور العماني هو موازن نوعا ما للطموحات الإيرانية، ولا أعتقد أن الجانب الأمريكي قد يتعامل معهم بمنطق العقوبات باعتبار أن هي دخلت في اتفاق أو ترتيبات مع الجانب الإيراني.
0: من القصر الرئاسي في دمشق أعلن مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها، في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. وأفاد التلفزيون الرسمي أن إعلان عبدي الذي جاء عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشارع يشمل كذلك حل الإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، ليسجل الشارع مع إعلان دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن ألوية الجيش إنجازا جديدا في إطار مساعيه لتوحيد البلاد وبسط السيطرة على كامل التراب السوري. من دمشق تقرير مراسلنا يا منديب.
3: عقب لقاء جمعه بالرئيس أحمد الشارع، أعلن قائد قسد مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة، إلى جانب حل الإدارة الذاتية والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
4: نقف اليوم أمامكم في لحظة تاريخية، ونبدأ بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار. الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، سنعمل على التنفيذ هذا القرار في العام الحالي.
3: وتشمل عملية الدمج قوات الأمن الداخلي الأسايش وموظفي قطاعات التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها، بالإضافة لتكليف شخصيات كردية بمناصب في مفاصل الدولة، خطوة وصفها المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك بالتطور التاريخي، مؤكدا أن ملامح سوريا موحدة بدأت تتبلور، وهذا ما علق عليه المحلل السياسي سامر الأحمد.
5: نحن أمام اختبار حقيقي لإعلان النوايا. نظرياً تم الإعلان عن حل قسد، وهو تطبيق حرفي للمادة 9 من الإعلان الدستوري التي تتحدث أن الجيش السوري هو المظلة المسلحة الوحيدة التي تحمي شرعية الدولة.
3: ويمثل حل قسد كقوة مستقلة تحولا كبيرا في وضع الإدارة والقوات الكردية في شمال شرق سوريا بعد سنوات من إدارة المنطقة بصورة شبه مستقلة.

0: الكردية في شمال شرق سوريا بعد سنوات من إدارة المنطقة بصورة شبه مستقلة، بينما تنتقل مؤسساتها وقواتها إلى هيكل الدولة السورية بموجب هذا الاتفاق. ميديا يامن ديب، دمشق.
1: أعلنت كندا أمس فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و20% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين الجارين. وستدخل التدابير الكندية الجديدة التي تستهدف أكثر من 700 فئة من المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت الماضي. من تورونتو، تقرير مراسلنا في كندا محمد الأشب.
2: في خطوة تعكس شراسة الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا، انتقلت الحكومة الكندية من مرحلة التلويح إلى التنفيذ على لسان وزير ماليتها فرانسوا فيليب شامبين.
3: اعتبارا من 8 شتنبر تفريض كندا رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 15 و25 و50% على واردات بقيمة 27 مليار و600 مليون دولار من الولايات المتحدة.
2: رغم قوة الرد الكندي، أقر رئيس الوزراء مارك كارني بأن هذه الرسوم فرضت باضطرار وتردد.
4: نتخذ هذه الخطوة مضطرين، لأن بعض هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل الخيارات أمام الكنديين. ننفذها مضطرين لأننا ندرك أن بعض الشركات والولايات الأمريكية هي أطراف بريئة في نزاع لم تكن تريدها.
2: تعقيبا على ذلك، أبدى رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد دعمه الصريح للإجراءات الكندية الجديدة.
5: أنا سعيد لأن كارني لم يوقع ذلك الاتفاق، كان اتفاقا سيئا للغاية لأونتاريو ولقطاع السيارات والصلب والتصنيع. لسنا من بدأ هذه المعركة، لكنني أؤكد لكم أننا سننتصر فيها.
2: في المقابل، طالب زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت باستراتيجية انتقائية تجنبا لموجة تضخم جديدة.
6: يجب علينا استهداف المنتجات التي تتوفر لها بدائل محلية كي نضمن أن يكون للرسوم الجمركية أقل أثر تضخمي ممكن.
2: بين سعيها لحماية سيادتها الاقتصادية وقلقها من تداعيات قد تنعكس على الشركات والمواطنين والمقيمين، تجد كندا نفسها مضطرة إلى البحث عن حلول مبتكرة تتجاوز محيطها التقليدي. من تورونتو، محمد لشهب، لميديا.
1: عن عمر يناهز 80 عاما، فرقت الحياة أسطورة موسيقى الكونتري الأمريكية دولي بارتون بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت 6 عقود، ألفت خلالها 3000 أغنية ونالت لقب ملكة موسيقى الكونتري. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الإعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع حدادا عليها، واصفا وفاتها بأنها خسارة حقيقية لملايين الناس. عبد العلي الزهر.
7: بصوت يتوسل تارة ويتحدى تارة أخرى، تمكنت فتاة أمريكية من جبال تينيسي أن تحول طفولتها الصعبة إلى مجد طويل في واحدة من أعظم حكايات الصعود في تاريخ الموسيقى الأمريكية. ولدت دولي بارتون عام 1946 في كوخ صغير قرب نهر ليتل بيجن في جبال تينيسي. بدأت الغناء في الكنيسة منذ سن 6 ووجهت موسيقيا برعاية أقاربها حتى وصلت في سن 13 إلى مسرح جراند أولي أوبري في ناشفيل. انطلقت نجوميتها بعد انضمامها لبرنامج مغني الكانتري ومقدم البرامج بورتر واغنر، وقدمت عند مغادرتها للبرنامج عام 1974 أغنيتها الشهيرة سأظل أحبك دائما I will always love you، والتي غنتها وقتها تعبيرا عن مشاعر المغادرة. رفعت بارتون رصيدها بأغنيات خالدة مثل جولين. ووسعت حضورها إلى هوليوود عبر فيلم 9 to

0: 5، كما أثبتت حصاً استثمارياً بارزاً بتأسيس شركة تسجيل وافتتاح منتزه دوليوود في جبال سموكي ودخول قائمة فوربس لأغنى النساء اللواتي صنعن ثروتهن بأنفسهن عام 2022. خلف بريقها ظل زواجها من كارل دين سرها الأعمق، التقته في عمر 18 وتزوجا، وحين رحل عام 2025 ودعته بكلمات قالت فيها إن قصص الحب العظيمة لا تنتهي، وبعد عام ونصف فقط رحلت هي أيضا، تماما كما تنبأ عنوان أشهر أغانيها سأظل أحبك دائما.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يجدد تفوقه على نظيره السعودي بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جمعتهما أمس في أكادير في إطار الاستعدادات لكأس أفريقيا للأمم التي سيحتضنها المغرب شهر أكتوبر القادم. فؤاد الحناوي.
2: هي الرتوشات الأخيرة، اللمسات الأخيرة قبل خوض غمار منافسات الكأس القارية القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي داخل القاعة، الذي تمكن من تحقيق فوز جديد على حساب نظيره السعودي بنتيجة 6-3، وذلك في المواجهة الودية الثانية التي جمعتهما نهار أمس بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. وقد تمكن أسود الأطلس من زيارة شباك المنتخب السعودي في 6 مناسبات، وكان المنتخب المغربي قد حقق فوزا في المباراة الودية الأولى وذلك بنتيجة 3-1. وبخصوص الخطة التي نهجها في هذه المواجهة الودية الثانية، يقول الناخب المغربي هشام دقيق:
3: اليوم احنا اخترنا هذا النوع ديال المدرسة لأنهم الفرق الأسيوية دائما ما كتلعب بهذا الشكل هذا باللاعب الخامس، للأسف هما تيلعبوا باللاعب غير من أجل امتلاك الكرة، ما كيحاولوش يديروا الخطورة. وصدقني أنا اللي كنطلب من اللاعبين يمشيوا حتى عندهم حتى الناس في الملعب، يعني تنخلي واحد المشكل في الدفاع، يعني كنخليه يعني اكسبري، لأنني أنا تنفكر ربما تكون شي فريق فايز علينا ويدير لنا الباور باش نمتلك الكره، خصنا نعرفوا كيفاش نمشيو.
2: يذكر ان المنتخب المغربي يعد العده للدفاع عن لقبه، وذلك خلال نهائيات كاس افريقيا للامم التي ستحتضنها الملاعب المغربيه من 12-21 من شهر اكتوبر القادم، حيث يخوض المنتخب المغربي لقاء الافتتاح امام نظيره الجزائري في مجموعه تضم ايضا كلا من زامبيا وليبيا.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
6: Les plus touchés par les sirènes, on
5: retombe. Des émissions qui donnent la parole.
7: La société avait arrêté son image.
5: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio. Médias pour toutes les générations.
8: L'image de ces noix.
9: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
10: الشأن المغربي،
9: نحلل
10: مع من تتحاور
9: ونقدم الخبر كما هو
11: على قناة ميدان تيفي.
9: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.

0: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر استعداد سماء المغرب لمتابعة خسوف جزئي عميق فجر الجمعة 28 من غشت الجاري، والذي يحول قرص القمر إلى لون أحمر نحاسي نتيجة دخول نحو 93% منه في ظل الأرض في ظاهرة فلكية بارزة وأمنة تماما للرصد بالعين المجردة، تعد الأخيرة من نوعها في المغرب قبل عام 2028. هذا الترند من توقيع عبد العلي الزهر.
2: تتجه أنظار عشاق الفلك والظواهر الطبيعية في المغرب فجر الجمعة القادم 28 من غشت الجاري نحو السماء لمتابعة خسوف جزئي عميق للقمر في حادثة فلكية بارزة حظيت باهتمام وتفاعل واسعين على منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدمو المنصات الرقمية ما كشفت عنه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وتوضيحات الخبراء الفلكيين، حيث يتوقع أن يدخل قرص القمر في جوف ظل الأرض بنسبة تصل إلى نحو 93%، ما يمنح الجزء المظلم لونا نحاسيا أو أحمر داكنا يعرف شعبيا بالقمر الدموي. مستخدمو المنصات الرقمية تداولوا التفاصيل العلمية المؤكدة على أمان مشاهدة الظاهرة بالعين المجردة بدءا من الساعة 3:37 صباحا وحتى ذروتها في حدود 5:12 فجرا، مع الإشارة

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعدا بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. نتنياهو الذي يستعد لمواجهة صعبة في الانتخابات التشريعية المقبلة في أكتوبر القادم، سارعت حكومته إلى الموافقة على بناء وتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، بعدما شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا في الموافقة على بناء البؤر الاستيطانية وتسوية أوضاعها القانونية في ظل استنكار دولي متزايد بسبب مقاربتها للتوسع الاستيطاني في وقت تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بشكل يومي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان اليوم إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من خلال العقوبات الجديدة التي أعلنتها، كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب، وذلك بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء إسنا الإيرانية. يأتي هذا التصريح بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي هذا الأسبوع عن خطط لخنق إيران اقتصاديا، محذرا من عواقب وخيمة على الدول التي لا تنضم إلى حملة الضغط. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تطوير العلاقات الثنائية وفق ما أفادت به الرئاسة السورية، وذلك في أول تواصل بين الرئيسين منذ إبرام بلديهما مذكرة تفاهم بشأن مصير قاعدتين لروسيا في غرب سوريا. وأورد بيان الرئاسة السورية أن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة مع تأكيدهما على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز التواصل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في سوريا.

0: والمنطقة. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أنه زار القوات الأوكرانية في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تمكن الجيش الأوكراني مؤخرا من استعادة أراض من الروس. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أفاد اليوم بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية زار موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات مع الاستخبارات الروسية، لكنه لم يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين. وقال بيسكوف إن المحادثات كانت إيجابية رافضا التعليق على القضايا التي ركزت عليها. لقي 14 رضيعا حتفهم في حريق اندلع صباح اليوم في جناح الولادة بأحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية التي أكدت أن سبب اشتعال النيران هو خلل في المكيف. مغاربيا رصد مركب تابع لمنظمة خيرية تعنى بشؤون المهاجرين ثلاث جثث متحللة قبالة سواحل تونس، يعتقد أنها تعود لمهاجرين لقوا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط بحسب ما أعلنه خفر السواحل الإيطالي، مؤكدا أن الجثث كانت في منطقة بحث وإنقاذ تقع ضمن مسؤولية ليبيا وتونس. ختاما، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليلة الفرنسية، ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتي بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 2:04.
1: أنا لا أفشل بل أنا أتعثر، أنا لا أكره بل أنا لا أفضل، أنا لست سلبيا ومتشائما بل أنا متفائل حذر. وزيد وزيد من المصطلحات اللي خاصنا نعتمدها في حياتنا اليومية باش نعيشوا بإيجابية. بغيتوا تتعلموا تشوفوا الحياة من خلف نظارات إيجابية؟ مرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية.
2: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم عالم
1: يقال كثيرا بأنه شباب اليوم ما كتحملوش المسؤولية، شباب اليوم باغين كل شيء بسرعة وما عندهمش الصبر، شباب اليوم ما كيعيش معنا كيعيش داخل الهاتف ديالو. لكن واش سألنا نفسنا شي نهار كيفاش كيعيش هاد الشباب؟ شاب يطلب منه أن ينجح وأن يختار المستقبل ديالو، أن يحقق أحلامه في عالم كيتغير كل يوم. فهل المشكلة في شباب اليوم أم في الطريقة اللي احنا كنشوفوا بها هاد الشباب، وكيف يمكن أن نرافقهم بدل أن نحاكمهم؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: بكم، مرحبا بكل المستمعين والمتابعين اللي التحقوا بنا. انتم معنا في طاقه ايجابيه، وضيفتي اليوم هي الاستاذه هناء النشاطي اللي هي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب. هناء مرحبا بك معايا في طاقه ايجابيه، ولك وحشه.
1: الله يحفظك، مرحبا بك حنان، مرحبا بكل الناس المستمعين، وسعيدة دائما بالاستضافة ديالك، كنشكرك أنا كذلك.
0: شباب اليوم واش فعلا هو كيف ما كنفكروا حنا فيه أو اللي هو مظلوم؟
1: شوف، أول حاجة بعدا هاد لابيلاسيون ولا هاد التسمية ديال شباب اليوم، هادي اللي خصنا نعيدوا فيها النظر. أول حاجة ما خصناش نضروا له أن بيننا وبينهم واحد العائق ولا بيننا واحد السد، حتى باش نجعلوا راسنا كنعيشوا في معتقد، زعما كنهضر نحن الآباء أو للمؤطرين،
0: نحن الأكبر سنا،
1: أكبر سنا، أن في حال إلا زعما هما تخلقوا باش يكونوا في واحد الواد وحنايا في واد وبينتنا واحد السد وغنمتنع أن احنا نتواصلوا معهم ولا نفهموهم، فكنبقاو في حال إلا كتجينا السهول نقولوا أولاد اليوم، شباب اليوم، جيل اليوم.
0: صح،
1: لا، هو فقط هو من حقه يكون مختلف، لأن احنا بنفسنا لو أن تولدنا في واحد الوقت اللي فيه الـ AI، فيه الذكاءات الاصطناعية، وفيه مثلا هادشي ديال الخوارزميات وهاد الرقمانة وهاد الظروف المعينة، راح تحنا علم الله عاوتاني واش كنا غنفكروا في حالهم، ولا عاوتاني تحنا بشي طريقة أبعد منهم أصلا.
0: هو دائما الأكبر سنا، فتحنا كانوا يقولوا علينا جيل اليوم.
1: صح، صح.
0: يعني فتحنا ملي كنا صغار وكنا مازال يعني 16 17 18، كانوا يقولوا علينا جيل اليوم، نتوما واحد الجيل اللي ما كتحشموش، الجيل اللي ما عندكمش أهداف، الجيل اللي باغي نطيرو، الجيل اللي باغي كل شيء بسرعة، الجيل اللي بغيتو الفلوس، الجيل اللي ما كتهتموش بالدراسة، الجيل يعني تحنا سمعنا هذا الشيء. لكن صح، الجيل اليوم أو شباب اليوم مع المتغيرات اللي عرفتها الحياة، وانت ذكرتي أبرزها الذكاء الاصطناعي، الهواتف، احنا ما كانش عندنا الهواتف، التكنولوجيا، واش هاد التغيرات والمتغيرات اللي كينا زادت أثرت على النظرة ديال أكبر سنا هاد الشباب، أو لهم فعلا كيعيشوا واحد التحديات اللي هي كبيرة ومش بالضرورة مرتبطة بهم؟
1: شوف، هي كاين اختلاف، كاين اختلاف، هي كاين كذلك ظروف يعني مستجدات عندهم مما خاصة بالجيل ديالهم، راه كاينة، راه خصنا نعترفوا بها، وحاجات اللي حنايا ما كنفهموش فيها وما عرفناهاش. فاللي كيبان لي أنا هي أنه نحن الكبار ملي كيجي وليداتنا مثلا توضعوا حنايا في شي موقف وكيقول لك اماما انا ما كنفهمكش، ولا ابابا انت مثلا من الزمن القديم او كذا، فبالتالي نحن الكبار ما كنتقبلوش ديك الهضره. علاش؟ لان كنفهمها فحال الا ولدي جا باش يغيرني،
0: او لا هو كيشوفك اولد سكول.
1: اكيد هو من حقه يشوف، ومن حقه يشوف، لانه هو فعلا فعلا هناك اختلاف.
0: واخا هما كيشوفونا جيل اليوم او للابناء ديالنا اللي هما هذا الجيل كيشوفونا احنا اولد سكول ومدرسه قديمه جدا، واننا ربما عندنا افكار اللي هي من العصر الحجري، وفي الغالب ما كيعبروا عليها، وباننا ما كنفهموهمش، باننا ماشي ولاد الوقت، ماشي اجور. وحنا كنشوفوهم واحد الوليدات اللي هما عندهم طاقات كبيره، لانه تزادوا في واحد الوقت اللي فعلا تبارك الله اذكياء، لكن مترددين، ما كيعرفوش شنو باغين، باغين كل شيء وما باغين والو. هاد جوج نظرات واش هما كتشوف فيهم انت واقعيين ولا مبالغ فيهم؟
1: شوف، هما واقعيين، ولكن حنا الدور ديالنا هنايا الكبار اللي خصو يتلعب صح، هي خصنا ندخلو بنظره ديال الاحتواء، ماشي نزيدوهم تشتت. حنا دابا تكلمنا على ديك المستجدات والاختلافات اللي كاين، هي صحيح جابت امور ايجابيه، ولكن في نفس الوقت جابت امور سلبيه، كيف ما قلتي عطاتهم هاد عدم المسؤوليه، هاد السرعه، هاد باغيين الحاجه بحال ديك الكليك، بحال ديك ضغطه زر،
0: لان الخوارزميات لعبت دورها.
1: ولكن دابا حنا نحن الكبار خصنا نفهموا انني انا ملي غادي نجي نربي، لان ما معنى التربيه هي مرافقه، هي احتواء، انا ملي غنجي نحتوي هذوك الوليدات ديالي في وسط هذا التشتت وهادشي هذا كامل، اول حاجه خصني نوقف انني نحكم عليهم بشي حاجه سلبيه، خصني نهبط عند

0: لان فينالمون راهما اطفال، راهما وليدات،
1: احنا كنطالبوهم يطلعوا عندنا.
0: لا هذا هو
1: في الغالب خاصنا نهبطوا
0: تماما، احنا خاصنا نهبطوا عندهم لان نحن الكبار ونحن اللي دوزنا تجارب في الحياه ديالنا، وحنايا اللي عشنا الجيل القديم، والحمد لله ربي بارك لنا في الوقت باش كنعيشوا هذا الجيل هذا الجديد. فما نخليوش هذاك الاختلاف يخلق واحد السد او لا فجوه، هذه هي اللي كتضيع داك التربيه وكتجعلنا بحال اللي قلتي كل واحد شد الحبل من جهته. انا كخصني ولدي يفهمني ويطلع انا عندي وما يبقاش يتصارع عليا، وهو كينتظر مني انني نكون بنت الوقت ونفهم ونهبط عنده.
1: واش الاحكام المسبقه كتزيد الاحكام المسبقه اللي عندنا احنا على هذا الجيل كتزيد تعمق هذه الفجوه؟
0: اكيد كتزيد تعمق، وحنا اللي يعنينا الدور، نحن الكبار يعني اللي بغينا المسؤوليه، مسؤوليه يعني نحن، لان هذوك الاطفال راه مازال عندهم الوقت، هما كيتطوروا في العقل ديالهم في الفهم ديالهم حتى يوصلوا لمرحله النضج. ولكن انا دابا اللي دوزت وسط مرحلة النضج باش نبقى نعطي واحد الحكم مسبق أو لو نوقف ونزيد نكبر ديك الفجوة، لا، هنا خصني نعيد النظر ونشوف أن ولدي ملي كيقول عليا هذيك الهضرة راه بغاني ضمنيا أنني نزيد نعمل مجهود، نزيد نتعلم. إذن هنا كان الكلمة للآباء أو للأسر ما فيها بس أنك زيد وسع خطرك ووسع عقلك باش تفهم باش تقرا، زيد طالع باش تشوف كيفاش تحتوي هذا الجيل بما فيه بدون ما تعطيلو شي نعت ولا شي وصف سلبي، لان هذاك الشيء غيزيد يهرس وغيعطيك عناد
1: وغيزيد يرسخ واحد الفكره اللي واخا الطفل او الابن او المراهق او الشاب يدير واحد المجهود، انت دائما عندك واحد الغشاء اللي ربما هذاك الاحكام المسبقه هي، وانت غتتفقي معايا ولا تختلفي معايا، واش هي من غير انها كتظلم هذاك الشاب ولا هذاك المراهق، كذلك احنا واحد الشماعه اللي كنعلقوا عليها ربما من اللي ما كنعرفوش نتواصلوا، وكيف ما قلتي انت كيبقى المسؤوليه علينا حنا، حنا خصنا نهبطوا عندهم ملي ما كنعرفوش نديروا هذه القضيه، كنعلقوا التعثر ديالنا على هذه المساله ديال الجيل اليوم، جيل عنيد ما فاهمش ما باغيش، باغي يطير ما كيفهمش ما كيحترمش اللي كبر منه، عنده سهله بدل.
0: صح، تعليق الشماعات لان هي الطريقه السهله فحال الا كيف ما قلتي باش كنعطي راسي العذر، باش كنعطي راسي العذر باش نوقف ديك العمليه التعليميه اللي هي مطالبه مني. لان بالنسبه لي انا كأم كنقول انا عملت اللي عليا، فبالتالي هو اللي كخصو كنرمي له هو الحبل، انه هو خصو يتعلم ديك الاحترام، يعرف شنو هو البرد الوالدين، شنو هو الاحترام ديال الاساتذه، كنعطيه كل شيء المهمه ليه، انا كنخلي المسؤوليه ديالي، وانا لا، انا راه مازال عندي ما نعطي الجيل اللي غنسميه حنا الجيل اليوم باش نزيدو نامنوا ديك الاختلاف اللي بيناتنا، خصنا نحسسوه باش بالانتماء. الانتماء خاصه للبيت، هذاك الانتماء للبيت باش يحب انه يكون في البيت ويحس انه في امان، هو كيعبر، هو كيعاود لك يقول لك كاع لي بيتيز. وانا كأم وانا كأب رخصني نوسع خاطري باش نفهم انه هو غيجي يهضر معايا، لان انا اذا مشيت سديت وعطيت له حكم مسبق وفهمته ان هادشي تصار وهادشي قله الاحترام، اش غادي يعمل؟ غيسد عليا وغيبقى يشوف البيت ما فيهش امان. البيت فيه فقط بحال الا بغيتي تقول غير بحال واحد البوليسيه كتسنى، يعني فانا ما غنمشيش، شنو غنمشي؟ غنمشي للشاشه، غنمشي للعالم الفضائي اللي ما فيه لا حراسه ولا رقابه، نعبر نهضر نقول اللي بغيت، لان تما لا حاسب ولا رقيب،
1: وبالعكس يشجعوك حتى على الخطا ربما، لان اشخاص غرابين عليك وبعادين عليك. واخا باش من غير الاحكام المسبقه اللي عندنا انه هذا الجيل ما عندوش تركيز شي غنجولوا لاحقا، نبغي قبل ما نشوفوا السلبيات اللي حنا كنشوفوها عند هذا الجيل، بغيت انا كنطلب خبرتك وتجربتك في مواكبه الشباب تحديدا التعامل مع بزاف ديال المراهقين، بغي نركز شنو ابرز نقاط القوه اللي فعلا عند الجيل اليوم، لانه هذا الجيل محدود كذلك، لانه جا في واحد الزمن منفتح، ملي كنهضروا على التكنولوجيا والعالم الرقمي هو عنده ايجابيات اكيد.
0: شوف، اول حاجه عنده سرعه التعلم، عنده تبارك الله يقظة في لقط المعلومات، هذا سبحان الله، هذيك الخوارزميات وخا نقولوا جابت سلبيات ولكن في هذه خدماتهم في ايجابيه، يعني يلتقط المعلومه. فبالتالي انت ملي كتهضر معاه هو راه عنده داك ما ورائيات الحديث، فكيكون يقول لك ماما انت نعنيتي لي هادي وكذا وانا هادي نقدر نعملها، فعلا هما عندهم هاد السرعه ديال التعلم. ثاني حاجه هما ناس اللي كيقدروا يقولوا لا اكثر من الجيل القديم، عندهم تعبير، وخاصة عندهم ديك المسألة ديال انه غيوقف لك البيضة في الطاس، يعني واحد الحاجة ما عجباتوش غيقول لك عليها لا وغادي يقول لك مثلا

0: انا بغيت نفهمها، وعلاش غادي تقول لي مثلا، علاش غتقول لي صلي، علاش غتقول لي كل هيدا، علاش غتقول لي لبس هيدا. هي نقط تحتسب لهم وليست ضدهم. فحنايا كاباء خصنا كيف ما قلت نحتويو هاد النقط الايجابيه اللي عندهم، ونزيدو نبلروها في النطاق السليم ديالها. واحسن حاجه هي نخليهم يزيدوا يعبروا، يزيدوا يهضروا في مأمن في البيت،
1: ما يخافوش
0: تماما ان هذاك البيت كيبقى هو الملجأ ديالهم.
1: وتبادي هي النقطه المهمه اللي ربما لا كانت شي ام ولا شي اب كيسمعنا ولا كيتابعنا، كيفاش يترود او يرود نفسه على انه يسمع اشياء اللي ما تعجبوش من عند الابن ديالو ولا الابنه ديالو او ديالها، وما يتفاعلش بسرعه، يمتصها ويتعامل بحكمه.
0: صح، مزيان اللي ذكرتي كلمه حكمه. اذا ملي كنقولوا حنايا بغيتي تربي واحد الجيل صالح نافع، وفحال الا بغيتي تقول تنقده هو من ديك التشتت ومن ديك المساحه الواسعه اللي عايشين فيها هاد الشباب ديالنا، اذا هنايا انا خصني نطلب الله سبحانه وتعالى يعطيني الحكمه. هاد الحكمه منين كتجي؟ اول حاجه انني ندخل واحد الفكره في راسي ان هادوك وليداتي اوبليجي اولا لزاما غيكون مختلف عليا، هو مختلف، هو تخلق باش يكون مختلف. اذا انا بالنسبه لي كخصني نشوف وليداتي باش نجيبهم من عندي، وباش كيف ما قلت نحفظهم من هذيك الاختلاف لعله يديني في شي مسار سلبي اللي من بعد نندم عليه، لا قدر الله. اذا انا غنجيبو عندي نتصاحب معاه، نهبط عنده، نسمع له الميولات ديالو، وفي نفس الوقت انا نعتبرها كأم ولا كأب مرحله اكتشاف لي انا كأم، ايا كان العمر ديالي ربعينات خمسينات شنو ما كان، انا نهبط عنده ونشوفها مرحله اكتشافيه، ونحمد الله ان جاب ربي من الصلب ديالي اللي غادي يوريني الدنيا من زاويه اخرى. انا نمشي معاه في هذه المساله بشويه بشويه، كتوسع عندي ديك النظره ان هاد وليداتي الحمد لله انهم كيجيو عندي وما كيمشيوش لاطراف اخرى. فوانا معهم نزيد نفتح مساله ديال التعليم. انا هذاك ولدي ولا بنتي ملي كتوقف، هي ماشي وقفه ضدي، هي كتعطيني حوار اولا جمله اولا المراد ديالها بطريقه مغلفه، ان ماما سيري تعلمي وقراي باش تقدري تسيريني، والا غنبقاو ضد بعضياتنا، لان وليداتنا راه محتاجين لينا. راه واخا هو كيقول لك لا، واخا هو كيعرضك، راه هو في نفس الوقت راه ما عندوش من غيرك انت. فانت اذا عملتي قصحتي العقل ديالك وجبتي ديك احكام مسبقه، او ربما عملتي فيها انا العالمه العارفه، باسكو انا عندي واحد بان جراوند جبته من جداتي ونهذا، وكنوقف قدام اللي نقول مستحيل انا داك صندوق المعلومات ما غينفعنيش مع ولدي. شوف هنا خصنا نعملوا واحد المساله، واحد القاموس نمشيو عليه، هي ان وليداتي ضمنيا فحال يكون انا عارفه تخلق باش غيكون مختلف عليا، فكنعملوا واحد الحدود سليمه، نعلموه ان هو عنده الاسباس ديالو، الفضاء ديالو اللي يكون هو فيه، وانا كذلك عندي الاسباس ديالي. فانت كيعجبك حاجه وانا كتعجبني حاجه، ماشي ضروري نكونوا اعداء. اذا تحترم لي داكشي اللي كيعجبني بلا ما تعيب عليه، بلا ما تنتقص مني، كيف ما انا غنحترم داكشي بلا ما تنتقص ننتقص منه. ولكن انا شنو، انا حيتاش انا موجود باش نحميك، انا عوض ما نقول له خصك تطيعني وانا السلطه وانا باك خصك تسمع لي، لا خصني نقول له شوف ولدي انا موجود باش نحميك، انا موجود ولدي باش نوجهك، انا عندي داك الخبره. علاش عندي خبره؟ علاش ربي جعلني يكون عندي هذا التراكم ديال السنوات في التجربه؟ باش انت ملي غادي تزاد من هذه الحياه وزيادتك جميله في البيت ديالنا وفي حياتنا اجمعين، فانا باش غنجي نعطي لك هذيك الخبره. هو ملي غيبقى يسمع غادي يفهم فعلا ان انتينا موجود باش تحميه، باش تسمعوا، باش ترشدوا. فالتالي وهو كيعيش في ديك المنطقه ديالو الخاصه به، مره كيجي يطلل عليك، كيجي يطلب منك، كيطلب منك. علاش؟ لانك يعرفك انتينا الملجا الوحيد اللي غادي تعطيه اضافه،
1: وبانك ما تصدوش،
0: ما غادي تصدوش. دابا بقات انا كأم باش نعلم راسي ونوقف راسي في هذه الزاويه،
1: وسع خاطري هادي. هذا هو وسع خاطري. كاين دابا الامهات والاباء اللي كيسمعونا، الله يكون في عوانهم حتى هما، مع ستريس الخدمه، مع ستريس ديال وحتى في الغالب حتى ذاك الاخطاء اللي حنا ما كنعتبروهاش اخطاء اللي كنديروها مع وليداتنا، كنديروها بدافع الخوف عليهم. انت درتي واحد نقطة مهمة، انه احنا كنسمعوا دائما لكوتش ودائما الخبراء ديال التربية كيقول لك خلي الولد يغلط باش يتعلم، لان من الاخطاء نتعلم. ولكن ما يمكنش شي اب او شي ام، يعني مع احترامي واخا تكون واعي واخا تكون فاهم، كتجي صعب أن تشوف ولدك غادي للخطأ أو بنتك غادي للخطأ وغتخليه غير باش يتعلم. كيف ما قلتي انت هنا كتبغي تحميه، فكتحمي حتى داك الاخطاء المرتقبه انه ما يطيحش فيها.
0: شوف هذوك الاخطاء المرتقبه انا كنكلموا عليه كنناقشوا فيه، نقولوا ها هي، بحال مثلا انا كنعلمو كود دو لا روت، قانون السير،

0: ولكن كاين بعض الشباب والمراهقين اللي يقول لك ايه وهذاك الحمر ولا تخطيناه شنو يقدر يوقع. وفي بالك يقول خليني نجرب ونشوف شنو يقدر يوقع.
1: تماما. اذا انا كأم غادي نجي كمحتضنه وشفت انه مثلا غادي يعطيني ما نقولش دائما غيعطيني عناد ربما غنفهمه ان ولدي عنده داك حس ديال المغامره خليه يكتشف.
0: حنا كنفهموها عناد الكبار كيفهموها عناد اما هم كيبغيو كي يجربوا ربما
1: كيبغيو يجربوا عندهم حس مغامره عندهم حس تمرد. عرفتي انت ملي كتقول له هذيك لا راه هي حمراء
0: راه هي اللي بانت له
1: هو عرفتي كيشوف غير ما وراء الحموريه
0: خصو يعرف شنو. وهذه هادشي اللي غادي يقودني انني هضرنا على نقاط القوه واللي ربما ماشي بزاف ديال الاباء كيقول لك يا تبارك الله ذكي وتبارك الله مغامر وتبارك الله ولاني عنده ضعف التشتت عنده ضعف التركيز متشتت ما عارف شنو باغي اليوم باغي حمراء غدا باغي خضراء ما كيسمعش كيجادل كيرهق. كنسمعوا بزاف ديال الاباء كيقول لك انا ولدي كرهقني ملي نبغي نشرح له اي حاجه كنت لانه الا ما وقفتيش لا ديسكوسيون تي ما يوقفهاش هو لانه دائما يسال ويتساءل. شنو ابرز نقاط ديال نقولوا حنا ديال الاشياء ماشي نقاط الضعف وانما واش مراهق اليوم كيحس هو بضغط شنو الضغوطات اللي عليه؟
1: طبعا غيكون عنده ضغط ملي كيخلق في الدنيا هو عنده ضغط لان دائما هو يبحث عن من يفهمه ويبحث عن من يراه كافي ان جهده كافي. حنا للاسف الوالدين ملي كندخلوا في ديك اسقاط الاحكام كنبقاو نشوفوا وليداتنا ماشي كافيين. انت انا قلتي دابا غنجي غنهضر على ولدي غنقول لا هو في المدرسه مشكور وكيغادي ولكن يعني دائما بالنسبه لي هو غير كافي. عرفتي هو كيفاش كيسمع ديك ولكن يسمع انه هو داك الشيء كامل اللي كيعمل راه انت ماشي راضيه عليه وهو انسان غير محبوب. بزاف مرات كتسمع عنك يقول لك انا بابا وماما ما كيحبونيش علاش لان دائما عامله لهم واحد الشرط مور هذيك ولكن. ولكن ملي كتجي وكتهضر وكتقول انه هو كيعجبني كيف ما هو ولكن غادي نحتاجوا هذا
0: ولكن
1: طبعا طبعا حيت حنا نحن الكبار دائما عندنا ولكن هما دابا كيفاش كيفهموها عليا دابا حنايا ديك ولكن خصنا دائما نعملوا لها واحد الصياغه باش ما نبقاوش نقولوها ويسمعوها انهم باش توصل لهم انهم فعلا كافيين وانهم محبوبين
0: انه كامل مكمول.
1: في الحياه كنحتاجوا تطوير يعني ديك ولكن عوض ما نقول له راك انت نادي ولكن ما كتسمعش انا غادي نجي غادي نقول له محتاجين تعلموا مهاره الاستماع ولدي محتاجين نتعلم مهاره الانصات ولدي راه غتفيدك غتفيدك معايا تفيدك مع المعلمه ديالك مع الجيران مع اصحابك فهمتي ديك ولكن حنا نعملوا لها الصياغه ديالها باش ملي كتعطيها لهم كتزيد تلبي فيهم ديك حب والشغف ديال التطلع ديال التعلم عوض ما غيمشي يفتش عليها في الخوارزميات هو غيجبرها في الدار يجبر مثلا في الدار ماما هبا كيشجعوا انه يتعلم اللغه يتعلم مهارات الانصات يتعلم مساله ديال ترتيب الاولويات يتعلم فوقاش يسكت فوقاش يهضر. ديما كتربطها له بالمستقبل كتربطها له بشي تخصص اللي كيحمق انه يعملو
0: او يحس براسو انه مهم مثلا شي حاجه ما يعرف يصاوبها غير فلان او هذه اولا هذه بغيتي هذه نسولو فلان باغ
1: اكزومبل
0: كتعطيه قيمه انه راه عنده واحد الدور كبير ومهم في الاسره داخل المنزل كذلك
1: اكيد وتسمع
0: ماشي غير مطبق انه يطبق داك التعليمات اللي كنعطيوها
1: صح. وهذه النقطه اللي قلتيها مهمه بزاف حنان مهم انني نسمع له في وجهه في ظهره حتى في ظهره ملي يكون كنهضر مع جدو جداته ونهضر عليه دائما نوصفه في ابرز حالاته لان فينا المقبله التي قلتي لي الخطا الخطا خصنا نامن به راه موجود في راه حق انساني راه ملي مي كيغلطش هذاك هو الغلط في حق ذاته او الذي يرى نفسه انه لا يخطئ
0: كينادي
1: او لا كذا هذوك هو الخطا وهذاك هي اللي غتحرف لي معاه مستقبلا لان كنكون كنزرع له واحد الثقه في النفس وهميه اللي غادي تضره مستقبلا. فانا ملي كنتعامل معاه هو في ديك الاطار انه كافي بالنسبه لي كنفهمه ان هناك جوانب يجب تطويرها وكنعترف له حتى انا كنقول له شوف عندي يا ولدي انا معك في الامومه واتعلم شوف انت انا ولدي انا عشت معك 10 سنين الاولى دابا كنعيش معك 10 سنين الثانيه راه مختلفه انت مختلف وانا مختلفه
0: صح.
1: وهكذا التربيه ديال الولد ماشي هي التربيه ديال البنيته عندي جوج وليدات ماشي هما عندي ثلاثه وهكذا فكنفتح المجال مع مع الوسع في الحياه كامله ماشي فقط غير في التربيه ديال ولادي كنصدق انا دخلت واحد منظور شامل اللي غادي يعطيني واحد السلام داخلي ان الحياه كامله تحتاج تسع الخاطر
0: صح
1: ماشي غير وليداتي
0: صح
1: باش ما نزيدش انا نزيد نكومبليكي او نضيق على نفسي حتى في لاكاسكيت ديالي ولا القبعه ديالي كأم نبقى نشوف عاوتاني انا راسي غير كافي.

0: فيا، او انا فاشله، او انا ما عرفتش نعمل ذاك الدور، او دائما انا
1: مقصره، ام
0: مقصره،
1: مخبته ما عرفاش
0: صح.
1: علاش.
0: وشحال مرات انا غير ديك احساسي انني مقصره كيجعلني اكثر ما نسمعش ديك الوليدات، ونزيد نعمل المسمار
1: ربما
0: بيناتنا.
1: الغضب ديالك على راسك كتسخطوا عليهم
0: صحيح.
1: هما. هضرتي واحد المساله مهمه باش نختموا، هي ان قلتي مزيان نهضروا على وليداتنا في غيابهم، نهضروا عليهم مزيان. كنلقاو بزاف ديال الاباء وامهات كيهضروا على ولادهم، لا تبارك الله عليه زوين وذكي ودير عقله وكيسمعني وهذا، ولكن في وجهه ما كتقولوش علاش، باش ما يتصرش عليها ولا ما يتصرش عليه. وهذه ربما حنا تربينا على هذه المساله هذه
0: للاسف. هذه نقطه علاش كنقول لك انا خصني نقنع نفسي كأم ان داك الصندوق اللي جبته مع عند جداتي ومع عند الوالده ديالي راه فعلا خصو غربله، خصني نقي فيه، ماشي هو اللي غادي نربي به وليداتي. اذا كنت انا تربيت في واحد الاسره كان عندنا عيب وحشومه انك تتكلم بطريقه ايجابيه ودائما حذر منها، لا انا خصني نغيرها ونجي مع وليداتي ونتكلم بطريقه ايجابيه، نشكروا اذا جات شكرا شكرا، عذرا عذرا، اسمح لي اسمح لي، فهمتي؟ وفي نفس الوقت اجي نتعلموا، اجي نتطوروا، اجي نشوفوا الحاجه اللي ما كانش خصها تعمل ها كيفاش نبدلوها، واش باقي عندنا ادوات ما كنعرفوهاش، علمني يا ولدي، قل لي داكشي اللي كتفرج فيه، سمعتي شي بودكاست، اجي احكي لي، نتعلموا مع بعضياتنا، نعملوا نقاط ديال القوه وديال التقارب مع بعضياتنا. نعترف ان ولدي فعلا راه كاين اختلاف، ولكن هذا اختلاف واش حنا غنردوه ضد بعضياتنا؟ حنا اعداء؟ لا، كاين اختلاف، اجي نشوفوا كيفاش نعملوا له تسيير واداره باش
1: والاختلاف ماشي هو الخلاف، وهناك فرق كبير. والاختلاف لا يفسد للود قضية.
0: أكيد.
1: وشكرا بزاف. أنا نشاطي كوتش متخصصة في مواكبة الشباب، أنك أنت معايا اليوم في طاقة إيجابية، وإن شاء الله في حلقات قادمة نهضروا على مواضيع أخرى مرتبطة بالتربية الإيجابية والطاقة الإيجابية.
0: إن شاء الله. مرحبا، أنا كنت سعيدة معك، وإن شاء الله إلى حلقة قادمة.
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، ألقاكم وأراكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجة ثالثة.
1: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم. نستهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحرس إنه تم خلال المفاوضات التوصل إلى بعض الاتفاقات بشأن حصة كل دولة في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان في عائداته، متهما الولايات المتحدة بأنها تعرقل العمل لإتمام الاتفاق. الجيش الإيراني قال اليوم إن جميع منظومات الأسلحة التي تضررت بفعل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة حتى الآن أعيد بناؤها، مشيرا إلى استيراد البلاد لمنظومات جديدة. التلفزيون الرسمي نقل عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمينية قوله إنه تم تزويد طهران بالمنظومات الجديدة عبر قطاع الصناعة الدفاعية والجيش، فيما تم استيراد بعضها من الخارج، مشيرا إلى أن المعدات الجديدة ساهمت في تعزيز القدرات القتالية لإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يعتقد أن المرشد الأعلى لإيران آية الله مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير الماضي، لا يزال على قيد الحياة. وأوضح ترامب في مقابلة صحفية أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة في الجانب الأيسر من جسده. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا، ومؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسية. رأت تركيا اليوم أن قرار حل قوات سوريا الديمقراطية التي

مهيمن عليها الأكراد يمثل خطوة رئيسة نحو تعزيز سلطة الدولة وتحقيق استقرار دائم في سوريا. وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن حل القوات في هذه المرحلة يعد تطورا لجمع مختلف شرائح المجتمع على أرضية سياسية مشتركة. مغاربيا أكد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي التزام بلاده بدعم الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار والازدهار.

0: وسيلة تعزز قدرة مصرف ليبيا المركزي على حماية الاستقرار المالي والحفاظ على القدرة الشرائية للليبيين. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى نصف نهاية منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، وذلك عقب فوزه على نظيره من مقدونيا الشمالية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم لحساب الجولة الثالثة. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في مباراته الأولى مع نظيره التركي بهدفين لمثلهما، وانهزم أمام نظيره التونسي بهدف دون مقابل. ختام الموجز، الساعة تشير إلى الثالثة والدقيقة الرابعة.
1: تخفيضات إيكيا حتى 70% راها بدات من 17 الغشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة. استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع إيكيا.ما. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: بيان طنجة 95.3 الناظور 99.9
1: وذر وقتنا ما راه نخسر خالص موثنا الطاونا نصوت باش نخدم تا موثنا
2: انا بدخ شغلنا نصوت انيني ورنا
3: تنقيت تنقيت تفقد غمور صوتي نوت صوت مش البناتي وش
4: اصوت غاس الشان اقثر حق جاري فاسنغ انصوت انقمين خانغ
2: نشيني مغربين اذا بذاك تموثنا اسن 23 شوتنبير انصوت مره ديال الانتخابات الشرعيه ونخضع زكرنا
5: انتم في الاستماع لميدي ان موجز الرابعه
6: معكم اعتماد سلام أهلا بكم. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف اليوم من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وقال ميلادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إنه لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى، وإذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة لنشرها ولا شيء على الأرض لإعادة البناء على حد تعبيرها. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إنه تم التوصل إلى بعض الاتفاقات بشأن حصة كل دولة في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان في عائدات متهما الولايات المتحدة بأنها تعرقل العمل لإتمام الاتفاق. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم أن قرار خوض المفاوضات مع إسرائيل اتخذ لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الرئيس عون شدد خلال استقباله وفدا من المجلس العام الماروني في قصر بعبدة أن هذه المفاوضات ليست سهلة أو سريعة وهناك عراقيل وصعوبات، مشيرا إلى أنها مع ذلك تبقى أفضل بكثير من الحرب. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل تطوير العلاقات الثنائية وفق ما أفادت به الرئاسة السورية، وذلك في أول تواصل بين الرئيسين منذ إبرام بلديهما مذكرة تفاهم بشأن مصير قاعدتين لروسيا في غرب سوريا. وأورد بيان الرئاسة السورية أن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة مع تأكيدهما على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز التواصل بين البلدين. رأت تركيا اليوم أن قرار حل قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز سلطة الدولة وتحقيق استقرار دائم في سوريا وفق ما أكده مدير الاتصال في الرئاسة التركية. لقي 95 شخصا على الأقل حتفهم في النيبال اليوم جراء فيضانات هائلة اجتاحت المنطقة الحدودية مع التبت بحسب ما أفاد به متحدث باسم الشرطة. المتحدث قال إن حوالي 28 من أفراد الشرطة

0: ما زالوا في عداد المفقودين. في الخبر الرياضي، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من ليلة الفرنسية. ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع السيتي بعدما تألق بشكل لافت رفقة أسود الأطلس خلال كأس العالم 2026. تعليقا على هذا الانتقال، قال بوعدي إنه يوم مميز جدا بالنسبة له ولعائلته. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 4:03.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: الشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: relie les cultures dans son ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna chaque jour à partir de 17h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف اليوم من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وقال ميلادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إنه لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، مضيفا أنه لن يكون ذلك انتكاسا بل سيكون نقطة لا عودة للجميع. قال الجيش الإيراني اليوم إن جميع منظومات الأسلحة التي تضررت بفعل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة حتى الآن أعيد بناؤها، مشيرا إلى استيراد البلاد لمنظومات جديدة. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمينية قوله إنه تم تزويد طهران بالمنظومات الجديدة عبر قطاع الصناعة الدفاعية والجيش فيما تم استيراد بعضها من الخارج، مشيرا إلى أن المعدات الجديدة ساهمت في تعزيز القدرات القتالية لإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يعتقد أن المرشد الأعلى لإيران آية الله مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده في فبراير الماضي لا يزال على قيد الحياة. وأكد ترامب في مقابلة صحفية أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة في

0: الجانب الأيسر من جسده. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أنه زار القوات الأوكرانية في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تمكن الجيش مؤخرا من استعادة أراض من الروس. خلال الزيارة قلد زيلينسكي الجنود بأوسمة، وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها استعادت نحو 26 قرية تمتد عبر 3 مناطق في الشرق والجنوب. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المتحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية التي تندرج ضمن برنامج الدخول الاجتماعي والاقتصادي في القدس والتزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم 2027-2030 توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. ختاما، تأهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى نصف نهاية منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، وذلك عقب فوزه على نظيره من مقدونيا الشمالية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 5:03.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
2: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيب كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
3: من مقاوه مقاوه التيد.
4: هذا ماشي اشعار، هذا انذار. الناس اللي عندهم اوبل سيتخوان داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزه بارباك تاكطا في خلل واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامه اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنيه بهاد الحمله وتبدلوا الارباك بسرعه في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمورو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنيه وياخذوا لك رونديفو في اقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 3858.
5: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
6: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
7: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
6: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
7: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
6: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
7: Appelle le 06 67 65 28 63.
6: 06 67 65 28 63.
7: LISA.
6: L'excellence d'un parcours.
7: L'assurance d'un avenir.

0: أصوات نعرفها
1: ونشرة مرافقه
0: وحكايات تبدأ من جديد
2: تختلف أتابع أخوة.
0: موعدنا الاثنين المقبل على ميديا.

0: مفاجئة. حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم أنتم دائما معنا على موجد ميديا في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد، حصاد ميديا الإخباري لمساء يومه الأربعاء. حصادنا كما العادة بفقرته المعتادة القصة، ميديا روبورتاج، إضافة لوقفات مع آخر مسجدات عوالم الكتب. هذه الفقرات إضافة لوقفات مع آخر مسجدات الأحداث بمواجزة ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. من أبرز فقراتنا نقاش الحصاد، ونقاشنا لهذا المساء نخصصه للحدث المناسب شرط كما يقال، التطورات المرتبطة بمدينة سبتة المحتلة، حيث نعود إلى المدينة وارتباطها التاريخي والجغرافي والروحي كذلك بالمملكة. أسعد معكم مستمعينا طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرات، تفضلوا بالبقاء معنا ونستهلها كما العادة بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه صفا مع الشمس في النواحي الساحلية ما بين طنجة والدار البيضاء وما بين أكادير والداخلة، بحال حتى في شرق الخط الحسيمة والزازات. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق ما عدا في تافيلات والسواحل الصحراوية، فاش غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في جل النواحي ما عدا في الريف وبعض السواحل الغربية القليلة، فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال النهار اللي ودعناه، ما بين 25 و 29 درجة في دكالة، ما بين 26 و 29 درجة في الريف، ما بين 26 و 30 درجة في اللوكوس، ما بين 26 و 32 درجة في عبدة، ما بين 26 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 30 درجة في الشاوية، ما بين 28 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و 38 درجة في ناحية سوس، ما بين 29 و 34 درجة في ناحية الحوز، 30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و 32 درجة في الغرب، ما بين 32 و 35 درجة في تادلة، ما بين 33 و 38 درجة في السقير الحمراء، ما بين 38 و 44 درجة في تافيلات، وما بين 40 و 42 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس لازم نفكر كل الإخوان الفلاحة منتجي الحواميض، وبالخصوص اللي عندهم الأصناف البقرية اللي سايرة تكمل في الغلط والطياب ديالها، باش لازم يدوزوا شي خدام في الشجر ديالهم باش يمكن

0: نقص وحيد كل العراش اليابسين بسبب الشرقي والشوم اللي كانوا من قبل، وباش ما يخلوهمش يحكوا في الغلة اللي ما بقى لها والو وتوجد، لأنها يمكن تخسر لها القشرة ديالها وتولي ديشي من بعد. وإن شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء بسدوها تداعة مدئة بطنجة، موعد النشرة المغاربية.

0: المغاربية لهذا المساء معك زميل أمين عزيماني. أمين مساء الخير.
1: مساء الخير محمد. مساء الخير لكل مستمعينا. نسهل النشر بتطورات مأساة غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين بساحل جرجيس بتونس قبل أيام، حيث رصد مركب تابع لمنظمة خيرية تعنى بشؤون المهاجرين 3 جثث متحللة قبالة السواحل التونسية. يعتقد أنها تعود لمهاجرين لقوا مصرعهم في القارب المذكور بالبحر الأبيض المتوسطة بحسب ما أعلنه خفر السواحل الإيطالية. يأتي هذا فيما دفن أكثر من 10 شبان تونسيين اليوم من ضحايا هذه الفاجعة، وتفاصيل في تقرير اعتماد سلام.
2: حالة من الحزن والانتظار تخيم على بن قردان، عائلات تشيع أبناءها الذين رحلوا وأخرى تبحث عن المفقودين منهم عقب غرق المركب الذي كان يقل 15 شابا مرشحا للهجرة غير النظامية، جميعهم تونسيون، قبالة سواحل جرجيس بمحافظة مدنين. 11 جثة تم تسليمها للعائلات بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية، فيما نجا شخص واحد وتتواصل عملية البحث عن البقية. خفر السواحل الإيطالي أعلن أن مركبا تابعا لمنظمة خيرية تعنى بشؤون المهاجرين رصد 3 جثث متحللة قبالة سواحل تونس، يعتقد أنها تعود للمهاجرين الذين لا زالوا مفقودين. الفاجعة التي تركت وراءها عائلات مكلومة وأسئلة كثيرة دعا على إثرها سكان المنطقة وحقوق إلى تدخل عاجل وحلول هيكلية لتنمية المنطقة. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير وجه انتقادات لاذعة للدولة في مقطع فيديو نشر على صفحته على فيسبوك.
3: وينها دولة اليوم؟ وينها ممثلي السلطة، الوزير، رئيس الحكومة، وينها الرئاسة؟ وينها من كل هذا؟ راهو الوجع كبير.
2: المأساة أثارت احتجاجات في مدينة بن قردان الواقعة على الحدود بين تونس وليبيا، حيث قام 10 شباب بإغلاق عدة طرق وإشعال النيران خلال مظاهرات ليلية، فيما تدخلت قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
1: أعلنت الحكومة الإسبانية أمس مدينة سبتة المحتلة تحت ما سمته بحالة ذات أهمية للأمن القومي في قرار نشرت تفاصيله بالجريدة الرسمية اليوم. المرسوم يحدد الأزمة التي تبرر القرار بأنها ناجمة عن بقاء عدد مرتفع من المهاجرين في وضعية غير نظامية داخل سبتة عقب الدخول الجماعي إلى المدينة المحتلة في 30 يوليوز الماضي. وحدد المرسوم مدة حالة الأهمية للأمن القومي إلى غاية 31 من نوفمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها أو تعديل نطاقها أو إنهائها قبل الموعد المقرر من رئيس الحكومة وبعد تقرير مجلس الأمن القومي. فما الذي يترتب عن هذا المرسوم؟ توضيحات في هذا الإطار يقدمها لنا الحبيب شباط المحلل السياسي المختص في الشأن الإسباني متحدثا من إشبيلية ليوسف النعماني.
4: إعلان سبتة في وضعية ذات أهمية بالنسبة للأمن القومي له معنى قانون محدد، ولا يعني إعلان حالة طوارئ أو استثناء أو ما شابه ذلك. في هذه الحالة فعلت الحكومة الإسبانية لأول مرة هذه الآلية، فهي تعني أن الحكومة الإسبانية تعتبر أن الأزمة تجاوزت مستوى التعامل الإداري العادي، وأنها تحتاج إلى تنسيق استثنائي بين مختلف أجهزة الدولة والإدارات تحت قيادة الحكومة المركزية. من بين ما تسمح به هذه الآلية هو توحيد وتنسيق إدارات الأزمة على المستوى الوطني، تعيين سلطة وظيفية لتنسيق مختلف الجهات المعنية، تعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية، كذلك تنسيق عمل الوزارات وقوة الأمن والسلطات المحلية وسائر المؤسسات المعنية، وكذلك تحديد

0: المجال الجغرافي والمدة الزمنية التي تشمله حالة الأمن القومي وإلزام الإدارات المانية بتوفير الموارد التي تملكها عندما تكون ضرورية لمواجهة الأزمة. هذه الآلية القانونية موجودة منذ 2015 لكنها لم تفعل من قبل. هناك نقطة مهمة جدا، فهذه الوضعية لا تعني أن سبت أصبحت تحت نظام استثنائي ولا تعني تعليق الحقوق والحريات الأساسية.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المتحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد. وتشمل العملية التي تندرج ضمن التزامات الوكالة بدعم قطاع التعليم في إطار برنامجها المندمج برسم الفترة من 2027-2030 توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة بتمويل من مجلس جماعة فاس والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. إلى ليبيا الآن، وبعد تسريبات مخرجات مجموعة 4+4 رفضت عشرات الأحزاب النظام الفردي مطالبة البعثة الأممية بإشراكها في صياغة النظام الانتخابي، وطالب 57 حزبا سياسيا ليبيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإشراك الأحزاب بصورة مباشرة في أي مشاورات تتعلق بالنظام الانتخابي، محذرة من أن العودة إلى نظام انتخابي يستبعد القوانين القوائم الحزبية تمثل تراجعا عن مسار التعددية السياسية والحزبية. مزيدا من التوضيحات يقدمها لنا دكتور إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت من مدينة نالوت، متحدثا ليوسف النعماني.
2: للأسف هناك بعض الأطراف تريد عرقلة مسيرة التحول الديمقراطي في الدولة الليبية، واليوم وصلت إليه الآن لجنة 4+4 في اعتماد والسماح للعسكر ومزوجية الجنسية للانخراط في العملية الانتخابية، وبالمقابل أبعاد الأحزاب السياسية في الانخراط هذه العملية، تعتبر في الحقيقة عرقلة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي. ويا جيدا أن المجتمع الليبي يتطلع إلى التعددية السياسية وإلى تكوين الأحزاب وأن تكون منخرطة في العملية السياسية. تعلمون جيدا بأن الأحزاب لها برامج، وهذه البرامج لا تستطيع تنفيذها إلا عن طريق الوصول إلى السلطة بطبيعة الحال، وهي وسيلة لتنفيذ هذه البرامج سواء كان على مستوى السلطة التشريعية البرلمان أو السلطة التنفيذية عن طريق الحكومات التي تم تشكيلها من خلال المقاعد أو أكثرية المقاعد داخل البرلمان الليبي. بالتالي هنا ينبغي على البعثة المتحدة أن تعي جيدا بأن أي نقطة تخالف الإرادة الشعبية ينبغي تفاديها حتى فعلا أن تكون قوانين نزيهة وعادلة تضمن إنهاء المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة.
1: نختم عرضنا الإخباري المغاربي مستمعينا بالتقرير الرياضي. كرة القدم وجديد انتقالات الدوليين المغاربة في الميركاتو الصيفي. رسميا الدولي المغربي أيوب بوعدي ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزية قادما إليه من ليل الفرنسي بعقد يمتد لخمسة مواسم مقابل 100 مليون أورو، ما يجعله أغلى صفقة انتقال للاعب مغربي وعربي حتى الآن على الإطلاق. والتفاصيل معك الحسن جابري.
3: صفقة كبرى وموعد جديد مع التاريخ. أيوب بوعدي الموهبة المغربية التي خطفت الأنظار في سماء الكرة العالمية ينتقل رسميا إلى ليل الفرنسي أو من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت 100 مليون يورو بعقد يمتد حتى العام 31 و2018، عاما فقط لكن الرقم هذه المرة أكبر من العمر. فانتقال بوعدي بهذه القيمة يجعله أغلى لاعب مغربي وعربي في تاريخ كرة القدم، كما أنها أغلى صفقة للاعب يغادر الدوري الفرنسي نحو ناد أجنبي. رحلة اللاعب المغربي بدأت مع فريقه ليل، حيث صعد إلى الفريق الأول في سن 16 قبل أن يفرض نفسه تدريجيا ثم يلفت الأنظار بقوة خلال كأس العالم الأخيرة مع المنتخب المغربي في حضور أقنع أندية القمة في أوروبا بموهبته. بعد صفقة الانتقال عبر بوعدي في أول كلماته بعدما أصبح لاعبا للسيتي عن فخره بهذا الانتقال وسعيه لتقديم الأفضل. نستمع لما قاله.
4: أنا سعيد للغاية وفخور جدا بتواجدي هنا في أحد أكبر الأندية.

0: وأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في المستقبل. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتواجد هنا. الأمور كانت جيدة في ليل، وكان إحساسي وشعوري هناك جيدا للغاية، لكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتحدي جديد والانتقال إلى السيتي في تقديري خطوة صحيحة، وأنا سعيد وفخور حقا بوجودي هنا. أود أن أقول أنني لاعب يلعب من أجل المجموعة، أحاول أن أجعل زملائي في أفضل المواقف، وأبذل قصارى جهدي في كل مرة في خدمة الفريق.
1: من ليل إلى مانشستر، ومن الدوري الفرنسي إلى البريمير ليغ، يدخل بعد الآن اختبارا مختلفا الدولي المغربي الشاب المتميز في الرياضيات، سيكون أمام امتحان إيجاد حلول الفوز لفريق اعتاد صناعة النجوم ومنافسة الكبار على التتويج بالألقاب.
2: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم بعده محمد الغول لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
3: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
4: Il était une fois la mémoire.
3: Écouter une histoire, une voix, un silence, une idée qui dérange,
5: c'est le silence des autres,
3: une émotion qui reste.
6: Et on pense donc la famille.
3: Cette rentrée, écoutez autrement. Dès le 31 août, nouvelle saison sur Média.
7: Média 1, حصاد اليوم، محمد الغول.
8: مساء الخير مستمعينا من جديد، أهلا بكم مباشرة إلى فقرة نقاش الحصاد. في نقاش الحصاد لليوم، نقاش يدخل ضمن باب المناسبة الشرط. مدينة سبتة المحتلة على غرار شقيقتها ماليليا، مدينتان تنطقان بمغربيتهما دون الحاجة إلى العودة لا إلى التاريخ ولا الجغرافيا، ولكن العودة لهما باب من أبواب هذا النقاش. مدينة سبتة وفي واحد من صور مغربيتها ارتباطها التاريخي بالمغرب، الارتباط الروحي، فكثير من أبرز العلماء والفقهاء المغاربة هم من أبناء المدينة. نقاربها هذا الموضوع ضمن نقاش الحصاد لليوم مع ضيفنا الدكتور محمد جبرون، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة عبد الملك السعدي، وصاحب عدد من أبرز المؤلفات في تاريخ المغرب بجميع مراحله. دكتور محمد، مرحبا بك معنا في بيتك ميديا.
9: مرحبا أستاذ محمد، ومرحبا مستمعي إذاعة
8: ميديا. تحياتي لك أستاذ محمد. قد أسهل معك بتوطئة سمعتها منك بخصوص تاريخ المدينة، مدينة سبتة. ربما يميز تاريخ هذه المدينة أنها عندما تكون تحت السيادة المغربية تكون مدينة علم وعلماء، مدينة مزدهرة، لكن خارج السيادة المغربية دائما كانت موقعا عسكريا أكثر من منه شيئا آخر. أستاذ محمد،
9: صحيح في التاريخ الوسيط تحديدا أن سبتة كانت مدينة طليعية ناحية ثقافية بالنسبة للمغرب، ويكفي ذلك أو يكفي الاطلاع ولملاحظة ذلك العودة إلى كتب الطبقات والتراجم، فهي تغص بالمعلومات وبالتراجم الخاصة بعلماء سبتة. فيمكن نقول هي كانت عاصمة المغرب الثقافية قبل مدينة فاس وقبل تأسيس وظهور مدينة فاس. فالكثير من علماء المغرب في العصر الوسيط وخاصة في الفترة المبكرة كانوا من أهل سبتة، وهذا أمر بزاف ديال الناس ما كيعرفوش. إلى جانب ذلك، وهذا كذلك من الأمور التي يجدر من التنبيه إليها في هذا السياق، هو أن أيضا مدينة سبتة كانت يعني يمكن نقول نقطة العبور الأساسية نحو الأندلس منذ الفتح الإسلامي وحتى قبل ذلك، وكانت من هذه الناحية ربما أكثر حضورا في الرواية والسرديات التاريخية الوسيطية من مدينة طنجة كنقطة عبور وانتقال نحو الأندلس لأسباب طبيعية بالدرجة الأولى. وبالتالي فسبتة هي بالنسبة للمغرب من المدن أولا الثقافية اللي كان عندها حضور كبير، وأيضا من ناحية استراتيجية أيضا كانت بوابتنا نحو الشمال ونحو الأندلس تحديدا.
8: فعلا باعتبار أنها ميناء طبيعي كان يضمن ثلاثة رسو وكذلك توفرها على أسطول منذ فترة يوليان الغماري والذي بطبيعة الحال لديه قصص متعددة، هل هو أمازيغي مغربي أم غير ذلك. أستاذ محمد، المدينة احتضنت مجموعة من أبرز العلماء أو هم أبناء هذه المدينة، هذه المدينة اللي كانت يعني مسقط رأسهم مجموعة من أبرز علماء المغرب وفقهاء المغرب، والذي ربما يميز هؤلاء العلماء والفقهاء أنهم كانوا حاضرين دائما في التاريخ المغربي واستقروا في مدن مغربية أخرى كنوع من الارتباط. هناك ارتباط روحي ربما أستاذ محمد في هذا الإطار.
9: صحيح، يكفي أننا نستحضر في هذا السياق وكذلك المناسبة شرط أن السبتيون وعلماء سبتة وعلى رأسهم القاضي عياد الذي تذكر الرواية التاريخية تقول أنه لولا القاضي عياد لما ذكر المغرب، ومعنى هذا أي أنه لعلمه وشهرته في المشرق فكان حيثما ذكر اسمه ذكر إلى جانبه أنه مغربي وهو سبتي. هذا العالم الجليل ألف لنا في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته كتابا لا زال إلى يومنا هذا يرجع إليه، كما أن من أسس أو يعني كان أول من خلد المولد النبوي الشريف هو أبو العباس السبتي، يعني قبل أن تستقل سبتة بنفسها في عهد العجفيين. وبالتالي فسبتة هناك جمهرة كبيرة من العلماء كذلك الأطباء في جميع فنون العلم وفي أصنافه برز السبتيون، وتاريخنا مليء بالأمثلة والنماذج، وهذه هي الحقيقة التي ربما يمكن يتجاهلها البعض والتي تؤكد يعني كما نقول دائما الروابط الثقافية والروابط السياسية بين سبتة ومحيطها الطبيعي اللي هو المغرب، فهي كانت دائما في طليعة المدن المغربية التي لها حضور تاريخي وحضاري مميز ولا زالت إلى يومنا هذا بالرغم من هذه المحاولة طمس هوية سبتة. فسبتة عندما تلجها أو حتى بالنسبة لأهلها الذين يجادون بها فأغلبهم من ناحية الثقافية والحضارية يعتبرون أنفسهم مغاربة ويعيشون بتقاليد المغرب وبعادات المغرب ولهم ارتباطات روحية بالمغرب.
8: إضافة للقاضي عياد هناك الإمام العزفي. أستاذ محمد، في إطار النقاش حول تاريخ هذه المدينة هناك ربما ما يمكن اعتبارها محاولة تمويه فيتم العودة إلى التاريخ القديم والحديث على أنها كانت قرطاجية وفينيقية ورومانية، رغم أن هذا هو جزء من تاريخ المنطقة بالكامل، يعني هذه الدول كانت لها الهيمنة على كل محيط المتوسط، بمعنى أن ذلك لا يميزها عن باقي التراب المغربي. أستاذ محمد،
9: هي في جميع الأحوال ودائما كانت تنتسب إلى بين قوسين جنوب المتوسط ولم تكن في يوم من الأيام تنتسب إلى الشمال المتوسط، فإذا كان جاء مهاجرون سواء فينيقيين أو قرطاج ومروا عبر السواحل المغربية فهذا لم يغيروا من طبيعة الأشياء ومن حقيقة التاريخ والجغرافية. يعني الجدل في هذا السياق هو جدل يعني مؤول عن جهل وعقيم في نفس الوقت، فيكفي للإنسان أن ينظر على الخريطة لكي يعرف هوية المدينة وانتمائها، ومهما تكون الدول التي حكمت المغرب فهذا والظروف التي مر بها المغرب فهذا لا يغير من الأمر شيئا، فستبقى في نهاية المطاف مدينة مغربية تنتمي إلى شمال المغرب، شأنها شأن تطوان شأن طنجة إلى غير ذلك من الأماكن يعني والمدن والحواضر التي يعني توجد في شمال المغرب، فما معنى أن تكون هذه المدينة لوحدها دون غيرها، وإلا فيمكن هذا الكلام أن ينسحب على مدينة طنجة وكذلك على ثمودة في تطوان وعلى يعني المهدية وإلى غير ذلك من الحواضر التي عرفت حضورا أجنبيا في فترة من الفترات.
8: أستاذ محمد، ما الذي جعل مدينة سبتة، أعود معك إلى موضوع حضورها في التاريخ المغربي كمدينة مسقط رأس علماء وفقهاء، ما الذي جعلها بهذا الزخم أستاذ محمد متميزة؟

0: عن باقي المدن المغربية؟
1: ربما ستسمى المدن ومن الحواضر المغربية القليلة التي كانت لها يمكن كل واحد بنية حضارية ساعدت على نشأة العلم بها وازدهارها، ثم كذلك هو قربها من الأندلس. فكلنا يعلم بأن أولا مدينة كانت عاصمة يوليان، كانت بمعنى عندما نتحدث عن عاصمة يعني حضاريان لها بنيات إلى آخره، وبقيت على ذلك ولم تتعرض إلى غزو عسكري أو تهديم أو شيء من هذا القبيل، فبقيت إلى أن دخل أهلها في الإسلام طوعا وذهب ذكر يوليان ومن معه. ثم كذلك عندما الفترة التي ارتبطت فيها بالأندلس، لأنه المغرب دخل في فترة يمكن نقوله صعبة استمرت لمدة 3 قرون تقريبا، فخلال هذه 3 قرون كانت على صلة مباشرة بالأندلس، وصلتها بالأندلس أعطاها هذا التقدم وأعطاها هذا السبق، بحيث كان فيها مدارس العلم ورحلة إلى العواصم العلم خاصة بالأندلس قبل المشرق، فكانت تشد الرحال إليها ومنها إلى عواصم الأندلس، شيء الذي جعلها
0: يعني سهولة التواصل. أستاذ محمد،
1: بالضبط بالضبط بالضبط، بالتالي الأمر الذي جعلها مزدهرة.
0: أستاذ محمد، بالنسبة لقضية هذه المدينة، مدينة سبتة المحتلة، الجغرافية بطبيعة الحال تنتصر هنا حتى على التاريخ نفسه، ما هي أبرز المراحل التاريخية التي مرت منها المدينة أستاذ محمد؟
1: على الأقل إذا بغينا نتكلم في الفترة الإسلامية تحديدا، فكنتكلم على سبتة التي بعد الفتح الإسلامي كانت حاضرة مزدهرة ومستقرة، ثم بعد ذلك بعد مدة قصيرة وبعد ما يعرف بثورة الخوارج سنة 122 هجرية سيصيبها ما سيصيب عدد من المدن المغربية، وتعرضت للتخريب وتدهورت من ناحية العمرانية، لكن بعد ذلك ستظهر بها إمارة مستقلة في عصر عرف المغرب بعصر الإمارات، إمارة بنو عصام، وستستمر. ثم بعد ذلك سيتولى عليها الحكم الأموي، الخلافة الأموية، وتستمر يعني تابعة للأمويين بالأندلس. ثم بعد ذلك سيظهر بها إمارة طائفية في فترة الطوائف، هي فترة الحموديين، وهم أدارسة شرفاء وحكموا من سبتة وجزءا من الأندلس في فترة من الفترات. ثم بعد ذلك أصبحت دخلت في حكم المرابطين والموحدين، ثم في أواخر الموحدين ظهرت بها إمارة العتفيين، وهذه الإمارة التي استمرت بعد الوقت إلى أن دخلت كذلك وسقطت وسيطر عليها المالينيون. في هذه الفترة، الفترة المالينية وخاصة فترة الضعف، تتعرض الاحتلال البرتغالي، ثم البرتغاليين الذين سلموها للإسبان، وبقيت منذ ذلك الحين تحت الاحتلال إلى يومنا هذا. فإذا تاريخ سبتة هو تاريخ ثري وتاريخ متنوع، ولها يعني مسار يمكن نقول
0: ويمكن أن نذكر هنا أستاذ محمد أن المغاربة دائما سعوا إلى تحريرها، يمكن حتى ذكر الحصار الطويل الذي فرضه المولى إسماعيل على المدينة الذي تجاوز أعتقد ربما 30 عاما أستاذ محمد.
1: صحيح. كان يعني لم تغيب عن وجدان المغاربة ولو لحظة معينة، يمكن خانت الإمكانيات هذا البلد في فترة ضعف، خاصة في أواخر المالين. شوف في العهد السعدي مع الانكسار الذي حصل بالأندلس، وكذلك ضعف المغرب والقوة العثمانية، الشيء الذي جعل المغرب يمكن كل مترددا في السعي بقوة لاسترجاعها، وخاصة في فترة ديال أحمد المنصور الذهبي. لكن مهما تكون هذه الظروف، فتبقى دائما سبتة هي حاضرة مغربية، حاضرة في وجدان المغاربة، لم تغب عن يعني أذهانهم، ولم يفرطوا فيها ولو يوم واحد، باعتبارها مدينة مغربية إسلامية عربية

إلى غير ذلك من الأوصاف. لكن الأهم من هذا هو أن هذه المدينة هي شهادة على عصر تميز بيمكن قل بنزعة صليبية وبحروب صليبية، وهي اللي كانت أدت ثمنها بحكم قربها من الممالك المسيحية في الشمال.

0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد على كل هذه المعلومات التاريخية القيمة. نقاش دائما معك غني أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك وشكرا لمستمعين إذاعة مليئة ولكل طاقم التقني.
0: تحياتي لك أستاذ محمد، كنت معي ضمن فقرة نقاش الحصاد. وأعاود بتذكير ضيفنا كان هو الدكتور محمد جبرون، أستاذ التاريخ بكلية الأدب بجامعة عبد الملك السعدي، وصاحب عدد من أبرز المؤلفات في تاريخ المغرب بجميع مراحله. وصلت معكم إلى نهاية فقرة نقاش الحصاد.

0: الحسن الثاني إلى سوريا شهوراً قبل الحرب.
1: المؤشر
2: من تناقضات سوق الشغل في المغرب استمرار تسجيل بطالة مرتفعة خاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات، مقابل نداءات استغاثة يطلقها أرباب المقاولات في قطاعات حيوية كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة والنسيج وصناعة الصيانة.
1: ميديا ريبورتاج.
3: تتزاحم آلاف النساء على طول طريق موكب الشموع بين الزغاريد وبين إطلاق الصلاة والسلام على المصطفى. يمر موكب الشموع وسط زحمة من المحبين، الهواتف المحمولة ترتفع عاليا لتوثيق اللحظة.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

السادسة مساء والدقيقة الخامسة والأربعين بالسدوهات دعاة مدئة بطنجة فقرة الحصاد متواصلة. ابقوا معنا في المتابعة لكن نتوقف مع فاصل موسيقي جديد ونعود.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: نعود مستمعينا لنواصل معكم فقرات الحصاد، وضمن هذه الفقرات: مع تجدد الهجمات وتوغلات الإسرائيلية في محيط الجولان المحتل، تعود للواجهة قصة العقيد المغربي عبد القادر العلام، أحد الضباط الذين شاركوا في معارك خارج حدود الوطن من فيتنام إلى الجولان السوري. قائد اختار أن يكون في الصفوف الأمامية وخاض معركة الجولان العام 73-900 قبل أن يقتل في المعركة، تاركا وراءه سيرة ارتبطت بالشهادة الشجاعة والتضحية. قصة العقيد عبد القادر العلام يرويها الزميل أيمن الأحمد.
2: تأخذنا قصة العقيد عبد القادر العلام إلى ما هو أبعد من مجرد سجلات عسكرية. إنها قصة تلاحم إنساني وعسكري فريد، جسد فيها الضابط المغربي مفهوم القائد القدوة الذي لا يهاب الموت ما دام واجبه يناديه. ولد عبد القادر العلام في مدينة سيدي قاسم، ونشأ في بيئة مغربية أصيلة صقلت شخصيته القيادية. انخرط في السلك العسكري وتلقى تكوينا رفيع المستوى، حيث تخرج من المدرسة العسكرية الملكية بمكناس. لم يصل عبد القادر العلام إلى رتبة عقيد من وراء المكاتب، بل صقلته المعارك الحقيقية في الهند الصينية وأدغال فيتنام،

حيث تعلم فنون القتال في أقصى الظروف العالمية. سجله العسكري الحافل جعله يقود لواء الفرسان المدرع ضمن التجريدة المغربية التي بعث بها الملك الراحل الحسن الثاني إلى سوريا شهوراً قبل الحرب. في مطلع أكتوبر 73 900 1000، كانت هضبة الجولان على موعد مع واحدة من أشرس معارك الدبابات في العصر الحديث، وهنا وجد العقيد العلام نفسه في مواجهة جغرافية قاسية وعدو يمتلك تفوقاً جوياً كبيراً. لم يكن العلام يقود لواءً عادياً، بل كانت مهمته هي الحفاظ على الشرف العسكري المغربي ودك أي محاولة للنفاذ إلى العاصمة السورية دمشق. كانت القوات المغربية تتمركز في القطاع الشمالي للجولان، أو ما يعرف بقطاع القنيطرة سعسع، وفي ظل اشتداد القصف الإسرائيلي لمحاولة اختراق الدفاعات السورية والوصول إلى دمشق، كان العلام ينتقل بين المواقع تحت حمم القذائف. يروي رفاقه أنه كان يرفض البقاء في الملاجئ الحصينة، مفضلاً مراقبة تحركات العدو بمنظاره من نقاط مكشوفة لضمان دقة التوجيه، إلى أن وصلت لحظة الحسم. في 13 أكتوبر اشتد وطيس المعركة، وكان العقيد العلام يشرف على إعادة تنظيم الصفوف بعد موجة قصف عنيفة. وفي لحظة تتداخل فيها أصوات الانفجارات، تعرض موقعه المتقدم لقصف جوي مباشر وشظايا مدفعية غادرة. سقط العقيد على الأرض وجسده مثخن بالجراح والشظايا التي نفذت إليه عميقا. هرع إليه أحد الجنود المغاربة والدموع في عينيه، محاولا حمله بعيدا عن منطقة القصف لتقديم الإسعافات الأولية له. كانت إصابات العلام بليغة جدا، حيث كانت الشظايا قد تغلغلت في جسده لدرجة أن أي حركة كانت تعني ألما لا يطاق. في تلك اللحظة وبصوت هادئ رغم شدة الوجع، قال العلام جملته الشهيرة التي خلدتها الذاكرة العسكرية: أولدي لا تلمسني، كل شيء يؤلمني. استشهد العقيد عبد القادر العلام ودفن في مقبرة الشهداء في نجهة في ضواحي العاصمة دمشق، بجانب رفاقه من الجنود المغاربة والسوريين والعرب، مخلدا مدرسة في القيادة بالقدوة، ومثبتا أن القائد الحقيقي هو من يسقي بدمه تراب المعركة قبل جنوده.

0: مدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: نتعرفوا اللحظة على الطقس بالمنطقة المغاربية. بالمغرب لجوء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل ما بين طنجة والدار البيضاء، كما شرق خط الناظور والزازات، وعلى السواحل ما بين أكادير والداخلة صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 26 بالرباط، كما بطنجة 29 بالناظور، 30 بوجدة، كما بفاس 33 بالعيون، 34 بمراكش، 40 درجة متوقعا تسجيلها بالراشدية. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا لغالبا مشمسة غرب خط الجزائر العاصمة بشار، صافية في باقي مناطق البلد. درجات الحرارة 31 بالجزائر العاصمة، 38 ببجاية، 29 بوهران، 42 بعناب، 40 بتيارت، 43 بقسنطينة، 47 ببسكرة، كما بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 45 بتونس العاصمة، 42 بالمنستير، 44 بالجربة، 45 ببن زرت، 47 بتوزر، 44 بطبرقة، 50 درجة متوقع تسجيلها بمدنين. السابعة مساء باستديوهات إذاعة ميدي 1 بطنجة، عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل أمين عزيماني. أمين مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. تونس تدفن اليوم موتاها من ضحايا فاجعة غرق قارب للهجرة غير النظامية قبل أيام. القارب كان يقل عشرات الشبان التونسيين قبل أن ينقلب قبالة سواحل جرجيس. الغموض في قضية مقتل المهاجر المغربي بإيطاليا عبد الرحيم فقير على يد عناصر الشرطة يتواصل مع استمرار التحقيقات دون نتائج معلنة، وأسرة الراحل تطالب بالكشف عن الحقيقة. مع استمرار الحصار الاقتصادي الأمريكي عليها، إيران تصر على إبقاء مضيق هرمز مغلق.

0: أقن، وتناقش اتفاقا إطاريا مع سلطنة عمان لإنشاء ممر ملاحي مؤقت. ردود الفعل تتواصل حول الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكري للأكراد ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، وأنقرة تعتبر القرار مهما لاستقرار البلاد. عن عمر ناهز 80 عاماً رحيل أسطورة موسيقى الكانتري الأمريكية دولي بارتون، والرئيس دونالد ترامب يأمر بتنكيس الإعلام في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع حداداً عليها. نستهل النشرة بتطورات مأساة غرق قارب مهاجرين غير شرعيين بساحل جرجيس بتونس قبل أيام، حيث رصد مركب تابع لمنظمة خيرية تعنى بشؤون المهاجرين 3 جثث متحللة قبالة سواحل تونس، يعتقد أنها تعود لمهاجرين لقوا مصرعهم في القارب المذكور بالبحر الأبيض المتوسط بحسب ما أعلنه خفر السواحل الإيطالي. يأتي هذا فيما دفن أكثر من 10 شبان تونسيين اليوم من ضحايا هذه الفاجعة بمدينة بنغردان. والتفاصيل معك اعتماد سلام.
1: حالة من الحزن والانتظار تخيم على بنغردان، عائلات تشيع أبناءها الذين رحلوا وأخرى تبحث عن المفقودين منهم عقب غرق المركب الذي كان يقل 15 شابا مرشحا للهجرة غير النظامية جميعهم تونسيون قبالة سواحل جرجيس بمحافظة مدنين. 11 جثة تم تسليمها للعائلات بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية، فيما نجا شخص واحد وتتواصل عملية البحث عن البقية. خفر السواحل الإيطالي أعلن أن مركبا تابعا لمنظمة خيرية تعنى بشؤون المهاجرين رصد 3 جثث متحللة قبالة سواحل تونس، يعتقد أنها تعود للمهاجرين الذين لا زالوا مفقودين. الفاجعة التي تركت وراءها عائلات مكلومة وأسئلة كثيرة دعا على إثرها سكان المنطقة وحقوق إلى تدخل عاجل وحلول هيكلية لتنمية المنطقة. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير وجه انتقادات لاذعة للدولة في مقطع فيديو نشر على صفحته على فيسبوك.
2: وينها دولة اليوم؟ وينها ممثلي سلطة وزير رئاسة الحكومة؟ وينها الرئاسة؟ وينها من كل هذا؟ راهو الوجع كبير.
1: المأساة أثارت احتجاجات في مدينة بنغردان الواقعة على الحدود بين تونس وليبيا، حيث قام 10 شباب بإغلاق عدة طرق وإشعال النيران خلال مظاهرات ليلية، فيما تدخلت قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
0: نواصل بتفاعلات قضية مقتل المهاجر المغربي بالديار الإيطالية عبد الرحيم فقير، الذي قضى أثناء توقيفه بشكل عنيف من قبل عنصري شرطة بمدينة بولونيا في 19 يوليوز الماضي. في المستجدات، كشف محامي الشرطيين المتورطين في مقتل الشاب المغربي عن عودتهما إلى الدوريات الميدانية مستهل الشهر المقبل، فيما تشوب حيثيات التحقيق الكثيرة من الغموض. المزيد في تقرير نهى يوسف.
3: لا بصمات قابلة للاستغلال على الأصفاد المستخدمة أثناء التوقيف، ما يحول بوصلة التحقيق الجنائي نحو إجراء تحليل ميكانيكي حاسم لآلية عمل هذه الأداة. هكذا تتكشف المعطيات الفنية الجديدة في قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير خلال توقيفه من قبل الشرطة في بولونيا في 19 يوليوز الماضي. الفحوصات الأولية التي أجرتها الشرطة العلمية في روما أثبتت وجود آثار بيولوجية وانكسارا في نظام إغلاق الأصفاد، وقد كان الهدف منها التأكد مما إذا كانت هي ذاتها الأدوات المستخدمة لشل حركة عبد الرحيم فقير أثناء تعرضه لأزمة نفسية حادة، وما إذا كانت قد عملت بشكل سليم. على الصعيد الميداني، أثار كشف محامي الشرطيين المتورطين في مقتل الشاب المغربي عن عودتهما إلى دوريات الميدان اعتبارا من فاتح شتنبر القادم انتقادات صريحة. ففي الوقت الذي تلتزم فيه ولاية أمن بولونيا الصمت التام حيال هذا الملف، ردت السيناتورة الإيطالية إيلاريا كوكي عن الإعلان بتحميل السلطات المحلية مسؤولية غياب الشفافية في هذه القضية، وتساءلت عن الطريقة التي مكنت المحامي من الاطلاع المسبق على القرارات والتدابير التنظيمية الداخلية لمفوضية وولاية الأمن، مستطردة بالتأكيد على أن الأمر يتعدى المساطر الإدارية

0: إذ تعتبر أن الشفافية واجبة تجاه المواطنين وسائر عناصر الشرطة بالولاية، وخصوصا تجاه عائلة عبد الرحيم فقير التي لا تزال تنتظر إجابات عن ظروف وفاته.
1: نواصل بالخبر المغاربي دائما، حيث أعلنت الحماية المدنية الجزائرية اليوم إجلاء عدة عائلات في ولاية جيجل شرق البلاد بعد أن وصلت حرائق غابات إلى مناطق سكنية. ومن بين 37 حريقا مشتعلا حاليا في أنحاء الجزائر، تطال 5 ولاية جيجل، وقد استدعى حريقان إجلاء السكان وفق بيان للحماية المدنية لم يحدد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. إلى شؤون الشرق الأوسط الآن، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى خنق اقتصاد بلادها، فيما أعلن الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كشف أن مسار الدخول إلى المياه الخليجية عبر المضيق بمقتضى الآلية الجديدة يمر عبر المياه الإيرانية، بينما يمر مسار الخروج عبر المياه الإقليمية العمانية، مضيفا أن السفن ستعبر المياه الإيرانية في كلا المسارين. فكيف يساهم أو تساهم هذه الترتيبات بين البلدين في إيجاد حل للوضع القائم؟ عن ذلك نتابع قراءة هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في الشأن الإيراني، تحدثا من القاهرة ليوسف نعماني.
2: ممكن أن تؤدي المشاورات الإيرانية العمانية حول الممر الملاحي في مضيق هرمز إلى قطع مسار التصعيد العسكري، على اعتبار أن هذه الترتيبات ربما تتضمن إطار مرحلي للتأسيس لحل عملي قابل للتنفيذ من خلال إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأيضا الاتفاق على تنفيذ مشروع وآليات مشتركة لتطهير المضيق من الألغام. ووفقا لهذه المعطيات، أعتقد أنها بتشهد نوع من التراجع الإيراني، نوع من التنازل، ويمكن السبب في ذلك هو استشعار الجانب الإيراني أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تم فرضها من قبل وزير الخزانة الأمريكي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تعقيد المشهد وتأزم الموقف الاقتصادي الداخلي الإيراني، على اعتبار الاقتصاد الإيراني لا يستطيع التعامل مع نتاج الحصار الاقتصادي وتراجع عوائد النفط، وأيضا الصادرات النفطية الإيرانية إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي استخدام ورقة مضيق هرمز من قبل إيران يمكن أن تتحول لورقة لديها تكلفة كبيرة أيضا بالنسبة لطهران. هذه التفاهمات قد تؤدي إلى مزيد من التهدئة، ويمكن المسار العماني ليس في محدداته وأهدافه متطابق مع المسار الإيراني، ولكن الدور العماني هو موازن نوعا ما للطموحات الإيرانية، ولا أعتقد أن الجانب الأمريكي قد يتعامل معهم بمنطق العقوبات.
1: نواصل الآن بالشأن السوري، حيث اعتبرت تركيا اليوم أن قرار حل قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز سلطة الدولة وتحقيق استقرار دائم في سوريا. جاء ذلك غدا إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن حل المجموعة ودمجها في مؤسسات الدولة في خطاب متلفز من القصر الرئاسي في دمشق، في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم داعش بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. المزيد من التفاصيل ضمن مراسلة يامن ديب من دمشق.
3: عقب لقاء جمعه بالرئيس أحمد الشرع، أعلن قائد قسد مظلوم عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية مستقلة، إلى جانب حل الإدارة الذاتية والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
4: نقف اليوم أمامكم في لحظة تاريخية، ونبدأ بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار. الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي.
3: وتشمل عملية الدمج قوات الأمن الداخلي الأسايش وموظفي قطاعات التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها، بالإضافة لتكليف شخصيات كردية بمناصب في مفاصل الدولة، خطوة وصفها المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك بالتطور التاريخي، مؤكدا أن ملامح سوريا موحدة بدأت تتبلور، وهذا ما علق عليه المحلل السياسي سامر الأحمد.
5: نحن أمام اختبار حقيقي لإعلان النوايا. نظريا تم الإعلان عن حل قسد وهو تطبيق حرفي للمادة

0: التاسعة من الإعلان الدستوري التي تتحدث أن الجيش السوري هو المظلة المسلحة الوحيدة التي تحمي شرعية الدولة،
1: ويمثل حل قسد كقوة مستقلة تحولا كبيرا في وضع الإدارة والقوات الكردية في شمال شرق سوريا بعد سنوات من إدارة المنطقة بصورة شبه مستقلة، بينما تنتقل مؤسساتها وقواتها إلى هيكل الدولة السورية بموجب هذا الاتفاق. ميديا يامن ديب، دمشق.
2: في باقي أخبارنا الدولية، لقي 95 شخصا على الأقل حتفهم في النيبال اليوم جراء فيضانات هائلة وانهيارات أرضية اجتاحت المنطقة الحدودية مع تيبت، فيما ما يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد المفقودين. إلى الولايات المتحدة الآن، حيث توصلت شركة ميتا إلى تسوية تاريخية مع عشرات الولايات الأمريكية لإغلاق الدعوى التي تواجهها المجموعة الكاليفورنية بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمداً، وذلك مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار. ووافقت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام كذلك على إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار، بحسب وثيقة أضيفت اليوم إلى ملف القضية، وما تزال بحاجة إلى موافقة قضية في محكمة أوكلاند الفيدرالية التابعة لكاليفورنيا. نختم نشرتنا مستمعينا من الولايات المتحدة دائما، حيث توفيت أمس أسطورة موسيقى الكانتري الأمريكية دولي بارتون عن عمر ناهز 80 عاما. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الإعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع حدادا عليها، واصفا وفاتها بأنها خسارة حقيقية لملايين الناس. التفاصيل في تقرير عبد العالي زهر.
3: بصوت يتوسل تارة ويتحدى تارة أخرى، تمكنت فتاة أمريكية من جبال تينيسي أن تحول طفولتها الصعبة إلى مجد طويل في واحدة من أعظم حكايات الصعود في تاريخ الموسيقى الأمريكية. ولدت دولي بارتون عام 1946 في كوخ صغير قرب نهر ليتل بيجن في جبال تينيسي. بدأت الغناء في الكنيسة منذ سن السادسة، ووجهت موسيقيا برعاية أقاربها حتى وصلت في سن 13 إلى مسرح جراند أولي أوبري في ناشفيل. انطلقت نجوميتها بعد انضمامها لبرنامج مغني الكانتري ومقدم البرامج بورتر واغنر، وقدمت عند مغادرتها للبرنامج عام 1974 أغنيتها الشهيرة سأظل أحبك دائما I will always love you، والتي غنتها وقتها تعبيرا عن مشاعر المغادرة. رفعت بارتون رصيدها بأغنيات خالدة مثل جولين، ووسعت حضورها إلى هوليوود عبر فيلم 9 to 5، كما أثبتت حسن استثماريا بارزا بتأسيس شركة تسجيل وافتتاح منتزه دوليوود في جبال سموكي، ودخول قائمة فوربس لأغنى النساء اللواتي صنعن ثروتهن بأنفسهن عام 2022. خلف بريقها ظل زواجها من كارل دين سرها الأعمق، التقته في عمر 18 وتزوجا، وحين رحل عام 2025 ودعته بكلمات قالت فيها إن قصص الحب العظيمة لا تنتهي، وبعد عام ونصف فقط رحلت هي أيضا، تماما كما تنبأ عنوان أشهر أغانيها سأظل أحبك دائما.
2: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة. أما اللحظة أترككم مباشرة من جديد معك محمد.
4: شكرا جزيلا لك الزميل أمين عزماني. نعود نحن إلى فقرات الحصاد أو ما تبقى من فقرات الحصاد، ومن فقرتنا الموالية، يسجل المغرب معدلات بطالة مرتفعة، بينما تشتكي قطاعات حيوية من نقص حاد في اليد العاملة، إلى درجة أن بعض المقاولات أصبحت تؤخر مشاريعها أو ترفع أجورها لاستقطاب الكفاءات، مفارقة عصية على الفهم تكشف عن اختلالات عميقة في سوق الشغل المغربي، كما نتابع ذلك في ركن المؤشر لهذا الأسبوع مع زهير تومية.
5: من تناقضات سوق الشغل في المغرب استمرار تسجيل بطالة مرتفعة خاصة في صفوف الشباب من حاملي الشهادات، مقابل نداءات استغاثة يطلقها أرباب المقاولات في قطاعات حيوية كالبناء والأشغال العمومية.

0: والفلاحة والنسيج وصناعة السيارات يشكون فيها من ندرة مزمنة في اليد العاملة سواء المؤهلة أو غير المؤهلة لدرجة الاستعانة في بعض الأوراش والمهن بالعمالة القادمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في محاولة لسد الخصص. من مظاهر هذه المفارقة في بلد يضم زهاء 1.25 مليون عاطل أن يترك محصول الزيتون بعد سنوات عجاف من الجفاف يتعفن في أشجاره في بعض المناطق الفلاحية لعدم وجود من يجنيه. مشهد بدأ يتشكل أيضا في موسم حصاد الحبوب. أضيف إلى ذلك مشاريع البنية التحتية والهندسة المدنية الكبرى المهددة بالتباطؤ في عز طفرة القطاع، فقط لأن المقاولات لا تجد المعلم أو التقني المؤهل والمهندس المختص. نفس الخصاص طال جزءا مهما من صناعة السيارات، حيث باتت مصانع الكابلاج في طنجة والقنيطرة تفتقر بشكل كبير لليد العاملة. هذه المفارقة ليست مجرد سوء تفاهم بين العرض والطلب في سوق الشغل، بل تؤشر إلى أزمة بنيوية في هذه السوق. بعض الأوساط المهنية تشير إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية لوحده يعاني من خصاص يقدر بما بين 150 ألف و 200 ألف عامل مؤهل. والمشكلة هنا ليست في الشهادات بل في المهارات والكفاءات، فمن بين 1.3 مليون مشتغل في هذا القطاع نجد أقل من النصف يمتلكون تأهيلا كافيا، علما أن الأجور في هذا المجال تضاعفت بأكثر من 50% في غضون بضع سنوات. فأين يكمن الخلل في تفسير عزوف الشباب عن بعض المهن؟ سؤال إجابته جاهزة تكمن في القطيعة بين مراكز التكوين وسوق الشغل. وإن كانت هناك عوامل أخرى مساهمة، من بينها أن الشباب باتوا ينفرون من مهن يعتبرونها غير جذابة أو شاقة كالفلاحة والنسيج وصناعة السيارات، بينما تفضل الكفاءات التقنية ذات التكوين العالي الهجرة نحو أوروبا أو الخليج، مما يحرم الاقتصاد المغربي من موارده البشرية. وحتى أولئك المستعدون للعمل بالحد الأدنى للأجر الذي يظل هزيلا رغم رفعه تباعا في هذه الولاية الحكومية، تصدمهم تكاليف التنقل وغلاء كلفة المعيشة والسكن في المدن الكبرى حيث تتركز معظم الأنشطة الصناعية والخدماتية. البطالة اليوم في المغرب لم تعد مسألة قلة فرص بقدر ما هي قضية تيه كفاءات، فنحن ندشن الأوراش ونستقطب الاستثمارات ونملك العاطلين، لكننا نفشل في الربط بين هذه المكونات بخيط التكوين الجيد والحد الأدنى من الكرامة المهنية. باختصار، إذا لم تتحرك عجلة التدبير الحكومي لردم هذه الفجوة عبر منظومة تعليمية وتكوينية فعالة وإعادة الاعتبار للمهن اليدوية، فستظل الرافعات متوقفة فوق الأوراش، وستظل أرقام البطالة في منحها التصاعدي رغم محاولات الالتفاف المفاهيم على مؤشراتها وطرق احتسابها، ورغم اجترار استراتيجيات التشغيل الورقية مع مقدم كل حكومة.
1: نفسح المجال اللحظة للشأن والخبر الرياضي. مساء الرياضة والزميل الحسن جابري. حسن، مساء الخير.
2: مساء النور يا محمد.
1: إذن صفقة قياسية تؤكد بأن اللاعب المغربي أصبحت له قيمة وشأن في سوق الانتقالات الدولية.
2: تماما، اللاعب المغربي الدولي المغربي الموهبة المغربية التي خطفت الأنظار في سماء كرة القدم العالمية أيوب وعدي ينتقل رسميا من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرت ب 100 مليون يورو بعقد يمتد حتى العام 31 و 2018 عاما فقط للاعب، لكن الرقم هاته المرة أكبر من العمر. انتقال بوعدي بهذه القيمة يجعله أغلى لاعب مغربي وعربي في تاريخ كرة القدم، كما أنه أغلى صفقة انتقال للاعب يغادر من الدوري الفرنسي نحو ناد أجنبي. رحلة اللاعب المغربي الشاب بدأت من ليل، حيث لعب في كل الفئات السنية، صعد إلى الفريق الأول في سن 16 قبل أن يفرض نفسه تدريجيا ثم يلفت الأنظار بقوة خلال المونديال الأخير مع المنتخب المغربي في حضور أقنع أندية القمة في أوروبا بموهبته. بعد صفقة الانتقال وفي أول كلماته لاعبا للسيتي، عبر بوعدي عن فخره بهذا الانتقال وسعيه لتقديم الأفضل. نستمع لما قاله.
3: أنا سعيد للغاية وفخور جدا بتواجدي هنا في أحد أكبر الأندية، وأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في المستقبل. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتواجد هنا. الأمور كانت جيدة في ليل، وكان إحساسي وشعوري هناك جيدا للغاية، لكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتحدي جديد والانتقال إلى السيتي في تقديري خطوة صحيحة، وأنا سعيد وفخور حقا بوجودي هنا. أود أن أقول أنني لاعب يلعب من أجل المجموعة، أحاول أن أجعل زملائي في أفضل المواقف، وأبذل قصارى جهدي في كل مرة في خدمة الفريق.
2: من ليل إلى مانشستر، ومن الدوري الفرنسي إلى البريمير ليج، يدخل بوعدي الآن إذن اختبارا مختلفا. الدولي المغربي الشاب المتميز في الرياضيات سيكون أمام امتحان إيجاد حلول الفوز لفريق اعتاد صناعة النجوم ومنافسة الكبار للتتويج بالألقاب. والإعلان الرسمي عن انتقال أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي وجد صداه في تعليقات واسعة في الصحافة البريطانية التي تحدثت عن قدوم مايسترو خط الوسط المقبل في النادي الإنجليزي. صحيفة The Guardian قدمت بوعدي باعتباره رودري الجديد لمانشستر سيتي، مبرزة الذكاء التكتيكي والنضج والمؤهلات التقنية التي يتمتع بها الدولي المغربي. ووصفت الصحيفة اللاعب بالحاسوب، لافتة إلى حجم التطلعات الكبيرة التي ينتظرها منها أو المنتظرة منه في فريق مانشستر سيتي. من جانبها أشارت قناة سكاي سبورت إلى أن بوعدي كان بإمكانه الانضمام إلى نادي أوروبي كبير ليتم إدماجه تدريجيا، أما في مانشستر سيتي فيحل بصفة مختلفة باعتباره استثمارا كبيرا ينتظر أن يساهم في إعادة بناء خط الوسط بالنسبة للفريق الذي فقد عددا من ركائزه. وتوقفت تقارير القناة بشكل خاص عند الذكاء الكروي الذي يظهره بوعدي في أرضية الميدان، مبرزة أن التجربة الدولية التي راكمها رفقة أسود الأطلس عززت سمعته بشكل كبير. إلى أخبار المنتخبات المغربية، حيث تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة إلى الدور نصف النهائي من دورة كرة القدم ضمن الدورة 20 للألعاب المتوسطية المقامة في تارانتو الإيطالية، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 40 نقاط. تأهل النخبة المغربية جاء عقب الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية اليوم بنتيجة 5-1. وعن هذا الفوز والتأهل نستمع للاعب المنتخب المغربي يوسف جمال.
4: جينا داخل هذا الماتش نيشان جاي معاوني على الرباح، صح حنا الاخطاء ديالنا اللي درنا في الماتش الاول ديال تركيا اللي تعادلنا فيه، والماتش اللي خسرنا فيه اللي ما حالفناش لحد الماتش اللي فات تونس. كوتش دو معنا عطانا التعليمات وداكشي قبل من الماتش. الدراري جاي معاولين جايين باش نربحوا، دخلنا من الاول تقاتلنا، جبنا 2-1 في البروم ميطا. دوزيام ميطا عطانا الكوتش عطانا التعليمات الثانيه باش نكملوا الرباح ديالنا، بدينا نسجلوا 5 البيوت. الدراري تقاتلوا لعبوا مزيان، كنشكر جميع الجماهير المغربيه الصطاف والدراري اللي معنا اللي عاونونا وكل شيء. وكما نقول لكم في الدومي فينا نكونوا حاضرين ان شاء الله، وجينا تورنو باش نديوها وان شاء الله تكون لينا.
2: وفي الدور نصف النهائي المقرر للجمعة القادمة سيواجه المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الجزائر، إيطاليا، ألبانيا وكوسوفو. ارتباطا بالمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، المنتخب المغربي للشباب تعرف على برنامج لقاءاته في بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي ستجرى بمصر الشهر القادم والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب. المنتخب المغربي يستهل مبارياته بمواجهة منتخب تونس في 27 من شتنبر القادم، بعدها بثلاثة أيام يواجه منتخب الجزائر قبل مواجهة المنتخب المصري في 3 أكتوبر، على أن يختتم مشواره بمواجهة منتخب ليبيا في 6 أكتوبر. مغربيا دائما في تونس، قال الناخب التونسي الجديد معين الشعباني إنه سيعمل على إعادة صورة منتخب بلاده على المستوى القاري بالشروع في التحضير الذهني للاعبين بعد مشاركة مخيبة للأمال في كأس العالم بخروج من الدور الأول بثلاث هزائم قاسية. الشعباني وفي أول مؤتمر صحفي له ناخبا تونسيا جديدا أوضح أنه سيحاول إعادة صورة تونس بين الدول الإفريقية على الأقل، مشيرا إلى أن العمل سيكون في البداية على المستوى الذهني للاعبين. وفي رده على أسئلة تتعلق بمواصلة دعوة اللاعبين التونسيين مزدوجي الجنسية إلى المنتخب التونسي، أكد معين الشعباني أن الجاهزية البدنية ستكون المعيار في اختيار اللاعبين. وكان الاتحاد التونسي قد استعان بالشعباني لتولي منصب الناخب التونسي الأول بعقد يمتد لأربعة أعوام شهر يوليوز الماضي، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع نهضة بركان بطلب من المدرب نفسه والاتحاد التونسي. كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة، بداية من الدوري الإسباني هذا المساء مسجلا ظهوره الأول في الموسم على ملعبه سانتياغو برنابيو، يستضيف ريال مدريد ضيفه الريال سوسيداد برسم مؤجل الجولة الأولى من الليغا. الفريق الملكي الذي كان افتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز صعب على إسبانيول بهدفين لواحد في الجولة الثانية يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزي مورينيو. في المقابل يتطلع الريال سوسيداد لتصحيح المسار بعدما كان بدأ الموسم بالهزيمة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية. غدا وفي مؤجلين آخرين عن ذات الجولة، سيلتا فيغو يواجه أوساسونا، وبرشلونة حامل اللقب سيكون خصما لأتلتيك بلباو مدرب البارسا الألماني هانسي فليك. وعشية اللقاء أمام أتلتيك بلباو أعلن أن الوافد الجديد على قلعة البارسا.

0: الصيفية من دون التعاقد مع مهاجم جديد في حال تعذر ضم الأرجنتيني يوليان ألفاريز الذي واصل فريق أتلتيكو مدريد رفضه التخلي عنه. بإيطاليا أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سحب دعمه لرئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو بسبب مشروعه الذي فشل لفتح باب الاستثمارات الخاصة لتنظيم كأس العالم ومسابقات أخرى، وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي في بيان له اليوم. وتأتي هذه الأخبار في وقت سحبت فيه عدد من الاتحادات الأوروبية بينها إنجلترا إيرلندا وويلز دعمها لإنفانتينو الذي يسعى إلى إعادة انتخابه خلال كونغرس الفيفا العام القادم والذي سيقام بالمغرب. بعيدا عن كرة القدم، في رياضة الغولف تتجه أنظار عشاق الغولف إلى مدينة أتلانتا الأمريكية وبالذات مسالك إيست ليك، حيث تنطلق غدا الخميس بطولة The Tour Championship المحطة الأخيرة والحاسمة في سباق الفيدكس كاب. 30 لاعبا فقط وأربع جولات وكأس واحدة تختزل موسما كاملا في مقدمة المرشحين الأمريكي سكوتي شيفلر متصدر الترتيب العالمي، فيما يبرز اسم الإيرلندي الشمالي روري ماكيلروي صاحب ثلاثة ألقاب في مسابقة فيدكس كاب والطمح إلى رقم قياسي جديد. روري ماكيلروي الذي يقول بخصوص مشاركته في نسخة هذا الموسم:
1: أعتقد أنه في كل مرة تصل فيها إلى إيست ليك تكون قد قضيت موسما جيدا جدا. كما تعلم هي بطولة حققت فيها نجاحا كبيرا على السنوات السابقة، ربما ليس بنفس القدر بعد أن خضعت المسالك لعملية تجديد قبل عامين، لكن كما تعلمون آمل أن أحاول تغيير ذلك هذا الأسبوع. نعم، من الجيد دائما العودة. بالطبع هناك بعض المؤشرات الإيجابية على أداء الأسبوع الماضي وسأحاول مواصلة في نفس هذا التوجه.
0: الفائز بلقب البطولة سيحصل على 10 ملايين دولار من أصل 40 مليون قيمة جوائز البطولة. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تتواصل بعده باقي فقرات الحصاد رفقة محمد الغول.
2: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
3: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre Tanger et Casablanca, à l'est de la ligne Nador-Ouarzazate, ainsi que sur le littoral entre Agadir et Dakhla, puis clair ailleurs. Côté température, il fera 26 degrés à Rabat, Casablanca et Tanger, 33 degrés à Laayoune, il fera 34 degrés à Marrakech, 29 degrés à Agadir, 30 degrés à Fès, il fera 30 degrés également à Oujda, 29 degrés à Nador ou encore 29 degrés aussi à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé à l'ouest de la ligne Alger-Béchar et clair sur le reste du pays. Le thermomètre de son côté affichera 31 degrés à Alger, 38 degrés à Chlef, 35 degrés à Tamanrasset, il fera 47 degrés à Biskra et à Adrar, 38 degrés à Béjaïa ou encore 29 degrés à Oran. Et en Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le thermomètre de son côté enregistrera 45 degrés à Tunis, il fera 50 degrés à Medellin, 47 degrés à Tozeur, 42 degrés à Monastir, 45 degrés à Gafsa, 42 degrés à Kasserine et à Sfax ou encore 44 degrés à Djerba et 45 degrés à Bizerte.
4: تمام السابعة والنصف، عودة للأخبار والزميلة إيلين غوسيل.
5: Bonsoir à toutes et à tous. À la une, les Tunisiens sont confrontés aux coupures d'électricité, aux pénuries d'eau et à une crise migratoire. Depuis les manifestations du 20 août dernier, la colère reste intacte. Une ancienne ministre nous expliquera les raisons de cette contestation. En République démocratique du Congo, une mission de vérification se déploie depuis que le M23 et l'armée de Kinshasa se sont accordés sur une feuille de route pour la paix. Un expert reviendra sur la possibilité d'un cessez-le-feu durable. Londres s'apprête à annoncer un embargo sur les marchandises provenant des colonies israéliennes.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوه، نقاوه التيد.
2: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
3: السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين بالسدوهات إذاعة ميديا بطنجة. فقرة الحصاد لازالت متواصلة، وضمنها تحتفل مدينة سلا سنويا بعيد المولد النبوي الشريف بموكب الشموع الذي يجري إعداده من قبل إحدى عرق العائلات السلاوية التي توارثت هذا الشرف جيلا بعد جيل. ينتهي المقام بالشموع بين مقر أحد الأضرحة في مدينة سلا وبين الحفظ في بيوت عائلات سلاوية عريقة بعد أن تجوب الشارع الأكبر في المدينة العتيقة لسلا. الموضوع بتوسع أكبر في فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا بالرباط عادل أزويري.
4: هنا باب فاس في مدينة سلا في يوم صيفي، بقطعة من ثوب أصفر اللون يتمنطق الشاب الحمري بحركة سريعة بمساعدة من زميل له في سياق استعدادات متواصلة قبل صلاة العصر للمشاركة في حفل حمل الشموع. الشاب الحمري الابن خلف والده الحمري الاب في حمل الشموع.
5: كنحاولوا في كيف ما تيقولوا الناس الاولين تنحاولوا نضيئوا الشموع ديال مدينه سلا، ونحاولوا كل ما حاجه هي نور كنحاولوا نديروها، وهذا الشيء اللي كنديروه خدينا من عند الوالدين ومن عند الاجداد ديالنا.
4: لم تمنع مهنة المحاماة الأستاذ الأربعيني خالد بالكبير من

0: الاستمرار في المساهمة في صناعة شموع موكب مدينة سلا، احتفالا بمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعتبر خالد بن الكبير المشاركة في هذا الشرف السنوي واجبا أسريا يساهم الجميع في الحفاظ عليه وتوريثه جيلا بعد جيل.
1: كتصاوب واحد الشموع اللي هي أولا ليس كالشموع اللي كنعرفوها اللي مضيئة اللي كتشعل، ولكن هذه شموع مصنوعة من الخشب مزركشة بمادة الشمع الحر، الشمع الكبيرة يكتب فيها رمز المملكة أو ملك البلاد، تتكون مكتوبة فيها عاش الملك محمد السادس، فهو العدد ديالها كيرمز اليوم مولد خير الأنام اللي هو 12 ربيع الأول، وبالتالي أنه غتوجد 12 شمعة كدور.
0: تتزاحم آلاف النساء على طول طريق موكب الشموع بين الزغاريد وبين إطلاق الصلاة والسلام على المصطفى. يمر موكب الشموع وسط زحمة من المحبين، الهواتف المحمولة ترتفع عاليا لتوثيق اللحظة.
2: الموكب هذا احنا تنحمقوا عليه وكل عام تنجيو، والحمد لله الحمد لله، الله ينورهم الله يجعل لهم الخير ان شاء الله.
3: الشموع ديال عيد المولد النبوي الحمد لله احنا السلاويين كنفرحوا به، كنفرحوا بدور الشمع، عاده عندنا يعني شي حاجه كتكون عندنا يعني ضروري خصنا نهبطوا ليها نشوفوها.
4: جميل اللي كديروا كل سنه مدينه سلا، وحنا مفتخرين بهاد العروض اللي كتعطي لنا مدينه سلا، فخورين جدا.
5: موكب الشموع في مدينه ديال سلا اللي هي مدينه عريقه ومدينه اللي هي قديمه في التاريخ، واكبت ولا وضبت على هي هاد الليله ديال المولد النبوي الشريف بهذا الموكب هذا اللي تيكون كل سنه.
0: يتناوب المجالدون من الرجال على حمل الشموع الكبيرة الحجم والثقيلة في الوزن، فيما الغيطة التراثية فتضع الموكب في أجواء احتفالية مغربية، فيحل السرور جماعيا في موكب الاحتفال بولادة خير البرية.
6: كما سمعت انا من عند الناس خديناه من عند واحد الناس اللي هما من عند الاتراك، كانوا الاتراك كانوا هما اللي يحتفلوا به بحال الطريقه هذه.
7: تعلمنا من والدينا وبقينا حنا مستمرين على هذا الاحتفال بذكرى عيد المولد النبوي الشريف، وهذا الاحتفال كان خصوصا خصيصا في مدينه سارة.
0: على امتداد ساعتين اثنتين كاملتين يستمر حفل موكب الشموع السلاوي في احتفالية مغربية استثنائية قادمة من عمق التاريخ قبل 5 قرون على الأقل. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
8: نواصل معكم مستمعينا من سلا، ننتقل إلى عوالم الكتب. أوديسا مدينة أوكرانية تطل على البحر الأسود، وهي أيضا عنوان واحدة من أعظم الملاحم في الأدب الإنساني. الأوديسا ملحمة نظمها الشاعر اليوناني هوميروس في نحو 12,000 بيت، وتروي رحلة عودة البطل أوديسيوس ملك جزيرة إيثاكا بعد انتهاء حرب تراودا التي كانت موضوع الملحمة الأولى الإلياذة، رحلة طويلة تختبر فيها الأساطير الإنسان وتصطدم فيها المغامرة بالمجهول قبل أن يصل البطل إلى وطنه. الأوديسا كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
9: انتهت حرب طروادة بخدعة الحصان الخشبي، حصان طروادة، وينظم هوميروس ملحمته الثانية المؤسسة للشعر الملحمي ليحكي عودة البطل أوديسيوس صاحب الخدعة إلى وطنه. إنها الأوديسا، ثاني أكبر الملاحم الشعرية التي نظمها الشاعر اليوناني الأعمى هوميروس الذي عاش في القرن 9 قبل الميلاد، لكن الأرجح أنه مجرد أسطورة مثل أساطير ملحمتيه الإلياذة والأوديسا. الأوديسا التي تقع في نحو 12

ألف بيت سداسي التفاعل. وإذا كانت الإلياذة ملحمة الحب والكره والفناء والخلود والخمول والمجد والكرامة والغضب، فإن الأوديسة ملحمة الذكاء والاستبار والبحث عن الذات. وإذا كان بطل الإلياذة هو أشيل الباحث عن الخلود والقتال في حصار طروادة، فإن بطل الأوديسة هو أوديسيوس العائد إلى وطنه إيثاكا منهكا بعد 10 سنوات من انتهاء تلك الحرب. ومثلها مثل الإلياذة، تتألف الأوديسة من 24 نشيدا لتصبح الأوديسة تعبيرا مجازيا إنسانيا يتحدى التاريخ والأسطورة. إنها رحلة البطل اليوناني أوديسيوس المضنية للعودة إلى وطنه بعد 10 سنوات من نهاية حرب طروادة، فيما تصمد زوجته بينيلوبي أمام إغراءات الخاطبين ودها والراغبين في عرش إيثاكا. وتنتهي الملحمة باستعادة أوديسيوس لعرشه وتأديب الخاطبين الطامعين والواشين الدساسين. ومن ملحمة هوميروس انتقل لفظ الأوديسة إلى جميع اللغات للتعبير عن العمل الملحمي والمغامرة الكبيرة والإنجاز الرفيع. وأوديسيوس بطل الأوديسة هو صاحب فكرة الخدعة الكبرى، حصان طروادة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا.
0: قريبا حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع.
2: ونشر
0: ميديا لكل الأجيال.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم مستمعينا بالطقس في المنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة على السواحل ما بين طنجة والدار البيضاء، كما شرق خط الناظور ورزازات، وعلى السواحل كذلك ما بين أكادير والداخلة صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 26 بالرباط، كما بطنجة 29 بالناظور، 30 بوجدة، كما بفاس 33 بالعيون، 34 بمراكش، 40 درجة متوقع تسجيلها بالراشدية. بالجزائر الأجواء غائمة جزئياً إلى غالباً مشمسة، غرب خط العاصمة بشار صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 31 بالجزائر العاصمة، 38 ببجاية، 29 بوهران، 40 بتيارت، 42 بعنابة، 43 بقسنطينة، 47 ببسكرة، كما بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجة الحرارة تبدو مرتفعة في عموم البلد، كذلك في تونس العاصمة 45 درجة، 44 بتبرقة، 42 بالمنصير، 45 ببنزرت، 44 بالجربة، 47 بتوزر، 50 درجة متوقع تجولها بمدنين. الثامنة مساء بسدهات إذاعة ميدان بطنجة وعيد الموجز الإخباري. أهلا بكم، أسهل معكم هذا الموجز الشرق أوسطيا، حيث حضر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف اليوم من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ملادينوف وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي شدد لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة لنشطها ولا شيء على الأرض لإعادة البناء، لن يكون ذلك انتكاسة بل سيكون نقطة لا عودة للجميع، شدد الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف. ارتباطا، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريفة التابعة لجنس القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المتحضرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 26/2027. كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية اليوم عن إجلاء عدد من العائلات في ولاية جيجل شرق البلد بعد أن وصلت حرائق غابات إلى مناطق سكنية، وظهرت لقطات نشرتها مواقع محلية سكانا في حالة ذعر وهم يحتمون داخل مكتب للبريد وسط سحب دخان كثيف مع اقتراب الحرائق. ومن بين 37 حريقا مشعلا حاليا في كل أنحاء الجزائر تطال خمسة منها ولاية جيجل، وقد استدعى حريقان منهما إجلاء السكان وفق بيانات الحماية المدنية التي لم تحدد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. أعلنت المفوضية الأوروبية أن رومانيا تلقت اليوم دفعة أولى بقيمة 2.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراتها الدفاعية في إطار أداة التمويل الأوروبي للدفاع السيف، ويمثل هذا المبلغ 15% من إجمالي الغلاف المالي البالغ 16.7 مليار يورو المخصصة لبوخارست بموجب هذه الآلية الرامية لدعم الاستثمارات الأوروبية في قطاع الدفاع. قتل 4 أشخاص في ضربة عسكرية أمريكية استهدفت الثلاثاء زورقا يشبه في استخدامه لتهريب المخدرات في الكاريبي وفق ما أفاد الجيش الأمريكي. وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي في منشور على منصة إكس اليوم أن الضربة استهدفت زورقا كان ينشط على طول مسارات معروفة لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، وظهر مقطع مصور بالأبيض والأسود أرفق بالمنشور زورقا يبحر في المياه قبل لحظات من وقوع انفجار كبير. في التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، قتل 9 أشخاص في ضربة أوكرانية استهدفت اليوم حافلة ركاب شرق أوكرانيا المحتل وفق ما أعلنت السلطات التي نصبتها روسيا في منطقة لوغانسك. لقي 95 شخصا على الأقل حتفهم في النيبال اليوم جراء فيضانات هائلة وانهيارات أرضية اجتاحت المنطقة الحدودية مع تيبت، فيما لا يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عدد المفقودين. وأظهرت لقطات مصورة عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين بارتفاع عدة طبقات منطقة حدودية على الجانب الصيني من الحدود، متسببة في قذف شاحنات وحافلات بعيدا. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بسقوط 3 قتلى و265 مفقودا جراء انهيار طيني في معبر حدودي في تيبت، مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية فادحة. الدقيقة 4:08 مساء باستديوهات إذاعة ميدآن بطنجة، موعد الموجز الإخباري.
2: ميدآن حصاد اليوم، محمد الغول.
1: بالموجز الإخباري مستمعينا، نكون قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميدان مساء يومه الأربعاء. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، شكرا موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحارثي الذي رافقني في هذا الإخراج، إخراج هذه الفقرات. مستمعينا تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة ميدان متواصلة، إلى اللقاء.

سمي صلى الله عليه وآله وسلم محمدا لحمد مولاه له وثنائه عليه. فكن أيها المحب من أكثر الحامدين له، فاحمد ذاته الكريمة، واذكر بدائع حسنها وجمالها، ومتع فكرك في تناسب شكلها وأعضائها، فإن من رآه صلى الله عليه وآله وسلم بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وآله وسلم.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. كان أحسن الناس عنقا، إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق وعن مثل حب الغمام. فليكثر المحب من ذكره وامتداحه، وليحسن الثناء بما اشتهر من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب تذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ الإمام العارف بالله مولانا محمد بن أبي الفضل قاسم الرصاع الأنصاري التونسي المالكي، المتوفى سنة 94 و800 للهجرة، رضي الله عنه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مورد الحقائق الأزلية ومصدرها، بمعنى أن ذاته الشريفة محل لورود الحقائق عليها من الحق، ومحل لصدورها عنها إلى الخلق، وجامع جوامع مفرداتها، وهو منبرها وخطيبها وسيد ساداتها. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت الله المعمور بما أورده عليه فوعاه مما لا يطيقه غيره، ولم ينزله على أحد قبله. وإذا فهمت هذا علمت أن قول حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره ليس في الإمكان أبدع مما كان، كلام في ذروة سنة التحقيق عند أهل التدقيق، فإنه لو كان لكان أفضل من خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سبيل إلى ذلك. العلامة الشريف السيد أحمد بن عبد الغني عابدين الدمشقي، المتوفى سنة 2301 للهجرة، رضي الله عنه. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. لقي 160 شخصا على الأقل حتفهم اليوم في النيبال، فيما لا يزال مئات الآخرين غالبية من السياح الأجانب في عداد المفقودين جراء فيضانات هائلة وانهيارات أرضية اجتاحت المنطقة الحدودية مع التبت. وأظهرت لقطات مراقبة عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين بارتفاع عدة طبقات منطقة على الجانب الصيني من الحدود، متسببة في قذف شاحنات وحافلات بعيدا. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف من نقطة العودة إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وكان رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو الذي يواجه معركة انتخابية محتدمة قد رفض علنا في وقت سابق من هذا الشهر خطة من 15 نقطة أعلنها مالادينوف، وافقت بموجب حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة. وقال مالادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لم يعد

0: بإمكان قطاع غزة تحمل كارثة أخرى. أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة العاهل المغربي أطلقت اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المتحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد. وتشمل العملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة. تتفاوض سلطنة عمان وإيران على إنشاء ممر ملاح مؤقت وإزالة الألغام من مضيق هرمز دون التوصل بعد إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الممر بالكامل، وهو ما تربطه طهران بإنهاء الحرب عليها. ويحاول البلدان المطلان على الممر الاستراتيجي منذ أسابيع تحديد شروط استئناف الملاحة والمشلولة إلى حد كبير منذ نحو 6 أشهر. وشرح نائب وزير خارجية إيران كاظم غريب في مقابلة تلفزية أن نظام العبور المقترح يقضي بمرور السفن الداخلة إلى الخليج عبر المياه الإيرانية، بينما تسلك السفن المغادرة المياه العمانية قبل مواصلة رحلتها عبر مياه إيران. وأضاف أنه في حال الاتفاق على هذا النظام المؤقت سيكون أمام إيران وعمان ما بين 30 و60 يوما للتفاوض بشأن مسار دائم. في الرياضة، رسميا انتقل النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي حوالي 18 عاما من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة هي الأغلى في تاريخ انتقال أي لاعب من الدوري الفرنسي إلى نادي أجنبي، بعد أن أنفق سيتي 100 مليون أورو لضمه من ليل بعقد يمتد لخمس سنوات حتى العام 2031. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Pendant que le monde avance, nous sommes là, toujours,
2: travail humanitaire.
1: Pour raconter ce qui compte. Cette rentrée, écoutez autrement. Médias pour toutes les générations.
3: Respirez, vous êtes sûr.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: إيران تبقي مضيق هرمز مغلقا ما لم تتم تلبية مطالبها، وتناقش مع عمان اتفاق لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتقسم العائدات التي يتم تحصيلها من عملية العبور. أكاديمي فلسطيني متخصص في العلوم البيئية يطلق صرخة تحذير من تنامي مخاطر بيئية غير مسبوقة تواجه النازحين في قطاع غزة، حيث بدأت الأفاعي والعقارب بالظهور بكثافة في محيط الخيام ومراكز الإيواء. وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق في مناطق القدس عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المتحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة عشية افتتاح العام الدراسي الجديد. تونس تدفن موتاها ضحايا فاجعة غرق قارب للهجرة غير النظامية قبل أيام قبلة سواحل جرجيس. في الرياضة، الدولي المغربي بوعدي ينتقل رسميا إلى مانشستر سيتي قادما إليه من ليل مقابل 100 مليون أورو، ما يجعله أغلى صفقة انتقال للاعب مغربي وعربي حتى الآن. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الاتفاق الذي يناقش مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. وكان مساعد وزير خارجية إيران للشؤون القانونية والدولية قد كشف اليوم عن أن مسار الدخول للمياه الخليجية عبر المضيق بمقتضى الآلية الجديدة يمر عبر المياه الإيرانية، بينما يمر مسار الخروج عبر المياه الإقليمية العمانية، مضيفا أن السفن ستعبر المياه الإيرانية في كلا المسارين. وللتعليق على هذه الترتيبات نستمع إلى هاني سليمان خبير الشأن الإيراني من القاهرة، حاور يوسف نعمان.

0: ممكن أن تؤدي المشاورات الإيرانية العمانية حول الممر الملاحي في مضيق هرمز إلى قطع مسار التصعيد العسكري، على اعتبار أن هذه الترتيبات ربما تتضمن إطار مرحلي للتأسيس لحل عملي قابل للتنفيذ من خلال إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأيضا الاتفاق على تنفيذ مشروع وآليات مشتركة لتطهير المضيق من الألغام. ووفقا لهذه المعطيات أعتقد أنها بتشهد نوع من التراجع الإيراني، نوع من التنازلات، ويمكن السبب في ذلك هو استشعار الجانب الإيراني أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تم فرضها من قبل وزير الخزانة الأمريكي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تعقيد المشهد وتأزم الموقف الاقتصادي الداخلي الإيراني، على اعتبار الاقتصاد الإيراني لا يستطيع التعامل مع نتاج الحصار الاقتصادي وتراجع عوائد النفط، وأيضا الصادرات النفطية الإيرانية إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي استخدام ورقة مضيق هرمز من قبل إيران يمكن أن تتحول لورقة لديها تكلفة كبيرة أيضا بالنسبة لطهران. هذه التفاهمات قد تؤدي إلى مزيد من التهدئة، ويمكن المسار العماني ليس في محدداته وأهدافه متطابق مع المسار الإيراني، ولكن الدور العماني هو موازن نوعا ما للطموحات الإيرانية، ولا أعتقد أن الجانب الأمريكي قد يتعامل معهم بمنطق العقوبات.
1: أطلق أكاديمي فلسطيني متخصص في العلوم البيئية صرخة تحذير من تلامي مخاطر بيئية غير مسبوقة تواجه النازحين في قطاع غزة، حيث بدأت الأفاعي والعقارب بالظهور بكثافة في محيط الخيام ومراكز الإيواء، موضحا أن الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والأراضي الزراعية أدى إلى اضطراب الموائل الطبيعية لهذه الكائنات، مما دفعها للبحث عن ملاذات جديدة وسط تجمعات النازحين. هذا الروبورتاج صيف صوتي من غزة.
2: داخل خيمة نزوحه في غرب مدينة غزة، يحاول أبو شاد الحد من خطر يتسلل يوميا إلى تفاصيل حياته. قوارض وزواحف وعقارب وجدت في أماكن النزوح بيئة لها، فيما باتت محاولات التصدي لها صعبة للغاية أمام شح الإمكانات وغياب وسائل المكافحة.
3: حالة صعبة جدا، الفئران، العرس، الزواحف، من جبل صيادات، أكثر من صيادة عندي يمكن 4-5 موجودات حاليا، بصيد ما بصيدنش، بس الكمية اللي موجودة عندنا بشكل مش طبيعي.
2: خيام النازحين في غزة لم تعد مأوى آمنا للعيش، بل بيئة مفتوحة لمخاطر عدة وانتشار للأمراض والأوبئة. فاطمة حالها كحال الكثير من الأمهات اللواتي لا ينمن ليلهن في محاولة منهن للحفاظ على أطفالهن من هجمات القوارض.
4: بصراحة الفئران والجرذان والأشياء هاي عملونا كتير أزمة في الخيام. تخيل أنا عندي طفل صغير، والله أنا بخاف عليه أنه يصلوا للولد، أنا مش نقصني أنه يصير مع الولد أي إشي. يعني أنت شايف في أطفال هاي أكلوهم الجرذان وشفت إيش صار فيهم.
2: المتحدث باسم بلدية غزة حسن مهنا أكد أن الحالة البيئية ومعالجتها تحتاج إلى تكثيف الجهود الدولية، في ظل أن إمكانات البلديات في غزة محدودة جدا،
5: ناتج ذلك عن تداعيات حرب الإبادة الجماعية من تكدس للنفايات بشكل كبير. أكثر من 370 ألف طن من النفايات الصلبة تكدس وسط المدينة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 25 مليون طن من الركام.
2: جهات صحية محلية أكدت إصابة أكثر من 70 ألف نازح، جلهم من الأطفال، جراء هجمات الأفاعي والقوارض والحشرات القارصة وسط منظومة طبية متهالكة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة العاهل المغربي، أطلقت اليوم في عدد من مناطق القدس وضواحيها عملية توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب المتحدرين من أوساط اجتماعية محتاجة، وذلك عشية افتتاح العام الدراسي الجديد 2026-2027. وتشمل العملية توزيع ما يزيد عن 3000 حقيبة مدرسية وقرطاسية متكاملة. هذه توضيحات محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس، تحدث إلى نهى يوسف.
6: هذه عملية تدخل في سياق البرنامج المندمج لدعم قطاع التعليم والتربية والتدريب المهني في القدس برسم 2027-2030 الذي أعلنت عنه الوكالة منتصف شهر يوليو الماضي. نحن عشية الدخول المدرسي جهزنا عملية واسعة لتوزيع الحقائب المدرسية على ما يزيد عن 3000 تلميذ وتلميذة يتحدرون من أوساط اجتماعية متعففة. هذه العمليات تدخل في سياق العمل المستمر لوكالة بيت مال القدس الشريف في دعم كل الفئات الفلسطينية بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس.
1: حذر الأمين العام للأمم المتحدة من مواجهة عالمية بين القوى الكبرى مع اقتراب نهاية ولايته، وفي مقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز قدم أنطونيو غوتريش تقييما لحصيلة قيادته للمنظمة الأممية التي استمرت لولايتين، ورسم ضمن ملامح النظام العالمي الجديد التحديات غير المسبوقة التي تواجه عمل المنظمة بهياكلها، ولم ينسى توجيه تحذيرات صريحة للقوى الكبرى حول حدود النفوذ. في المتابعة من الأرقوق،
7: أنطونيو غوتيريش أكد أن الوقت حان لتدرك القوى العظمى أن لقوتها ونفوذها حدوداً، وقال إذا ما نظرنا إلى ما حدث في الآونة الأخيرة سنجد أن قدرة القوى العظمى على فرض إرادتها وقوتها أو استخدام القوة في عدد من الحالات باتت محدودة للغاية. شدد غوتيريش على أن التحول إلى نظام متعدد الأقطاب لا يعني بالضرورة استقراراً تلقائياً، وحذر من أنه إذا لم تتم إدارة هذا النظام عبر مؤسسات دولية قوية ورشيدة فقد يؤدي إلى مواجهات أشد ضراوة، مستشهدا بالوضع في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى عندما ساد نظام متعدد الأقطاب بغياب مؤسسات حوكمة دولية مما قاد إلى الانفجار. عندما سئل عن مطالب إصلاح مجلس الأمن الدولي التي ترفعها العديد من الدول، اعتبر غوتيريش أن وجود ثلاث من الدول الخمس التي تمتلك حق النقد في أوروبا أمر غير قابل للاستمرار، مشيرا إلى أن الفيتو والانقسامات الحادة بين القوى الكبرى وصل بهذا المجلس إلى حالة شبه كاملة من الشلل في التعامل مع الأزمات الكبرى. وبشأن منصبه الذي سيسلمه في الأول من يناير القادم، اعترف غوتيريش بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، قال إن الأمين العام للأمم المتحدة لا يملك جيوشا ولا نفوذا سياسيا كاملا، وإن ما يمتلكه هو الصوت والقدرة على جمع الأطراف.
1: تطورات مأساة غرق قارب مهاجرين غير نظاميين بساحل جرجيس بتونس قبل أيام، حيث رصد مركب تابع لمنظمة خيرية تعنى بشؤون المهاجرين ثلاث جثث متحللة قبالة السواحل تونس، يعتقد بأنها تعود لمهاجرين لقوا مصرعهم في القارب المذكور بالبحر المتوسط. يأتي هذا في وقت تم فيه دفن جثامين أكثر من 10 شبان تونسيين ضحايا هذه الفاجعة بمدينة بنقردان. في المتابعة مد سلام.
8: حالة من الحزن والانتظار تخيم على بنقردان، عائلات تشيع أبنائها الذين رحلوا وأخرى تبحث عن المفقودين منهم عقب غرق المركب الذي كان يقل 15 شابا مرشحا للهجرة غير النظامية جميعهم تونسيون قبالة سواحل جرجيس بمحافظة مدنين. 11 جثة تم تسليمها للعائلات بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية، فيما نجا شخص واحد وتتواصل عملية البحث عن البقية. خفر السواحل الإيطالي أعلن أن مركبا تابعا لمنظمة خيرية تعنى بشؤون المهاجرين رصد ثلاث جثث متحللة قبالة سواحل تونس، يعتقد أنها تعود للمهاجرين الذين لا زالوا مفقودين. الفاجعة التي تركت وراءها عائلات مكلومة وأسئلة كثيرة دعا على إثرها سكان المنطقة وحقوق إلى تدخل عاجل وحلول هيكلية لتنمية المنطقة. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير وجه انتقادات لاذعة للدولة في مقطع فيديو نشر على صفحته على فيسبوك.
9: وينها دولة اليوم؟ وينها ممثلي السلطة؟ الوزير؟ رئاسة الحكومة؟ وينها الرئاسة؟ وينها من كل هذا؟ راهو الوجع كبير.
8: المأساة أثارت احتجاجات في مدينة بنقردان الواقعة على الحدود بين تونس وليبيا، حيث قام عشرات الشباب بإغلاق عدة طرق وإشعال النيران خلال مظاهرات ليلية، فيما تدخلت قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
1: لقي 160 شخصا على الأقل حتفهم اليوم في نيبال، فيما لا يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد المفقودين جراء فيضانات هائلة وانهيارات أرضية اجتاحت المنطقة الحدودية مع تيبت. في المتابعة أمين الزيماني.
10: لقطات مراقبة أظهرت حجم وشكل الفاجعة، لقطات يظهر فيها عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين بارتفاع عدة طبقات منطقة حدودية على الجانب الصيني من

0: الحدود متسببة في قذف شاحنات وحافلات بعيدا. في إفادتها قالت وزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني النيبالية إن مئات السياح غالبيتهم أجانب من جنسيات مختلفة ما زالوا أيضا في عداد المفقودين. وفيما تظل أرقام الضحايا مرشحة للارتفاع بشكل كبير في النيبال، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية أن الجانب الصيني من المنطقة الحدودية مع التبت سجل سقوط 3 قتلى وأزيد من 260 مفقودا. وعن أسباب الفاجعة أشار وزير الخارجية النيبالي شيشير خانالا إلى أن زلزالا ربما تسبب في انهيار أرضي أدى إلى سد مجرى النهر قبل أن تنطلق المياه بقوة إلى المناطق الواقعة أسفل المجرى، فيما رجحت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث أن يكون انهيار صخري جليدي على الحدود بين النيبال والصين تسبب بالفيضانات. في المقابل حذرت السلطات الصينية من خطر وقوع انهيارات طينية جديدة، بينما أشار خبراء إلى أن كتلة من الركام ما تزال تسد مجرى النهر على الحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى فيضانات جديدة.
1: كرة القدم وجديد انتقالات الدوليين، المغاربة رسميا أيوب وعدي ينتقل إلى مانشستر سيتي قادما إليه من ليل الفرنسي بعقد يمتد لخمسة مواسم مقابل 100 مليون أورو، ما يجعله أغلى صفقة انتقال لاعب مغربي وعربي حتى الآن. في المتابعة الحسن جابري.
2: صفقة قياسية وموعد جديد مع التاريخ، أيوب بوعدي الموهبة المغربية التي خطفت الأنظار في سماء الكرة العالمية ينتقل رسميا من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت 100 مليون يورو وبعقد يمتد حتى العام 31 و2018، عاما للاعب فقط، لكن الرقم هذه المرة أكبر من العمر. فانتقال بوعدي بهذه القيمة يجعله أغلى لاعب مغربي وعربي في تاريخ كرة القدم، كما أنها أغلى صفقة للاعب يغادر الدوري الفرنسي نحو ناد أجنبي. رحلة اللاعب المغربي بدأت مع فريقه ليل، حيث صعد إلى الفريق الأول في سن 16 قبل أن يفرض نفسه تدريجيا، ثم يلفت الأنظار بقوة خلال المونديال الأخير مع المنتخب الوطني المغربي في حضور أقنع أندية القمة في أوروبا بموهبته. في أول كلماته بعدما أصبح لاعبا للسيتي وإعلان الصفقة، عبر أيوب وعدي عن فخره بهذا الانتقال وسعيه لتقديم الأفضل.
3: أنا سعيد للغاية وفخور جدا بتواجدي هنا في أحد أكبر الأندية، وأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في المستقبل. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتواجد هنا. الأمور كانت جيدة في ليل، لكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتحدي جديد، والانتقال إلى السيتي في تقديري خطوة صحيحة، وأنا سعيد وفخور حقا بوجودي هنا. أود أن أقول أنني لاعب يلعب من أجل المجموعة، أحاول أن أجعل زملائي في أفضل المواقف وأبذل قصارى جهدي في كل مرة في خدمة الفريق.
2: من ليل إلى مانشستر يدخل بوعدي الآن اختبارا مختلفا. الدولي المغربي الشاب المتميز في الرياضيات سيكون أمام امتحان إيجاد حلول الفوز لفريق اعتاد صناعة النجوم ومنافسة الكبار على التتويج بالألقاب.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: أصوات نعرفها
5: ونشرة مرافق
4: وحكايات تبدأ من جديد
6: تختلف أتابع أهوار.
4: موعدنا الاثنين المقبل على ميديا
7: لي نوكتيرن avec جواد جينيفر هاتسون ريبيكا فيرغسون سيل

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: جماعة أهلا بكم. لقي 160 شخصا على الأقل حتفهم يوم الأربعاء في النيبال، فيما لا يزال مئات آخرون غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد المفقودين جراء فيضانات هائلة وانهيارات أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين النيبال وإقليم تيبت الصيني. وأظهرت لقطات مراقبة على الجانب الصيني من الحدود عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين مبنى متعدد الطبقات قبل أن تبتلعه بالكامل، متسببة أيضا في قذف شاحنات وحافلات بعيدا. وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية بسقوط 3 قتلى و265 مفقودا جراء انهيار طيني في معبر حدودي في تيبت، مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية. أعلن الرئيس الأمريكي حالة طوارئ وطنية بسبب المعدات الأجنبية الموجودة داخل شبكة الكهرباء الأمريكية، معتبرا أن تزايد الطلب على الطاقة جعلها هدفا محتملا لحكومات معادية. ويقضي الأمر التنفيذي بمنع الشركات من شراء أو استيراد أو تركيب مكونات أجنبية مستخدمة في نظام نقل الطاقة الكهربائية الرئيسي، ويشمل هذا النظام شبكة خطوط الكهرباء عالية الجهد والمحطات الفرعية ومنشآت توليد الطاقة التي تنقل الكهرباء عبر الولايات، موضحا أن أي انقطاع واسع في الشبكة سيتسبب في أضرار بالغة، وحذر من أن بعض المعدات المصنعة في الخارج قد يحتوي على أبواب خلفية رقمية مخفية في برمجياتها تتيح لدول أخرى التحكم بها أو حتى تعطيلها عن بعد. اتفق زعيم شطري قبرص على عقد اجتماعات أسبوعية أيام الأربعاء، فيما دعاهما الأمين العام للأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود من أجل مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتعثرة منذ سنوات. وشارك غوتيريش شخصيا في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن الجزيرة المقسمة خلال زيارة قبل بها إلى قبرص شهر يوليوز المنصرم. والتقى الزعيمان الأربعاء في المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة في أول لقاء مباشر بينهما يعد خطوة نحو التحضير لمبادرة سلام تحت رعاية الأمم المتحدة. يشارك المغرب رسميا ولأول مرة في معرض جيمس كوم 2026، أكبر موعد عالمي مخصص لصناعة ألعاب الفيديو، الذي يقام من 26 إلى 30 غشت الجري بكولونيا في ألمانيا، بهدف الترويج لمنظومته في مجال ألعاب الفيديو على الصعيد الدولي. وبالمناسبة تشرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة المغربية من خلال جناح وطني يضم وفدا مؤسساتيا إلى جانب 11 استوديو مغربي لتطوير ألعاب الفيديو. في الرياضة رسميا، انتقل النجم المغربي الشاب أيوب وعدي حوالي 18 عاما من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الأنجليزي في صفقة هي الأغلى في تاريخ انتقال أي لاعب من الدوري الفرنسي إلى نادي أجنبي، بعد أن أنفق سيتي 100 مليون أورو لضمه من ليل بعقد يمتد لخمس سنوات حتى العام 2031. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم، مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: أنا لا أفشل بل أنا أتعثر، أنا لا أكره بل أنا لا أفضل، أنا لست سلبياً ومتشائماً بل أنا متفائل حذر. وزيد وزيد من المصطلحات اللي خاصنا نعتمدها في حياتنا اليومية باش نعيشوا بإيجابية. بغيتوا تتعلموا تشوفوا الحياة من خلف نظارات إيجابية؟ مرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم عالم
0: يقال كثيرا بأنه شباب اليوم ما كتحملوش المسؤولية، شباب اليوم باغين كل شيء بسرعة وما عندهمش الصبر، شباب اليوم ما كيعيش معنا كيعيش داخل الهاتف ديالو. لكن واش سألنا نفسنا شي نهار كيفاش كيعيش هاد الشباب؟ شاب يطلب منه أن ينجح وأن يختار المستقبل ديالو، أن يحقق أحلامه في عالم كيتغير كل يوم، فهل المشكلة في شباب اليوم أم في الطريقة اللي احنا كنشوف بها هاد الشباب، وكيف يمكن أن نرافقهم بدل أن نحاكمهم؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمتابعين اللي التحقوا بنا. انتم معنا في طاقه ايجابيه، وضيفتي اليوم هي الاستاذه هناء النشاطي اللي هي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب. هناء مرحبا بك معايا في طاقه ايجابيه، ولك وحشه.
1: الله يحفظك، مرحبا بك حنان، مرحبا بكل الناس المستمعين، وسعيدة دائما بالاستضافة ديالك، كنشكرك أنا كذلك.
0: شباب اليوم واش فعلا هو كيف ما كنفكروا حنا فيه أو اللي هو مظلوم؟
1: شوف، أول حاجة بعدا هاد لابيلاسيون ولا هاد التسمية ديال شباب اليوم، هادي اللي خصنا نعيدو فيها النظر. أول حاجة ما خصناش نضروا له أن بيننا وبينهم واحد العائق ولا بيننا واحد السد، حتى باش نجعلوا راسنا كنعيشوا في معتقد، زعما كنهضر نحن الآباء أو المؤطرين،
0: نحن الأكبر سنا،
1: أكبر سنا، أن في حال إلا زعما هما تخلقوا باش يكونوا في واحد الواد وحنايا في واد وبيناتنا واحد السد وما غنمتنع أن احنا نتواصلوا معهم ولا نفهموهم، فكنبقاو في حال إلا كتجينا السهول نقولوا أولاد اليوم، شباب اليوم، جيل اليوم.
0: صح،
1: لا، هو فقط هو من حقه يكون مختلف، لأن احنا بنفسنا لو أن تولدنا في واحد الوقت اللي فيه الـ AI، فيه الذكاءات الاصطناعية، وفيه مثلا هادشي ديال الخوارزميات وهاد الرقمانة وهاد الظروف المعينة، راح تحنا علم الله عاوتان واش كنا غنفكروا في حالو، مولا عاوتان تحنا بشي طريقة أبعد منهم أصلا.
0: هو دائما الأكبر سنا، تحنا كانوا كيقولوا علينا جيل اليوم.
1: صح،
0: يعني فتحنا ملي كنا صغار وكنا مازال يعني 16 17 18، كانوا يقولوا لنا جيل اليوم، نتوما واحد الجيل اللي ما كتحشموش، الجيل اللي ما عندكمش اهداف، الجيل اللي باغي نطيروا، الجيل اللي باغي كل شيء بسرعه، الجيل اللي بغيتوا الفلوس، الجيل اللي ما كتهتموش بالدراسه، الجيل يعني تحنا سمعنا هذا الشيء. لكن الجيل اليوم او شباب اليوم مع المتغيرات اللي عرفتها الحياه، وانت ذكرتي ابرزها الذكاء الاصطناعي، الهواتف، حنا ما كانش عندنا الهواتف، التكنولوجيا، واش هاد التغيرات والمتغيرات اللي كاينه زادت اثرت على النظره ديال اكبر سنا هاد الشباب، او هما فعلا كيعيشوا واحد التحديات اللي هي كبيره ومش بالضروره مرتبطه بهم؟
1: شوف، هي كاين اختلاف، هي كاين كذلك ظروف يعني مستجدات عندهم هما خاصه بالجيل ديالهم، راه كاينه، راه خصنا نعترفوا بها، وحاجات اللي حنايا ما كنفهموش فيها وما عرفناهاش. فاللي كيبان لي انا هي انه نحن الكبار ملي كيجي وليداتنا مثلا توضعوا حنايا في شي موقف وكيقول لك اماما انا ما كنفهمكش، ولا ابابا انت مثلا من الزمن القديم ولا كذا، فبالتالي نحن الكبار ما كنتقبلوش ديك الهضره. علاش؟ لان كنفهمها في حال الا ولدي جا باش يغيرني،
0: او لا هو كيشوفك اولد سكول.
1: اكيد هو من حقه يشوف، ومن حقه يشوف، لانه هو فعلا هناك اختلاف.
0: واخا هما كيشوفونا جيل اليوم او للابناء ديالنا اللي هم هذا الجيل كيشوفونا احنا اولد سكول ومدرسه قديمه جدا، واننا ربما عندنا افكار اللي هي من العصر الحجري، وفي الغالب ما كيعبروا عليها، واننا ما كنفهموهمش، باننا ماشي ولاد الوقت، ماشي اجور. وحنا كنشوفوهم واحد الوليدات اللي هما عندهم طاقات كبيره، لانه تزادوا في واحد الوقت اللي فعلا تبارك الله اذكياء، لكن مترددين، ما كيعرفوش شنو باغين كل شيء وما باغين والو. هاد جوج نظرات واش هما كتشوفيهم انت واقعيين ولا مبالغ فيهم؟
1: شوف، هما واقعيين، ولكن حنا الدور ديالنا هنايا الكبار اللي خصو يتلعب صح، هي خصنا ندخلو بنظره ديال الاحتواء، ماشي نزيدوهم تشتت. حنا دابا تكلمنا على ديك المستجدات والاختلافات اللي كاين، هي صحيح جابت امور ايجابيه، ولكن في نفس الوقت جابت امور

0: سلبيه كيف ما قلتي، عطاتهم هاد عدم المسؤوليه، هاد السرعه، هاد باغيين الحاجه بحال ديك الكليك، بحال ديك ضغطه زر،
1: لان الخوارزميات لعبت دورها.
0: ولكن دابا حنا نحن الكبار خصنا نفهمو انني انا ملي غادي نجي نربي، لان ما معنى التربيه هي مرافقه، هي احتواء. انا ملي غنجي نحتوي هذوك الوليدات ديالي فوسط هذا التشتت وهادشي هذا كامل، اول حاجه خصني نوقف انني نحكم عليهم بشي حاجه سلبيه. خصني نهبط عندهم، لان فينا ما راهما اطفال، راهما وليدات،
1: حنا كنطالبوهم يطلعوا عندنا.
0: لا، هذا هو
1: في الغالب حنا خصنا نهبطوا
0: تماما، حنا خصنا نهبطوا عندهم، لان نحن الكبار ونحن اللي دوزنا تجارب في الحياة ديالنا، وحنا اللي عشنا الجيل القديم، والحمد لله ربي بارك لنا في الوقت باش كنعيشوا هذا الجيل هذا الجديد. فما نخليوش هذاك الاختلاف يخلق واحد السد أو فجوة. هذه هي اللي كتضيع داك التربية، وكتجعلنا فحال اللي قلتي كل واحد شد الحبل من جهته. أنا كخصني ولدي يفهمني ويطلعنا عندي وما يبقاش يتصارع عليا، وهو كينتظر مني أنني نكون بنت الوقت ونفهم ونهبط عنده.
1: واش الأحكام المسبقة كتزيد الأحكام المسبقة اللي عندنا احنا على هذا الجيل، كتزيد تعمق هذه الفجوة؟
0: أكيد كتزيد تعمق. وحنا اللي عنينا الدور، نحن الكبار، يعني اللي بغينا المسؤولية، مسؤولية يعني نحنا، لأن هادوك الأطفال راه مازال عندهم الوقت، هما كيتطوروا في العقل ديالهم، في الفهم ديالهم، حتى يوصلوا لمرحلة النضج. ولكن أنا دابا اللي دوزت وسط مرحلة النضج، باش نبقى نعطي واحد الحكم مسبق أو لو نوقف ونزيد نكبر ديك الفجوة؟ لا، هنا خصني نعيد النظر ونشوف أن ولدي ملي كيقول عليا هذيك الهضرة راه بغاني ضمنيا أنني نزيد نعمل مجهود، نزيد نتعلم. إذن هنا كان الكلمة أن الآباء أو أن الأسر ما فيها بس أنك زيد وسع خطرك ووسع عقلك باش تفهم، باش تقرا، زيد طالع باش تشوف كيفاش تحتوي هذا الجيل بما فيه، بدون ما تعطيلو شي نعت ولا شي وصف سلبي، لان هذاك الشيء غيزيد يهرس وغيعطيك عناد
1: وغيزيد يرسخ واحد الفكره اللي واخا الطفل او الابن او المراهق او الشاب يدير واحد المجهود، انت دائما عندك واحد الغشاء اللي ربما هذاك الاحكام المسبقه هي، وانت غتتفقي معايا ولا تختلفي معايا، واش هي من غير انها كتظلم هذاك الشاب ولا هذاك المراهق، كذلك احنا واحد الشماعه اللي كنعلقوا عليها ربما من اللي ما كنعرفوش نتواصلوا. وكيف ما قلتي انت كيبقى المسؤوليه علينا احنا، حنا خصنا نهبطوا عندهم، ملي ما كنعرفوش نديروا هذه القضيه كنعلقوا التعثر ديالنا على هذه المساله ديال الجيل اليوم، جيل عنيد ما فاهمش، ما باغيش، باغي يطير، ما كيفهمش، ما كيحترمش اللي كبر منه، عنده سهله بدل.
0: صح، تعليق الشماعات، لان هي الطريقه السهله في حاليله كيف ما قلتي، باش كنعطي راسي العذر، باش كنعطي راسي العذر باش نوقف ديك العمليه التعليميه اللي هي مطالبه مني. لان بالنسبه لي انا كأم كنقول انا عملت اللي عليا، فبالتالي هو اللي كخصو كنرمي له هو الحبل، انه هو خصو يتعلم ديك الاحترام، يعرف شنو هو البرد الوالدين، شنو هو الاحترام ديال الاساتذه، كنعطيه كل شيء المهمه ليه، انا كنخلي المسؤوليه ديالي، وانا لا، انا راه مازال عندي ما نعطي الجيل اللي غنسميه حنا الجيل اليوم، باش نزيدو نامنوا ديك الاختلاف اللي بيناتنا، خصنا نحسسوه باش بالانتماء. الانتماء خاصه للبيت، هذاك الانتماء للبيت باش يحب انه يكون في البيت ويحس انه في امان، هو كيعبر، هو كيعاود لك، يقول لك كاع لي بيتيز. وانا كأم وانا كأب رخصني نوسع خاطري باش نفهم انه هو غيجي يهضر معايا، لان انا اذا مشيت سديت وعطيت له حكم مسبق وفهمته ان هذا الشيء تصار وهذا الشيء قله الاحترام، اش غادي يعمل؟ غيسد عليا وغيبقى يشوف البيت ما فيهش امان. البيت فيه فقط بحال الا بغيتي تقول غير بحال واحد البوليسيه كتسنى، يعني فانا ما غنمشيش، شنو غنمشي؟ غنمشي للشاشه، غنمشي للعالم الفضائي اللي ما فيه لا حراسه ولا رقابه، نعبر، نهضر، نقول اللي بغيت، لان تما لا حاسس ولا
1: رقيب، وبالعكس يشجعوك حتى على الخطا ربما، لان اشخاص غرابين عليك وبعادين عليك. واخا باش من غير الاحكام المسبقه اللي عندنا انه هذا الجيل ما عندوش تركيز، شي غنجولوا لاحقا، نبغي قبل ما نشوفوا السلبيات اللي حنا كنشوفوها عند هذا الجيل، بغيت انا كنطلب خبرتك وتجربتك في مواكبة الشباب، تحديدا التعامل مع بزاف ديال المراهقين. بغي نركز شنو أبرز نقاط القوة اللي فعلا عند الجيل اليوم، لأنه هذا الجيل محدود كذلك، لأنه جا في واحد الزمن منفتح. ملي كنهضروا على التكنولوجيا والعالم الرقمي، هو عنده إيجابيات أكيد.
0: شوف، أول حاجة عنده سرعة التعلم، عنده تبارك الله يقظة في لقط المعلومات، هذا

0: شوف، أول حاجة عنده سرعة تعلم، عنده تبارك الله يقظة في لقط المعلومات. هذا سبحان الله، هذيك الخوارزميات وخا نقولوا جابت سلبيات، ولكن في هذه خدماتهم في إيجابية، يعني يلتقط المعلومة. فبالتالي أنت ملي كتهضر معاه هو راه عنده داك ما ورائيات الحديث، فكيكون تقول لك ماما انت عنيتي لي هادي وكذا وانا هادي نقدر نعملها. فعلا هما عندهم هاد السرعه ديال ديال ديال التعلم. ثاني حاجه، هما ناس اللي كيقدروا يقولوا لا اكثر من الجيل القديم، عندهم تعبير، وخاصه عندهم ديك المساله ديال انه غيوقف لك البيضه في الطاس. يعني واحد الحاجه ما عجباتوش غيقول لك عليها لا، وغادي يقول لك مثلا انا بغيت نفهمها، وعلاش غادي تقول لي مثلا، علاش غتقول لي صلي، علاش غتقول لي كل هيدا، علاش غتقول لي لبس هيدا. هي نقط تحتسب لهم وليست ضدهم. فحنايا كآباء خصنا كيف ما قلت نحتوي هاد النقط الإيجابية اللي عندهم، ونزيدوا نبلروها في النطاق السليم ديالها. وأحسن حاجة هي نخليهم يزيدوا يعبروا، يزيدوا يهضروا في مأمن في البيت،
1: ما يخافوش
0: تماما أن هذاك البيت كيبقى هو الملجأ ديالهم.
1: وتبادي هي النقطة المهمة اللي ربما لا كانت شي ام ولا شي اب كيسمعنا ولا كيتابعنا، كيفاش يترود او يرود نفسه على انه يسمع اشياء اللي ما تعجبوش من عند الابن ديالو ولا الابنه ديالو او ديالها، وما يتفاعلش بسرعه، يمتصها ويتعامل بحكمه.
0: صح، مزيان اللي ذكرتي كلمه حكمه. اذا ملي كنقولوا حنايا بغيتي تربي واحد الجيل صالح نافع، وفحالي الا بغيتي تقول تنقده هو من ديك التشتت ومن ديك المساحة الواسعة اللي عايشين فيها هاد الشباب ديالنا، إذا هنايا أنا خصني نطلب الله سبحانه وتعالى يعطيني الحكمة. هاد الحكمة منين كتجي؟ أول حاجة أنني ندخل واحد الفكرة في راسي أن هادوك وليداتي أوبليجي أولا لزاما غيكون مختلف عليا، هو مختلف، هو تخلق باش يكون مختلف. إذا أنا بالنسبة لي كخصني نشوف وليداتي باش نجيبهم من عندي، وباش كيف ما قلت نحفظهم من هذيك الاختلاف لعله يديني في شي مسار سلبي اللي من بعد نندم عليه،
1: لا
0: قدر الله. إذن أنا غنجيبه عندي، نتصاحب معاه، نهبط عنده، نسمع له الميولات دياله، وفي نفس الوقت أنا نعتبرها كأم ولا كأب مرحلة اكتشاف لي أنا كأم، أيا كان العمر ديالي ربعينات خمسينات شنو ما كان، أنا نهبط عنده ونشوفه مرحلة اكتشافية، ونحمد الله أن جاب ربي من الصلب ديالي اللي غادي يوريني الدنيا من زاوية أخرى. أنا نمشي معاه في هذه المسألة بشوية بشوية، كتوسع عندي ديك النظرة أن هاد وليداتي الحمد لله أنهم كيجون عندي وما كيمشيوش من أطراف أخرى. فأنا معهم نزيد نفتح مسألة ديال التعليم. أنا هذاك ولدي ولا بنتي ملي كتوقف، هي مشي وقفة ضدي، هي كتعطيني حوار أو لجملة أو المراد ديالها بطريقة مغلفة، أن أماما سيري تعلمي وقراي باش تقدري تسيريني، وإلا غنبقوا ضد بعضياتنا، لأن وليداتنا راه محتاجين لنا. روخا هو كيقول لك لا، وخاوة كيعرضك، رهو في نفس الوقت راه ما عندوش من غيرك انت. فانت اذا عملتي قصحتي العقل ديالك وجبتي ديك احكام مسبقة، او ربما عملتي فيها انا العالمة العارفة، بس كان عندي واحد بانكراوند جبته من جداتي ونهدو، وكان وقف قدام لي يقول مستحيل انا داك صندوق المعلومات ما غينفعنيش مع ولدي. شوف هنا خصنا نعملوا واحد المسألة، واحد القاموس نمشيو عليه، هي ان وليداتي ضمنيا فحال يكون انا عارفه تخلق باش غيكون مختلف عليا، فكنعملوا واحد الحدود سليمه، نعلموه ان هو عنده الاسباس ديالو، الفضاء ديالو اللي يكون هو فيه، وانا كذلك عندي الاسباس ديالي. فانت كيعجبك حاجه وانا كتعجبني حاجه، ماشي ضروري نكونوا اعداء. اذا تحترم لي داكشي اللي كيعجبني بلا ما تعيب عليه، بلا ما تنتقص مني، كيف ما انا غنحترم داكشي بلا ما تنتقص ننتقص منه. ولكن انا شنو، انا حيتاش انا موجود باش نحميك، انا عوض ما نقول له خصك تطيعني وانا السلطه وانا باك خصك تسمع لي، لا خصني نقول له شوف ولدي انا موجود باش نحميك، انا موجود ولدي باش نوجهك، انا عندي داك الخبره. علاش عندي خبره؟ علاش ربي جعلني يكون عندي هذا التراكم ديال السنوات في التجربه، باش انت ملي غادي تزاد من هذه الحياه وزيادتك جميله في البيت ديالنا وفي حياتنا اجمعين، فانا باش غنجي نعطي لك هذيك الخبره. هو ملي غيبقى يسمع غادي يفهم فعلا ان انتينا موجود باش تحميه، باش تسمعوا، باش ترشدوا. في التالي وهو كيعيش في ديك المنطقه ديالو الخاصه به، مره كيجي يطلل عليك، كيجي يطلب منك، كيطلب منك علاش؟ لان كيعرفك انتينا الملجا الوحيد اللي غادي تعطيه اضافه
1: وبانك ما تصدوش
0: ما غادي تصدوش. دابا بقات انا كأم باش نعلم راسي ونوقف

0: نوقف راسي في هذه
1: الزاويه
0: هذه. هذا
1: هذه نوسع خاطري. كاين دابا الامهات والاباء اللي كيسمعونا الله يكون في عوانهم حتى هما مع ستريس الخدمه مع ستريس ديال وحتى في الغالب حتى داك الاخطاء اللي حنا ما كنعتبروهاش اخطاء اللي كنديروها مع وليداتنا كنديروها بدافع الخوف عليهم. انت درتي على واحد النقطه مهمه انه حنا كنسمعوا دائما دائما لكوتش ودائما الخبراء ديال التربيه كيقول لك خلي الولد يغلط باش يتعلم لان من الاخطاء نتعلم. ولكن ما يمكنش شي اب او شي ام يعني مع احترامي واخا تكون واعي واخا تكون فاهم كتجي صعب ان تشوف ولدك غادي للخطا ولا بنتك غادي للخطا وغتخليه غير باش يتعلم. كيف ما قلتي انت هنا كتبغي تحميه فكتحمي حتى الاخطاء المرتقبه انه ما يطيحش فيها.
2: شوف هذوك الاخطاء المرتقبه انا كنكلموا عليه كنناقشوا فيه كنقولوا ها هي فحال مثلا انا كنعلمو كود دو لاغوت قانون السير كنقولوا ولدي شوف هذه علامه حمراء خصك توقف عندها راه اذا تعديتيها انت غتحمل المسؤوليه. اذا حيتاش انا فينا ما كنربي اش كنربي انسان وانسانه مسؤوله انا ما غنبقاش دائما فهمتي. فانا كنعلمو فحال الا بغيتي تدخل كنعلمو الجنيحات باش يكبروا
1: كتعلمي الاسس. ولكن كاين بعض الشباب والمراهقين اللي غيقول لك ايه وهذاك الحمر ولا تخطينا شنو يقدر يوقع وفي باله كيقول خليني نجرب ونشوف شنو غيقدر يوقع.
2: تماما. اذا انا كأم غادي نجي كمحتضنه وشفت انه مثلا غادي يعطيني ما نقولش دائما غيعطيني عناد ربما غنفهمه ان ولدي عنده داك حس ديال المغامره خليه يكتشف.
1: حنا كنفهموها عناد الكبار كيفهموها عناد واما هم كيبغيو يجربوا ربما
2: كيبغيو يجربوا عندهم حس مغامره عندهم حس تمرد عرفتي انت ملي كتقول له هذيك لا راه هي حمراء
1: راه هي اللي بانت
2: هو عرفتي كيشوف غير ما وراء الحموريه
1: خصو يعرف شنو. وهذه هادشي اللي غادي يقودني انني هضرنا على نقاط القوه واللي ربما ماشي بزاف ديال الاباء كيقول لك يا تبارك الله ذكي وتبارك الله مغامر وتبارك الله ولاني عنده ضعف التشتت عنده ضعف التركيز متشتت ما عارف شنو باغي اليوم باغي حمراء غدا باغي خضراء ما كيسمعش كيجادل كيرهق. كنسمعوا بزاف ديال الاباء كيقول لك انا ولدي كرهقني ملي نبغي نشرح له اي حاجه لانه الا ما وقفتيش لا ديسكوسيون تي ما يوقفهاش هو لانه دائما يسال ويتساءل. شنو ابرز نقاط ديال نقولوا حنا ديال الاشياء ماشي نقاط الضعف وانما واش مراهق اليوم كيحس هو بضغط شنو الضغوطات اللي عليه؟
2: طبعا غيكون عنده ضغط ملي كيخلق في الدنيا هو عنده ضغط لان دائما هو يبحث عن من يفهمه ويبحث عن من يراه كافي ان جهده كافي. حنا للاسف الوالدين ملي كندخلوا في ديك اسقاط الاحكام كنبقاو نشوفوا وليداتنا ماشي كافيين. هانتي انا قلتي دابا غنجي غنهضر على ولدي غنقول لا هو في المدرسه مشكور وكيغادي ولكن يعني دائما بالنسبه لي هو غير كافي. عرفتي هو كيفاش كيسمع ديك ولكن يسمع انه هو داك الشيء كامل اللي كيعمل راه انت ماشي راضيه عليه وهو انسان غير محبوب. بزاف مرات كتسمع عنك يقول لك انا بابا وماما ما كيحبونيش علاش لان دائما عامله لهم واحد الشرط مور هذيك ولكن. ولكن ملي كتجي وكتهضر وكتقول انه هو كيعجبني كيف ما هو ولكن غادي نحتاجوا هذا
1: ولكن
2: طبعا طبعا حيت حنا نحن الكبار دائما عندنا ولكن هما دابا كيفاش كيفهموها عليا دابا حنايا ديك ولكن خصنا دائما نعملوا لها واحد الصياغه باش ما نبقاوش نقولوها ويسمعوها انهم باش توصل لهم انهم فعلا كافيين وانهم محبوبين
1: انه كامل مكمول.
2: في الحياه كنحتاجوا تطوير يعني ديك ولكن عوض ما نقول له راك انت هذه ولكن ما كتسمعش انا غادي نجي غادي نقول له محتاجين تعلموا مهاره الاستماع ولدي محتاجين نتعلم مهاره الانصات ولدي راه غتفيدك غتفيدك معايا تفيدك مع المعلمه ديالك مع الجيران مع صحابك فهمتي ديك ولكن حنا نعملوا لها الصياغه ديالها باش ملي كتعطيها لهم كتزيد تلبي فيهم ديك حب والشغف ديال التطلع ديال التعلم عوض ما غيمشي يفتش عليها في الخوارزميات هو غيجبرها في الدار يجبر مثلا في الدار ماما هبا كيشجعوا انه يتعلم اللغه يتعلم مهارات الانصات يتعلم مساله ديال ترتيب الاولويات يتعلم فوقاش يسكت فوقاش يهضر دائما كتربطها له بالمستقبل كتربطها له بشي تخصص اللي كيحمق انه يعملو
1: او يحس براسه انه مهم مثلا شي حاجه ما يعرف يصوبها غير فلان او هذه اولا هذه بغيتي هذه نسولو فلانه
2: باغيكزومبل
1: كتعطيه قيمه انه راه عنده واحد الدور كبير ومهم في الأسرة داخل المنزل كذلك
2: أكيد وتسمع
1: مش غير مطبق أنه يطبق داك التعليمات اللي كانت
2: صح وهذه النقطة اللي قلتيها مهمة بزاف حنان مهم أنني نسمع له في وجهه في ظهره حتى في ظهره بدا يكون كنهضر مع جدو جداته نهضر عليه دائما نوصفه في ابرز حالاته لان فينا المقبله التي قلتي لي الخطا خصنا نامنوا به راه موجود في راه حق انساني راه ملي ما كيغلطش هذاك هو الغلط في حق ذاته او الذي يرى نفسه انه لا يخطئ وكينادي لا بيرفيكسيون او لا كذا هذوك هو الخطا وهذاك هي اللي غتحرف لي معاه مستقبلا لان كنكون كنزرع له واحد الثقه في النفس وهميه اللي غادي تضره مستقبلا فانا ملي كنتعامل معاه هو في ديك الاطار انه كافي بالنسبه لي كنفهمه ان هناك جوانب يجب تطويرها وكنعترف له حتى انا كنقول له شوف عندي يا ولدي انا معك في الامومه واتعلم شوف انتي ولدي انا عشت معك 10 سنين الاولى دابا كنعيش معك 10 سنين الثانيه راه مختلفه انت مختلف وانا مختلفه
1: صح.
2: وهكذا التربيه ديال الولد ماشي هي التربيه ديال البنيته عندي جوج وليدات ماشي هما عندي ثلاثه وهكذا فكنفتح المجال مع الوسع في الحياه كامله ماشي فقط غير في التربيه ديال ولادي كنصدق انا دخلت واحد منظور شامل اللي غادي يعطيني واحد السلام داخلي ان الحياه كامله تحتاج تسع الخطر
1: صح
2: ماشي غير وليداتي
1: صح
2: باش ما نزيدش انا نزيد كومبليكي او نضيق على نفسي حتى في الكاسكيت ديالي ولا القبعه ديالي كأم نبقى نشوف عاوتاني انا راسي غير كافيه او انا فاشله او انا ما عرفتش نعمل ذاك الدور او دائما انا
1: مقصره أم مخبتة ما عرفتش علاش
2: وشحال من مرة انا غير ديك احساسي انني مقصره كيجعلني اكثر ما نسمعش ديك الوليدات ونزيد نعمل المسمار
1: بيننا ربما الغضب ديالك على راسك كتسخطوا عليهم هما هضرتي واحد المساله مهمه باش نختموا هي ان قلتي مزيان نهضروا على وليداتنا في غيابهم نهضروا عليهم مزيان كنلقاو بزاف ديال الاباء وامهات كيهضروا على ولادهم لا تبارك الله عليه زوين وذكي ودير عقله وكيسمعني وهذا ولكن فوجو ما كتقولوش علاش باش ما يتصرش عليها ولا ما يتصرش عليه وهذه ربما حنا تربينا على هذه المساله هذه
2: للأسف هذه نقطة علاش كنقول لك أنا خصني نقنع نفسي كأم أن داك الصندوق اللي جبته معند جداتي ومعند الوالدة ديالي راه فعلا خصو غربلة خصني نقي فيه ماشي هو اللي غادي نربيه به وليداتي إذا كنت أنا تربيت في واحد الأسرة كان عندنا عيب وحشومة أنك تتكلم بطريقة إيجابية ودائما حذر منها لا أنا خصني نغيرها ونجي مع وليداتي ونتكلم بطريقة إيجابية نشكره إذا جات شكرا شكرا عذرا عذرا اسمح لي اسمح لي فهمتي وفي نفس الوقت أجي نتعلمه أجي نتطوره أجي نشوف الحاجة اللي ما كانش خصها تعمل ها كيفاش نبدلوها واش بقي عنا أدوات ما كنعرفوهاش علمني يا ولدي قل لي داكشي اللي كتفرج فيه سمعتي شي بودكاست أجي حكي لي نتعلموا مع بعضياتنا نعملوا نقاط ديال القوة وديال التقارب مع بعضياتنا نعترف أن ولدي فعلا راه كاين اختلاف ولكن هذا اختلاف واش حنا غنردوه ضد بعضياتنا حنا أعداء لا كاين اختلاف أجي نشوفوا كيفاش نعملوا له تسيير وإدارة باش
1: والاختلاف ماشي هو الخلاف وهناك فرق كبير والاختلاف لا يفسد للود قضية
2: أكيد.
1: وشكرا بزاف أنا نشاطي كوتش متخصصة في مواكبة الشباب أنك أنت معي اليوم في طاقة إيجابية وإن شاء الله في حلقات قادمة نهضروا على مواضيع أخرى مرتبطة بالتربية الإيجابية والطاقة الإيجابية
2: إن شاء الله مرحبا أنا كنت سعيدة معك وإن شاء الله إلى حلقة قادمة
1: إن شاء الله شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام ألقاكم وأراكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية في أمان الله.